صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 10 أيار 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا لليوم، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، ساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج. ساعة 3:30 إلا 5 بعد الظهر الجندي، و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 10 أيار 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان إلى واشنطن يصل في الساعات المقبلة رئيس الوفد اللبناني تفاوضي السفير السابق سيمون كرم حيث سيعقد سلسلة لقاءات تنسيقية مع السفيرة اللبنانية ندى معوض تحضيرا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل شهد الميدان الجنوبي ليلة عنيفة إذ شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة وأدت الغارة على بلدة بدياس إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى في حين تم سحب جثمان شهيد وإجلاء مدنيين اثنين من ميفدون كما سقط شهيد بغارة على دراجة نارية على طريق دوير وثلاثة في الغارة على حي البياض في النبطية وفي حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي الراهبات سقط شهيدان وعدد من الجرحى الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجندي عقب انفجار مسيرة قرب بلدة حدودية مع لبنان في تطور لافت استهدفت سيارة في منطقة الجي وذلك استهدفت سيارة وذلك بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف ما أدى إلى سقوط 3 شهداء في دمشق وفي ختام محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع قال رئيس الحكومة نواف سلام أحرزنا تقدما بمعالجة كل القضايا العالقة بين البلدين وستظهر النتائج قريبا من بينها احترام سيادة البلدين وضرورة منع التهريب عبر الحدود والتعاون لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم وأعلن سلام الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين تتجه الأنظار إلى احتمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد الأسبوع المقبل وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية متواصلة وخروقات تهدف وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقال أتوقع أن نتلقى ردها قريبا جدا إلى ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حصارها البحري على إيران مستمر بشكل كامل إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد العاشر من أيار 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية وهي النهار، الديار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: توهج لاهب ودموي يحاصر المساعي لوقف النار، زيارة سلام لدمشق فتحت الصفحة الجديدة.

وأقرأ من النهار: عكست التطورات الميدانية الشديدة التوهج التي حصلت في الجنوب امتداداً إلى مناطق في ساحل الشوف صحة المخاوف التي سادت في الساعات الأخيرة من أيام تصعيدية لاهبة تسبق موعد الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، بل إن المطاردات اللافتة التي تولاها الطيران الحربي الإسرائيلي لسيارات في أكثر من 5 مناطق متفرقة بين الجي والجنوب ناهيك عن غارات كثيفة لم تتوقف طوال يوم أمس، ما أدى إلى حصيلة دامية مخيفة أودت بعشرات الضحايا، فيما أطلق حزب الله منذ الساعات المبكرة مزيداً من الرشقات الصاروخية في اتجاه شمال إسرائيل، وأعلن عن تكثيف عملياته. أظهرت مجدداً هذه الأمور الصعوبة الفائقة التي يواجهها لبنان في مسعاه لتثبيت وقف النار قبل موعد الجولة الثالثة، وحتى بدفع أمريكي كما تردد. ولا تنظر أوساط معنية بعين متفائلة إلى إمكان تحقيق البند الأول في أولويات أدرجها الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، وتقضي بتثبيت وقف النار للانتقال إلى البحث في نقاط أخرى إذا عقدت الجولة الثالثة تحت وطأة التصعيد المتواصل، علما بأن الأنظار ترصد بدقة ما إذا كانت واشنطن ستطرح على الوفدين اللبناني والإسرائيلي إطارا تفصيليا للمفاوضات بين الجانبين حول القضايا الجوهرية التي يفترض أن تقود المفاوضات حولها إلى اتفاق بينهما. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان أن المناقشات بين لبنان وإسرائيل ستبني إطاراً لترتيبات سلام وأمن دائمة والاستعادة الكاملة للسيادة اللبنانية على كامل أراضي لبنان وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان، معتبرة أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة لدى الولايات المتحدة. وسارع حزب الله إلى تأكيد رفضه لهذه المفاوضات، فقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها المقاومة العودة إلى ما قبل الثاني من أذار، فعندما يعتدي على قرانا وعلى ضاحيتنا فإن على العدو أن يتوقع ردا، والمقاومة لن تسمح بالعودة إلى المرحلة الماضية، وأكد أن المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي ونحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة. وأما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة فهو يشكل خروجا عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عنه ولديها ما يكفي من المبررات الوطنية، فإذا كانت تتعرض لضغط من الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تستطيع أن تقول للأمريكيين: بما أنكم لم تستطيعوا أن توفروا لنا وقف إطلاق نار بشكل شامل، لذلك فإننا ننسحب من المفاوضات المباشرة جازما أننا سنسقط الخط الأصفر والحزام الأمني وسنعود مرفوعي الرأس إلى قرانا وبلداتنا. في غضون ذلك لم يغب ملف المفاوضات عن المروحة الواسعة من المواضيع التي تناولتها زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لدمشق أمس، والتي أعرب خلالها سلام عن سعادته والوفد الحكومي المرافق بزيارة سوريا وبلقاء الرئيس أحمد الشرع الذي قال استقبلنا أيضا باجتماع موسع ضم أعضاء الوفد اللبناني ونظرائهم السوريين بعد محادثاتهم الثنائية، وشكر الرئيس سلام الرئيس السوري على الاستقبال، وقال من مطار دمشق في ختام الزيارة: قمنا بزيارة دمشق
لمواصلة التشاور والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية على صعود كافة، وهي علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعلى المصالح المشتركة. ويهمني أن أؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدماً كبيراً في معالجة قضايانا المشتركة، لسيما ما كان عالقاً منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد، وإنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريباً.

0: إلى عناوين الديار. التصعيد يسبق المفاوضات، ولبنان يعول على واشنطن. الخلافات تحاصر العفو العام وشكوك حسمه في اللجان غدا. سلام يلتقي الشرع، زيارة تعاون ومجلس أعمال مشترك. تأملات البابا حول الحرب ولبنان والذكاء الاصطناعي. البزري للديار لقانون عفو عام يحل أزمة السجون. خسائر القطاع السياحي تقدر $10 ملايين يوميا. العالم يترقب رد طهران. خرق الهدنة بين كييف وموسكو، وبوتين هاجم الناتو. وأقرأ من الديار عشية جولة مفاوضات واشنطن المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، جاء التصعيد الإسرائيلي الكبير والواسع أمس ليطرح مزيداً من علامات الاستفهام حول ما سيصدر عن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الإدارة الأمريكية، ويؤكد أن العدو مصر على إجراء هذه المفاوضات تحت النار والضغط على لبنان من أجل فرض شروطه. وقالت مصادر قصر بعبدة للديار إن اتصالات وجهودا مكثفة يجريها الرئيس جوزيف عون بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار قبل اجتماع يوم الخميس المقبل للذهاب إلى المفاوضات في أجواء مناسبة وغير ضاغطة على لبنان. وحول التعليمات والتوجيهات التي يتزود بها الوفد اللبناني لهذه المفاوضات، أوضحت المصادر أنها تتركز على 5 نقاط، هي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، نشر الجيش اللبناني بشكل متناسق مع الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى مناطق انتشار الجيش في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين، وتثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية. وحول التوقعات من اجتماع واشنطن المرتقب، قالت المصادر للديار لا يمكن التكهن مسبقاً بالنتائج، فالأمر يتعلق بما سيجري في المباحثات يومي الخميس والجمعة، وبما سيطرحه الإسرائيلي، وبموقفه من المطالب اللبنانية ودور الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات. وحول أسباب عقد الاجتماع ليومين متتاليين، أوضحت المصادر أن هناك نقاط عديدة مطروحة للبحث، وربما هناك حاجة لمراجعة كل وفد من الوفدين اللبناني والإسرائيلي للمسؤولين في بلديهما، مع العلم أن هناك فريق عمل لبناني مكلف في لبنان بمتابعة الوفد اللبناني في المفاوضات التي ستجري في واشنطن. وفي حال أصر الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات على رفض تثبيت وقف إطلاق النار، قالت مصادر بعبدة للديار إن لبنان يعول على الدور الأمريكي في هذا المجال، مستبعدة إعلان هدنة جديدة مؤقتة على غرار الهدنة السابقة، مؤكدة على مطلب لبنان تثبيت وقف إطلاق النار. وأوضحت أن مطالب لبنان واضحة، وأن الوفد المفاوض سيطرحها ويناقشها مع الطرف الإسرائيلي، لافتة إلى أنه من المستبعد حسم هذه النقاط في اجتماعي الخميس والجمعة، لكن مطلب تثبيت وقف النار هو أمر مهم وأساسي يفترض حسمه. في المقابل، نقلت مصادر مطلعة عن مرجع سياسي كبير في إشارة إلى عدم التعويل على خروج اجتماع واشنطن بنتائج ملموسة ومهمة قوله: انتظروا وترقبوا ما سيحصل في باكستان، وتابعوا ما يجري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأضافت المصادر إن كلام المرجع يؤشر بوضوح إلى التعويل على نتائج هذه المفاوضات وانعكاسها على لبنان، خصوصا أن طهران تؤكد على شمول وقف الحرب لبنان أيضا، كما أبلغ وزير الخارجية الإيراني الرئيس بري مؤخرا. وفي هذا المجال، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إيران أصرت على إدراج بند وحدة الساحات ووقف الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وافقت على ذلك. على صعيد آخر، أتابع من الديار: اللجان النيابية المشتركة ستعود لمناقشة اقتراح قانون العفو العام غدا بعد جلسات ماراثونية متتالية عقدتها في هذا الإطار خلال الأسبوعين الماضيين من دون توصل إلى حسمه وإنهائه بسبب الخلافات بين الكتل النيابية حول عدد من المواد والبنود المتعلقة بالاستثناءات ومدة العقوبة واحتساب عقوبات الإعدام والمؤبد والسنة السجنية. ورغم الحديث عن الرغبة في حسم هذا القانون في اللجان تمهيداً لمناقشته وإقراره في الهيئة العامة للمجلس، تبرز الشكوك في الانتهاء من درسه في اللجان غداً بسبب الخلافات التي أدت الأسبوع الماضي إلى رفع الجلسة الأخيرة وإرجاء استكمال النقاش إلى الغد. وقال مصدر نيابي مطلع للديار إن انتهاء درس قانون العفو العام غداً غير مؤكد، بل إن الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة لا تؤشر إلى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية. وأوضح إن تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو، لأن إحالة الخلافات إلى الهيئة العامة سينقل المشكلة إلى هذه الجلسة ولن يضمن إقرار القانون المذكور. وحول نقاط الخلاف قال إن هناك خلافات حول توصيف وتفاصيل الاستثناءات من العفو في مواضيع عديدة، كان بالنسبة للجرائم الإرهابية التي أدى الخلاف حولها إلى اعتراض وزير الدفاع وخروجه من الجلسة قبل الأخيرة ثم العودة إليها من دون التوصل إلى حسم هذا الموضوع، وأيضا بالنسبة لموضوع المخدرات وتعريف التجار والمروجين. وهناك أيضا خلافات حول تخفيض العقوبات واحتساب أحكام الإعدام بين من يريد أن تصبح 25 سنة سجنية ومن يريدها 20 سنة وآخرين 15 سنة. وهناك خلاف مماثل حول تخفيض أحكام المؤبد واحتسابها على أساس 20 أو 15 سنة سجنية. وخلص المصدر إلى القول إن النقاش في اللجان المشتركة يدور حول النقطة والفاصلة بخلفيات سياسية وطائفية أحياناً، ما يبعث على الشكوك في إقرار قانون العفو العام في اللجان غداً. وأضاف إنه إذا نجحت اللجان في التوافق حول حل هذه الخلافات وإنجاز درس قانون العفو العام غداً، قد تنعقد الجلسة التشريعية العامة الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره إلى جانب عدد من القوانين الأخرى. فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في وقت كنا متأملين
3: أن لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان. ونتابع مع العنوان الأساسي لموقع نداء الوطن: صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا، ولبنان يستعد للقاءات واشنطن. وأقرأ من موقع نداء الوطن: يقف لبنان على عتبة أسبوع مفصلي يتوج بلقاءات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. وفي هذا الإطار علمت نداء الوطن أن الجانب اللبناني يكثف اتصالاته ومشاوراته تحضيرا لهذه المحادثات المرتقبة، والتي سيرفع خلالها سلسلة مطالب أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد العسكري كي تنطلق مفاوضات السلام على أساس صلب، وتنتقل النقاشات إلى الملفات الأخرى كالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة النازحين إلى قراهم. علما بأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يضعان في سلم أولوياتهما بدء لبنان بخطوات فعالة لنزع سلاح حزب الله وتثبيت سيادة الدولة الكاملة على مختلف الأراضي اللبنانية. وبانتظار نتائج لقاءات واشنطن الجديدة، برزت أمس زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وقد أكد سلام في ختامها على تحقيق تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة، ومنها تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بنقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، ومتابعة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في البلدين. وشدد على ضرورة ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، وضمان عودة النازحين السوريين بشكل آمن وكريم، وتنظيم العمالة السورية في لبنان، مؤكدا أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصة لإيذاء محيطه العربي وخصوصا سوريا. مصدر سياسي مطلع أكد لنداء الوطن أن الزيارة التي شارك فيها وفد وزاري كبير من الحكومة اللبنانية فتحت عهدا جديدا من العلاقات الطبيعية والندية بين البلدين الجارين، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وحدودهما، إضافة إلى التعاون في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن نتائج الزيارة ستظهر قريبا على أرض الواقع عبر سلسلة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، مع التركيز على أهمية اتفاق الجانبين على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد أول اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة.

إلى عناوين الشرق الأوسط، طهران تشكك في جدية واشنطن ولندن، ترسل المدمرة دراجون، وبرلين لمنع سلاح نووي، ترامب يلوح بالحرية بلس في هرمز. احتفال عيد النصر في موسكو مر بسلام، مبادرة أمريكية تحتوي التوتر الروسي الأوكراني، ملاحقات بالمسيرات حتى تخوم بيروت ومجازر جنوبا، تصعيد إسرائيلي واسع يسبق انطلاق التفاوض مع لبنان. الإدعاء السوري أدلة كثيرة على إدانة عاطف نجيب، استئناف محاكمة مجرم درعا اليوم. تعهد بعد انتخابات كارثية بالاستماع إلى الناخبين، ستارمر يستعين بجوردن براون. إسبانيا تستقبل سفينة هانتا وتنسق جهود الإجلاء. بوينغ نبني شراكة استراتيجية مع السعودية لترسيخ مكانتها عالمياً.

وأقرأ من الشرق الأوسط، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن لبنان يواجه معضلة معقدة للغاية، إلى درجة أن الاكتفاء بالمراقبة لم تعد كافية لحلها، لأن أصل المشكلة مازال قائما من دون معالجة فعلية. وشدد جعجع في حوار مع الشرق الأوسط على أن أي مفاوضات أو تسويات قائمة اليوم يجب أن تؤدي إلى إنهاء حالة المواجهة المفتوحة على الحدود الجنوبية بشكل نهائي، لا إلى تهدئة مؤقتة أو حلول نظرية. واعتبر أن المطلوب هو تثبيت وضع طبيعي للبنان كدولة مستقلة ذات سيادة بعيداً من التدخلات والصراعات الخارجية، ورأى أن كيفية الوصول إلى هذا الهدف تترك لمسار المفاوضات والسلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمؤسسات الرسمية، معتبراً أن نتائج المفاوضات ستتضح مع الوقت، وأن المفاوضات الجارية في واشنطن تمثل الحدث الأبرز في المرحلة الحالية ليس انطلاقاً من الرغبة في المفاوضات في حد ذاتها، بل لغياب أي بديل جدي قادر على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وقال إن أي طرف يملك طرحاً آخر فعلياً وجدياً عليه أن يقدمه، معتبراً أن المسار التفاوضي يبقى الخيار الوحيد المتاح حالياً. ورأى جعجع أن النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، معتبراً أن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت شبه منتهية أو على وشك الانتهاء، وأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح باستمرار الواقع السابق على ما كان عليه. ورأى أن لبنان لا يستطيع الاستمرار ساحة مرتبطة بصراعات الخارج، بل يحتاج إلى إعادة تموضع كدولة طبيعية ذات قرار مستقل، معتبراً أن أي دور خارجي سواء كان إيرانياً أو غير إيراني يجب ألا يكون على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وعن سؤاله حول ما الخطوط الحمر في هذه المفاوضات لبنانياً، قال جعجع إن المقاربة الواقعية تقتضي البحث عما يمكن أن ينجح بأقل قدر ممكن من الخسائر والتعقيدات، معتبراً أن أي تسوية يجب أن تنطلق من مصلحة لبنان أولاً. وهل ما يجري اليوم يقتصر على ترتيبات أمنية لضبط الحدود ومنع التصعيد، أم أنه قد يشكل مقدمة لمسار أوسع يتجاوز الجانب الأمني نحو عملية سلام أو تطبيع سياسي في المستقبل؟ رد جعجع بالقول إنه لا يمكن حتى الآن الجزم بطبيعة المسار الذي قد تنتهي إليه الأمور، مشيراً إلى أن المطلوب هو انتظار ما يمكن أن ينجح فعلياً على أرض الواقع. أضاف إن المقاربة الحالية تقوم على تجربة الحد الأدنى الممكن الذي يسمح بتحقيق الاستقرار، لكن في نهاية المطاف لابد من السير بالخيار القابل للحياة والتنفيذ. وأشار جعجع إلى أن المفاوضات يديرها رئيس الجمهورية بطريقة سليمة، موضحاً أن أي تفاهم مع إسرائيل لن يعلن قبل أن يتضمن كامل المطالب اللبنانية، وأضاف إن التفاهم يحضر أولاً على مستوى المضمون، وعندما تتضح النتائج العملية التي تلبي الشروط اللبنانية يمكن الانتقال إلى مرحلة اللقاءات الرسمية وأعلان الاتفاق. ورأى جعجع أن رئيس الجمهورية يتعامل مع هذا الملف بطريقة جيدة ومنظمة في المرحلة الحالية، معتبراً أن البدائل التي جرى اختبارها خلال السنوات العشرين الماضية لم تقدم حلولاً فعلية رغم استمرار بعض الجهات في التمسك بها. ورفض جعجع الكلام عن عدم وجود غطاء وطني للمفاوضات، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بشرعية دستورية وشعبية كاملة، وأضاف إن هذه الشرعية لا تقل عن أي شرعية ديمقراطية في العالم، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى السلطة بنسبة تقارب 52% من الأصوات، ومع ذلك يمارس كل صلاحياته الدستورية. وفيما يتعلق بموقف حزب الله حيال ما ستنتجه عملية التفاوض، قال جعجع إن اللحظة الحاسمة لم تأتي بعد إلا إذا حدث تغيير غير متوقع يدفع المسؤولين في الحزب إلى إعادة النظر في مقاربتهم، كما أبدت تشاؤمه حيال إمكانية تبدل هذا المشهد، معتبرا أن القرار النهائي للحزب مرتبط بإيران.
وختم جعجع بالتأكيد فيما يتعلق بالسلم الأهلي أنه رغم اعتقاده بأن الدولة اللبنانية لم تفرض بعد سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، فإنه لا يعتقد أن الأمور ستترك لتتجه نحو صدام داخلي، بل إن الدولة ستتدخل لمنع أي احتكاك قد يقود إلى فتنة أو مواجهة أهلية.

0: إلى العنوان الأساسي في العربي الجديد، بوتين في يوم النصر نواجه قوة مدعومة من الناتو. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. سعد الحريري ناعيا مليح عليوان: بيروت تخسر أحد أعمدتها الرياضية. اتصال بين الرئيس عون والرئيس الإماراتي. أدرعي: هاجمنا أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله خلال الساعات 24 الماضية. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353359.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدا تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالوا هو دفكة انسو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عناوين اليومية.
1: جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الخميس المقبل في واشنطن. الرئاسة اللبنانية تؤكد لا مفاوضات تحت النار، وحزب الله يرى في المفاوضات تنازلاً. ليلة عنيفة جنوباً، مجزرة في السكسكية والاستهدافات طالت الشوف. سلام يختتم زيارته لسوريا ومجلس أعمال سوري لبناني مشترك. قانون العفو أمام جولة جديدة من النقاش، فهل يجتاز الخلافات؟ محاولات لاستئناف مفاوضات إسلام أباد، لقاء أمريكي قطري، وترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على بنود الاتفاق.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في ظل تصاعد ميداني خطير جنوبا واتساع رقعة الاستهدافات إلى الشوف، تتقدم الملفات السياسية والأمنية إلى واجهة المشهد اللبناني وسط ترقب داخلي وخارجي لجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن الخميس المقبل، في وقت تؤكد فيه الرئاسة اللبنانية رفض أي تفاوض تحت النار، بينما يعتبر حزب الله أن مجرد الانخراط في هذه المفاوضات يشكل تنازلا سياسيا. إلى ذلك اختتم رئيس الحكومة نواف سلام محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع بإعلان خطوات نحو تفعيل التعاون الاقتصادي عبر مجلس أعمال سوري لبناني مشترك. داخليا، قانون العفو إلى طاولة النقاش الاثنين أمام اللجان النيابية المشتركة وسط انقسام سياسي حول بنوده وفرص إقراره. إقليميا، تتجه الأنظار إلى محاولات استئناف مفاوضات إسلام أباد بالتزامن مع حراك أمريكي قطري وتصريحات للرئيس الأمريكي حول قرب تلقي رد إيراني على بنود الاتفاق المطروح.
1: إذن تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير كرم والسفيرة ندى حميدي معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات، وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناء لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين.
0: وفي قصر بعبد الطلع، رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. رئيس دولة الإمارات أكد وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه، لسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة السيادة على كامل أراضيها. في السياق، قالت مصادر بعبد لصحيفة الديار أن اتصالات وجهود مكثفة يجريها الرئيس جوزيف عون بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار قبل اجتماع الخميس المقبل للذهاب إلى المفاوضات في أجواء مناسبة وغير ضاغطة على لبنان. وحول التعليمات والتوجيهات التي يتزود بها الوفد اللبناني لهذه المفاوضات، أوضحت المصادر أنها تتركز على 5 نقاط، هي تثبيت وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونشر الجيش اللبناني بشكل متناسق مع الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأهالي إلى مناطق انتشار الجيش في الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين، كما تثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية.
1: حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي، داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار، وقال إن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال وترفض العودة إلى الثاني من آذار.
2: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
0: رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع منصة CDM الأمريكية أن حزب الله يشكل مشكلة لأنه يعمل أخيرا وفقا للأجندة الإيرانية، ولا يحظى بموافقة من الشعب اللبناني ولا الشرعية من الحكومة والسلطات اللبنانية للتصرف بمفرده.
1: وفي المواقف الدولية ولمناسبة يوم أوروبا، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه، وقالت لقد دفع لبنان كثيرا ثمن النزاع وما يمكن أن يصبح عليه هذا البلد الجميل في ظل السلام والاستقرار هو أمر يستحق أن نعمل من أجله معا.
0: ميدانيا، وفي تطور لافت، استهدفت أمس سيارة في منطقة الجي بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
1: أما جنوبا فقد شهد الميدان ليلة عنيفة، إذ لم تتوقف الغارات والقصف المعادي وعمليات الاغتيال المتنقلة، كما ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في السكسكي، فيما رد حزب الله باستهداف مواقع وتجمعات عدة للجيش الإسرائيلي. حسين معنا والتفاصيل.
3: شهد الميدان الجنوبي يوما دمويا بامتياز بعدما يزيد عن 130 غارة إسرائيلية كان آخرها قرابة الساعة 2 فجرا، وحصدت 32 شهيدا وعشرات الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء بحسب توثيق مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة اللبنانية، فضلا عن مئات القذائف المدفعية منها الفسفوري المحرم دوليا إلا على العدو الإسرائيلي والتي انصبت على الكرة والبلدات جنوب وشمال نهر الليطاني. الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات بدياس وبرج حال وباريش وحاروف وحي البياض وحي الراهبات في النبطي ومعروب العباسي وعشرات البلدات كان أكثرها إيلاما المجزرة المروعة في بلدة السكسكية بحق عائلات النازحة من بلدة جبشيت. دمرت الغارة فوق رؤوسهم المبنى الذي تحول إلى أحجار وحصى تطايرت مع أشلاء الشهداء، وأسفرت عن سقوط 9 شهداء كان أثقلهم الطفلين مريم وهاني فحص ابني الشهور المعدودة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى بينهم حالات حرجة. كما سعت أمس الاعتداءات الإسرائيلية لتصل إلى جنوب العاصمة بيروت على أوتوستراد السعديات الدامور، حيث استهدف الطيران المسير سيارتين على دفعتين منفصلتين ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، وامتد العدوان إلى ملتقى النهرين في قضاء الشوف ليستهدف أيضا سيارة ويسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء آخرين. أما في مسلسل التفجيرات فقد واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير وكان آخرها قرابة 2 فجرا حيث سمع دوي عنيف تردد صدى على مساحة واسعة من الجنوب وصولا إلى أجواء البقاعين الغربي والأوسط ليتبين أنه في بلدة الخيام. سبق ذلك سلسلة تفجيرات في بنت جبيل ورشاف وطير حرفة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 22 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة ورشاف وقرب موقع مسكف عام وجل العلام ومستوطنة شلومي والخيام وعند خلة الراش في دير سريان وفي طير حرفة، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميرجافا في البياضة وآليات عسكرية في طير حرفة وشمع والناقورة. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، تبقى الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الأثناء في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، كما يسجل تحليق للطيران المسير من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أعلنت وزارة الصحة عن سقوط شهيد و13 مصابا في الغارة الإسرائيلية على بلدة بدياس و7 شهداء بينهم طفلة و15 جريحا في الغارة على السكسكي قضاء صيدا.
0: توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في جنوب لبنان مستودعات أسلحة ومنصة لإطلاق المسيرات ونصت صاروخية تابعة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجندي عقب انفجار مسيرة قرب بلدة حدودية مع لبنان.
1: ونقلت هيئة البث عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: أدخلنا إلى لبنان أجهزة تصويب ذكية لتحسين القدرة لاستهداف مسيرات حزب الله، وأضاف: يتوقع أن تصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع ذخيرة أمريكية تهدف لرفع احتمالات إصابة المسيرات.
0: من دمشق، وفي ختام محادثاته مع الرئيس السوري، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في المجالات كافة، مؤكدا توافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. سلام وفي مؤتمر صحفي في مطار دمشق الدولي في ختام زيارته سوريا أمس شدد على إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لن تسمح بأن تكون منصة للإساءة إلى سوريا.
4: وقد بحثنا متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع.
1: الرئاسة السورية أعلنت من جهتها أن الرئيس الشرع بحث مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. توازياً كتب وزير الطاقة جو صدي وهو في عداد الوفد اللبناني في دمشق على منصة أكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز التي نعمل عليها.
0: تتابع اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة مشتركة تعقد عند 11 من قبل ظهر غد الاثنين على أن تكون الأخيرة قبل إقرار الاقتراح ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقال مصدر نيابي مطلع لصحيفة الديار إن انتهاء درس قانون العفو غدا غير مؤكد، بل إن الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة لا تؤشر إلى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية. وأوضح المصدر إن تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو. وحول نقاط الخلاف، قال المصدر إن هناك خلافات حول توصيف وتفاصيل الاستثناءات من العفو في مواضيع عدة، أكان بالنسبة للجرائم الإرهابية أو لموضوع المخدرات وتعريف التجار والمروجين. وهناك أيضا خلافات حول تخفيض العقوبات واحتساب أحكام الإعدام بين من يريد أن تصبح 25 سنة سجنية ومن يريدها 20 وآخرون 15 سنة. وهناك خلاف مماثل حول تخفيض أحكام المؤبد واحتسابه على أساس 20 أو 15 سنة سجنية.
1: وفي عكار عقد لقاء تشاوري حضره مفتي عكار الشيخ زايد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء للبحث في العفو العام والمقترحات المطروحة ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بالقانون وما رافق هذا الملف من تراكمات وإهمال وتأخير في معالجة أوضاع الموقوفين. وقد أكد المجتمعون في بيان بعد اللقاء الوقوف خلف مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان في مطالبته بإقرار عفو عام شامل وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية.
0: اجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي مع وزير الإعلام بول مرقص وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في إطار التنسيق والتشاور حول المقاربات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. وعرضت وزيرة التربية خلال الاجتماع المشروع الأولي للإطار الوطني الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي تشارك فيه مختلف المؤسسات العامة لاسيما عبر التعليم النظامي والإعلام والعمل الشبابي.
1: أمنيا، تعرض أمين سر نقابة المهندسين في الشمال صفوان شهال لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة أبي سمراء في طرابلس، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل بعدها إلى مستشفى الشفاء للعلاج. ولاحقا أصدرت نقابة المهندسين في الشمال بيانا استنكرت فيه الحادثة.
0: إقليميا، تتجه الأنظار إلى احتمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد الأسبوع المقبل وسط ضغوط اقتصادية عسكرية متواصلة وخروقات تهدد وقف إطلاق النار.
1: وفي إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على إيران، التقى أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في ميامي، حيث جرى البحث في مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفق بيان للخارجية الأمريكية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقال: أتوقع أن نتلقى ردها قريبا جدا. ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وأضاف المصدر أن إسرائيل تقبل حاليا استمرار المفاوضات وتعتقد بأنها ستنفجر في مرحلة ما.
1: إلى ذلك، تحدثت صحيفة الجارديان عن تصدع متزايد في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل تداعيات الحرب على إيران التي تحولت من مشروع مشترك سريع إلى عبء سياسي وعسكري على الطرفين.
0: في ميدانيات مضيق هرمز، أكد القيادة المركزية الأمريكية أن حصارها البحري على إيران مستمر بشكل كامل. الجيش الأمريكي أشار إلى أنه تم تحييد 4 سفن لمنعها من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. في المقابل، نبهت قيادة القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن أي اعتداء على ناقلات النفط أو السفن التجارية التابعة لإيران سيقابله هجوم واسع على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة.
1: إلى ذلك، كشف قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية ثبتت إحداثياتها على العدو بانتظار أمر الإطلاق.
0: النبأ الأخير من فرنسا، حيث أوقفت السلطات الفرنسية 39 شخصا في باريس أمس خلال مشاركتهم في مسيرات محظورة نظمتها مجموعات يمينية متطرفة حسب ما أفادت الشرطة لوكالة فرانس بريس.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتستقر على الساحل، ويتحول الجو مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنري زغيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1775، نيويورك تتذكر الرابطة القلمية بعد 110 سنوات.

بعد 110 سنوات على ولادة الصيغة الأولى للرابطة القلمية في نيويورك سنة 1916، احتفت بلدية نيويورك الخميس الأسبق بتدشين نصب معدني تشكيله كلمة القلم، وإلى جانبه لوحة معدنية إيضاحية تحمل نصا عنوانه القلم شعراء في الحديقة العامة. البادرة قامت بها جمعية شارع واشنطن التاريخية في ساحة إليزابيث برجر نحو أسفل مانهاتن لدى حي كان في أواخر القرن التاسع عشر يدعى سوريا الصغرى، لأن فيه تجمع فترة إذن مهاجرون جاء أكثرهم من جبل لبنان وقليلهم من بعض المدن السورية. النصب حاضر مكانا لكنه غائب زمانا. صحيح أن المكان بين عامي 1880 و1900 جمع آباء النهضة الأدبية المهجرية، لكن الزمان عام 2026 لم يعد صحيحا فيه أنهم سوريون بالتسمية كانت رائجة تاريخيا في نهاية القرن التاسع عشر. ففي اللوحة المعدنية السوداء حد النصب أقوال من اللبنانيين أمين الريحاني، ميخائيل نعيمي، جبران، إلي أبو ماضي، عفيف كرم، ومن ندرة حداد ونسيب عريضة المهاجرين من حمص. وجاء في اللوحة ذاتها أنهم جميعا شعراء سوريون أصدروا مجلات وصحفا وشكلوا ما سمي الرابطة القلمية. هنا أفتح أمامي بطاقة تسجيل رسمية من دائرة الهجرة الأمريكية وأقرأ فيها ما يلي: التاريخ 12 أيلول 1918، الاسم جبران خليل جبران، البلد الأصلي تركيا. فهل هذا يبرر اعتبارنا جبران تركيا؟ أعود إلى النصب وهو من عمل التشكيلية المغربية الأصل سارة وهادو، صنعته بالأسلوب التجريدي وحوله مقاعد على مساندها أقوال من الرابطيين شكلتها بحجارة صغيرة من الفسيفساء بطريقة تجريدية جدا تتعذر معها قراءة تلك الأقوال وأسماء أصحابها. وواضح أن تلك المغربية لم تقرأ أولئك المهجريين ولا تعرف شيئا عنهم وعن أجوائهم. طبعا أنا أعي التسميات وتموقعها في التاريخ، لكن هذا النصب ليس درسا في التاريخ ويفترض أن يحمل هوية الشعراء اليوم لا الموسومة عصر إذن. وإذ الحديقة مفتوحة للأمريكيين اليوم وللسياح اليوم وللزوار اليوم، سيقرؤون أسماء الشعراء في غير هويتهم اليوم وسيمضون من زيارتهم وفي ظنهم أن أولئك الشعراء ما زالوا حتى اليوم على هويتهم المذكورة حد النصب. يعني لن يعرفوا أن الريحاني خط بقلبه كتابه قلب لبنان، وأن نعيم يرى في شخروبه وبسكنتاه أجمل مكان في العالم، وأن أبو ماضي هتف وطن النجوم أنا هنا، لله سر فيك يا لبنان لم يعلن لنا. ولن يعرفوا أن جبران غادر هذا العالم وهو يصلي: لو لم يكن لبنان وطني لاتخذت لبنان وطني. ختاما، إن في هذه الهوية اللبنانية الساطعة من آباء النهضة المهجرية ما يكفي ليكون هذا النصب وصمة مغلوطة في المكان، لأنه اعتبر الزمان ما زال متوقفا عند أواخر القرن التاسع عشر.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. تتكاثر الدعوات التنصلية المرسمة والمموهة في موجة ذات سياق مضطرد تأخذ حيزها الكامل في الصحافة والشاشات. ربما لم يكن الظهور الأنيق واللطيف لوزير الصناعة الشيخ جو عيسى الخوري في برنامج صار الوقت على قناة MTV من هذا السياق، ولكنه نشر شراعه في رياح مؤاتية وكان حرا تماما من المناغصات والمقاطعات ما عدا تصفيق الاستحسان. طبعا قدم صاحب المعالي بطلاقة مبسطة مشروعه المستقبلي للبنان الجديد، وذخر شرحه بالخرائط والاستشهادات التي منها أنه إذا كان لبنان يدعى سابقا سويسرا الشرق، فلماذا لا يماثلها فعلا بنظامها الفيدرالي القائم على استقلال الكانتونات ضمن الدولة الواحدة؟ كثيرا ما اختلفت مع معالي الشيخ بطرحه هذا، بل حاورته مرة بشأن مثله الذي ضربه وشبه فيه لبنان بصحن الفتوش المؤلف من أنواع متعددة من الخضار. أجبته إن سر الفتوش يكمن بخلطة دبس الرمان التي ألفت بين الفجل والباذنجان. قال معالي الوزير في مقال إن المشروع الذي يعرضه والذي لم يتخلى عنه يوما ليس وليد نزوة فكرية فردية، بل هو خلاصة دراسات قام بها حوالي 40 باحثا من أصحاب الرأي والخبرة. لم تفته الإشارة إلى أنه ينطلق في نهجه هذا كمواطن لبناني لا كمواطن مسيحي. أيها الأصدقاء، لا شك أن السياسة في لبنان تلعب حاليا في الوقت الضائع أو ما بين الشوطين، ما يجعل تسجيل الأهداف بلا احتساب. ولذلك ومن باب ملء هذا الفراغ الوقتي كمن باب الصداقة والمواطنة أطرح سؤالا بريئا، هو هل أعضاء لجنة الحكماء التي أشار إليها معاليه متعددو الأديان؟ سبب السؤال أنه لو كان المنطلق لبنانيا لا طائفيا كما يقول، لكان لهذا الهاجز محل للتفكير لدى الطوائف المختلفة ولا جرى تطعيم تلك اللجنة ببعض المسلمين على الأقل. وأسأل أيضا فيما إذا كانت اللجنة قد بدأت رسم حدود الفيدراليات الجديدة، وعما إذا كان معيار الرسم جغرافيا أو سكانيا؟ هذا السؤال يكشف الهدف من وراء الدعوة الكانتونية فيما إذا كانت التحاقا بفكرة اللامركزية الموسعة والتشبه بالدول المتقدمة، أم هي من باب تجميع المتشابهين في إقليم يشبههم وينأى بهم عن هؤلاء الذين لا يشبهونهم؟ تكر سبحة الأسئلة. فلم ألحظ مثلا في هذا السياق أي عناية بمصير شرائح واسعة جدا من المسلمين الذين شاركوا السيادين المسيحيين في 14 آذار وانتفاضة الشعب اللبناني في العام 19 وفي الأحلاف الانتخابية. فبات هؤلاء في حيرة من أمرهم، هل ستكون لهم كياناتهم الخاصة أم يلتحقون مجددا بالأقضية الأربعة؟ يبقى أن نجهر ونذكر أن المجتمع المسيحي نزف دماء غزيرة في ساحات صراع الهيمنة والتحكم، وبيروت الغربية سقطت تحت براثن الميليشيات التي حولت حياتها جحيما، وطرابلس القلعة الصامدة استباحها رفاق السلاح والقضية الواحدة قصفا وعسفا طوال 30 سنة. وجبل لبنان الذي استنقذ نفسه بالمصالحة التاريخية لم يعد يحتمل مزيدا من الاعتراب العبثي والتهاجر والمهاجرة. يبقى أن نلفتهم إلى أن الرسم على الورق دونه الجغرافيا المتداخلة العصية والتضاريس الخفية، يضاف إلى ذلك أن كل خلاف مستقبلي على أمتار قليلة في حدود الكانتونات المتخيلة سيكون مدعاة الصراع أين منه ترسيم مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. لا أقصد في هذا الناقوس أن أعكر علاقتي الطيبة بمعالي الشيخ جو ولا ببعض من يرون رأيه، ولي فيهم أصدقاء، ولكنني أسترجع تاريخا قريبا يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي أن من يحاول أن يوطد شأنه في طائفته ويستقل بها يغامر بخسارات الوطن كله. مع العلم أنني مؤمن جدا بنظام اللامركزية الموسعة لأنه الوسيلة الفضلى للإنماء المتوازن، فإذا أرادوا أن يسموه فيدرالية فلا مانع إذا كانت قائمة على التقسيمات الإدارية لا التقسيمات الدينية. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الخميس المقبل في واشنطن. الرئاسة اللبنانية تؤكد لا مفاوضات تحت النار، وحزب الله يرى في المفاوضات تنازلا. ليلة عنيفة جنوبا، مجزرة في السكسكي والاستهدافات طالت الشوف. سلام يختتم زيارته سوريا ومجلس أعمال سوري لبناني مشترك. قانون العفو العام أمام جولة جديدة من النقاش، فهل يجتاز الخلافات؟ محاولات لاستئناف مفاوضات إسلام أباد، لقاء أمريكي قطري، وترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على بنود الاتفاق. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، ونقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:12.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
2: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
3: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيت الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
1: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
2: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
3: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
2: The conditions for long-term stability.
1: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفردونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
4: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة اتصلنا بإخواننا اليونيفل وأكيد لقيناهم حدنا وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفل ولجنبنا وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
1: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفردونين واليونيفل قوية وقديمة وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
4: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفل من سنوات عديدة وطويلة بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديداً. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
5: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت

0: كده بتصير.
1: أنا لبنان تلقف بإذن.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمس

0: خامساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

في عناوين النشرة: جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الخميس في واشنطن، الرئاسة اللبنانية تؤكد لا مفاوضات تحت النار، وحزب الله يرى في المفاوضات تنازلا. ليلة عنيفة جنوبا، مجزرة السكسكية والاستهدافات طالت الشوف. سلام يختتم زيارته لسوريا ومجلس أعمال سوري لبناني مشترك. محاولات لاستئناف مفاوضات إسلام أباد، لقاء أمريكي قطري، وترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على بنود

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. في ظل تصاعد ميداني خطير جنوبا واتساع رقعة الاستهدافات إلى الشوف، تتقدم الملفات السياسية والأمنية إلى واجهة المشهد اللبناني وسط ترقب داخلي وخارجي لجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن الخميس المقبل، في وقت تؤكد فيه الرئاسة اللبنانية رفض أي تفاوض تحت النار، بينما يعتبر حزب الله أن مجرد الانخراط في هذه المفاوضات يشكل تنازلا سياسيا. إلى ذلك اختتم رئيس الحكومة نواف سلام محادثاته مع الرئيس السوري بإعلان خطوات نحو تفعيل التعاون الاقتصادي عبر مجلس أعمال سوري لبناني مشترك. داخليا، قانون العفو إلى طاولة النقاش الاثنين أمام اللجان النيابية المشتركة وسط انقسام سياسي حول بنوده وفرص إقراره. إقليميا، تتجه الأنظار إلى محاولات استئناف مفاوضات إسلام أباد بالتزامن مع حراك أمريكي قطري وتصريحات للرئيس الأمريكي حول قرب تلقي رد إيراني على بنود الاتفاق المطروح.
4: إذن تتكثف الاتصالات واللقاءات على الساحة الداخلية تحضيرا لجولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد بمشاركة السفير سيمون كرم يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن. الوفد اللبناني سيضم إلى جانب السفير كرم والسفيرة ندى حميدي معوض الملحق العسكري في السفارة الأمريكية زياد بركات، وقد تقرر انضمامه إلى طاولة المفاوضات بناء لطلب أمريكي بتوسيع الوفدين بانضمام مستشارين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين.
3: وفي قصر بعبدة، أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. رئيس دولة الإمارات أكد وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان، لسيما في المرحلة الدقيقة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة السيادة على كامل أراضيه. في السياق، قالت مصادر بعبدة لصحيفة الديار هذا الصباح إن اتصالات وجهودا مكثفة يجريها الرئيس جوزيف عون بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار قبل اجتماع الخميس المقبل، للذهاب إلى المفاوضات في أجواء مناسبة وغير ضاغطة على لبنان. وحول التعليمات والتوجيهات التي يتزود بها الوفد اللبناني لهذه المفاوضات، أوضحت المصادر أنها تتركز على 5 نقاط، هي تثبيت وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، نشر الجيش اللبناني بشكل متناسق مع الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى مناطق انتشار الجيش في الجنوب، إعادة الأسرى اللبنانيين، وتثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية.
4: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي داعيا السلطة إلى العودة عن هذا المسار، وقال إن المقاومة في مرحلة جديدة من التصدي للاحتلال وترفض العودة إلى الثاني من آذار.
5: احنا مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة. أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
3: ميدانيا وفي تطور لافت، استهدفت أمس سيارة في منطقة الجي بعد استهداف سيارة أخرى على طريق ملتقى النهرين الشوف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
4: أما جنوبا فقد شهد الميدان ليلة عنيفة، إذ لم تتوقف الغارات والقصف المعادي وعمليات الاغتيال المتنقلة، كما ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في السكسكي، فيما رد حزب الله باستهداف مواقع وتجمعات عدة للجيش الإسرائيلي. حسين معنا والتفاصيل.
6: شهد الميدان الجنوبي يوما دمويا بامتياز بعدما يزيد عن 130 غارة إسرائيلية كان آخرها قرابة الساعة 2 فجرا، وحصدت 32 شهيدا وعشرات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء بحسب توثيق مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة اللبنانية، فضلا عن مئات القذائف المدفعية منها الفسفوري المحرم دوليا إلا على العدو الإسرائيلي، والتي انصبت على القرى والبلدات جنوب وشمال نهر الليطاني. الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات بدياس وبرج حال وباريش وحاروف وحي البياض وحي الراهبات في النبطي ومعروب العباسي وعشرات البلدات كان أكثرها إيلاما المجزرة المروعة في بلدة السكسكية بحق عائلات نازحة من بلدة جبشيت. دمرت الغارة فوق رؤوسهم المبنى الذي تحول إلى أحجار وحصى تطايرت مع أشلاء الشهداء، وأسفرت عن سقوط 9 شهداء كان أثقلهم الطفلين مريم وهاني فحص ابني الشهور المعدودة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى بينهم حالات حرجة. كما وسعت أمس الاعتداءات الإسرائيلية لتصل إلى جنوب العاصمة بيروت على أوتوستراد السعديات الدامور، حيث استهدف الطيران المسير سيارتين على دفعتين منفصلتين ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، وامتد العدوان إلى ملتقى النهرين في قضاء الشوف ليستهدف أيضا سيارة، ويسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء آخرين. أما في مسلسل التفجيرات فقد واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير، وكان آخرها قرابة 2 فجرا حيث سمع دوي عنيف تردد صدى على مساحة واسعة من الجنوب وصولا إلى أجواء البقاعين الغربي والأوسط ليتبين أنه في بلدة الخيام. سبق ذلك سلسلة تفجيرات في بنت جبيل ورشاف وطير حرفة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 22 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في البياضة ورشاف وقرب موقع مسكف عام وجل العلام ومستوطنة شلومي والخيام وعند خلة الراج في دير سريان وفي طير حرفة، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميرجافة في البياضة وآليات عسكرية في طير حرفة وشمع والناقورة. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، تبقى الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الأثناء في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، كما يسجل تحليق للطيران المسير من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: ونقلت هيئة البث عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي: أدخلنا إلى لبنان أجهزة تصويب ذكية لتحسين القدرة لاستهداف مسيرات حزب الله. وأضاف: يتوقع أن تصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع ذخيرة أمريكية تهدف لرفع احتمالات إصابة المسيرات.
3: من دمشق، في ختام محادثاته مع الرئيس السوري، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في المجالات كافة، مؤكدا التوافق على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. الرئاسة السورية أعلنت من جهتها أن الرئيس الشرع بحث مع سلام في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات. سلام في مؤتمر صحفي في مطار دمشق شدد على إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا العالقة بين سوريا ولبنان.
7: وقد بحثنا متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع.
4: توازيا كتب وزير الطاقة جو صدي وهو في عداد الوفد اللبناني في دمشق على منصة اكس: أعمال تأهيل خط الأنابيب العربي في الجانب اللبناني ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وهي ضمن مسار الانتقال لإنتاج الطاقة في لبنان على الغاز التي نعمل عليها.
3: تتابع لجان يبيع المشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة تعقد عند 11 من قبل ظهر غد الاثنين على أن تكون الأخيرة قبل إقرار الاقتراح ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقال مصدر نيابي مطلع للديار إن انتهاء درس قانون العفو غدا غير مؤكد، بل إن الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة لا تؤشر إلى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية. وأوضح المصدر أن تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو. وفي عكار عقد لقاء تشاوري حضره مفتي عكار الشيخ زايد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء للبحث في العفو العام، وأكد المجتمعون في بيان الوقوف خلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مطالبته بإقرار عفو عام وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية.
4: إقليميا، تتجه الأنظار إلى احتمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد الأسبوع المقبل وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية متواصلة وخروقات تهدد وقف إطلاق النار. وفي إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على إيران، التقى أمس وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميامي، حيث جرى البحث في مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفق بيان للخارجية الأمريكية.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن إيران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال: أتوقع أن نتلقى ردها قريبا جدا. ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وأضاف المصدر أن إسرائيل تقبل حاليا استمرار المفاوضات وتعتقد بأنها ستنفجر في مرحلة ما.
4: إلى ذلك، تحدثت صحيفة الجارديان عن تصدع متزايد في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل تداعيات الحرب على إيران التي تحولت من مشروع مشترك سريع إلى عبء سياسي وعسكري على الطرفين.
3: في ميدانيات مضيق هرمز، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حصارها البحري على إيران مستمر بشكل كامل. في المقابل، نبهت قيادة القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن أي اعتداء على ناقلات النفط أو السفن التجارية التابعة لإيران سيقابله هجوم واسع على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة.
4: إلى ذلك، كشف قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية ثبتت إحداثياتها على العدو بانتظار أمر الإطلاق.
3: الخبر الأخير من روسيا، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رئيس وزراء سلوفاكيا أبلغه استعداد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وشخصي. وفي كلمة ألقاها أمس خلال احتفالات يوم النصر، أوضح بوتين أنه مستعد للقاء زيلينسكي في دولة ثالثة وليس فقط في موسكو، لكن بشرط أن يكون اللقاء بهدف توقيع اتفاقية نهائية بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
4: وإلى الأحوال الجوية، الجو قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتستقر على الساحل، ويتحول الجو مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
3: كان في النشرة جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الخميس في واشنطن. ليلة عنيفة جنوبا، مجزرة في السكسكية والاستهدافات طالت الشوف. سلام يختتم زيارته لسوريا ومجلس أعمال سوري لبناني مشترك. محاولات لاستئناف مفاوضات إسلام أباد، وترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على بنود الاتفاق.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان السعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: شكرا.
1: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: diplomatic sea.
1: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
2: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. في هذه الحلقة نستضيف النائب رازي الحاج عضو كتلة الجمهورية القوية، ومعه نناقش التطورات على الساحة المحلية بالتحديد. هذه التطورات التي لها علاقة بالمفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة مع حزب الله. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: يعني عنا جلسة جديدة أو جلستين جديد من المفاوضات، وهالمرة السفير سيمون كرم هو يلي عم يترأس الوافد المفاوض. مطالب لبنان يبدو أنه واضحة، والمطالب الإسرائيلية كمان واضحة. هل برأيك سيكون هناك قاعدة مشتركة بين لبنان وإسرائيل للتوصل أو لتسريع المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق؟
2: يعني بالحقيقة إذا بنرجع على البيان يلي صدر بأول لقاء مفاوضات تمهيدية مباشرة بين السفيرين، واضح أنه لبنان وإسرائيل كان عندهم هاجس اسمه سلاح غير شرعي في لبنان يتمرد على الدولة ويشكل تهديد لإسرائيل، وهذا السلاح هو النقطة الأساسية المركزية يلي بده يكون فيه حديث جدي كيف فيها الدولة اللبنانية تستكمل حصر السلاح، كيف فيها تعيد قرار سلم الحرب لحكومتها، وكيف منقدر عن جد نرجع بأقل إيمان نفعل اتفاقية الهدنة تبع 49 ويصير في استقرار دائم، وبأقصى الطموح أن نصل إلى يعني سلام عادل وشامل مع بقية الأفريقاء كمان دول عربية في المنطقة. فهيدا هو الحود الحدين بعتقد، ولازم نكون صريحين يعني مع اللبنانيين لنقول انه خيار الحروب، خيار يلي اخذوا حزب الله اخر 30 سنة، هذا خيار مدمر. اللبنانيين كلهم متفقين انه لازم نروح على خيارات اخرى، لانه بالاخر جربنا على مدى 40 سنة خيار ما يسمى ب يعني المقاومة اللي كان هو للأسف وجهة لمشروع إيراني إيديولوجي ديني عقائدي في لبنان كان يريد السيطرة على لبنان بالكامل، واليوم أمامنا فرصة لنجرب خيار آخر لنمتحن حقيقة نوايا إسرائيل. بنهاية المفاوضات يا إسرائيل بتقول أنا أعترف بحدود لبنان الدولية وأنا أنسحب من لبنان وأنا برسم الحدود بشكل نهائي لننهي كمان القضايا العالقة التاريخية بموضوع
1: اللي كانت على الخط الأزرق،
2: وإذا خلصنا بهالقصة بنكون حقيقة نحن قدرنا هنا مسألة عالقة تاريخية وأمامنا استقرار دائم في جنوب لبنان.
1: طيب لبنان عم بيقول أنا بدي وقف إطلاق نار كامل، بدي انسحاب، بدي إطلاق أسرى، بدي عودة نازحين، بدي عارج التحفظات عند الخط الأزرق، وبالمقابل أنا بدي أقوم بعملية حصر السلاح. بس اللافت عم بيقول أنه بدي أقوم بعملية حصر السلاح مثل ما كانت عم بتصير من بعد وقف إطلاق النار ب 27/2/2024.
2: ليك خليني أقول أنه لبنان إذا بدك لا يزال متمسك باتفاق تشرين الثاني 24، بمعنى أنه هذه المطالب وردت في الاتفاق وأقرت في الاتفاق، بالمقابل كان في مطلب واحد هو تفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية ويلي ما صار. ففعليا أي كلنا برأيي نرجع إلى ما يسمى ورقة توم براك، الورقة الأمريكية، ورقة الأهداف الأمريكية يلي كمان أقرتها الحكومة بسبعة آب، لنقول أنه في عودة للاستقرار الدائم، قرار سلم الحرب يكون بإيد الدولة، بالمقابل إسرائيل بتنسحب، بترسم الحدود، بنعمل مؤتمرات دولية لدعم الجيش ودعم الاقتصاد، بموضوع الأسرى، الأسرى العسكريين يجب أن تسلمون الدولة اللبنانية ونحكمون، يعني مش نكب عليهم رز لما بتردون إسرائيل، لأنه هولي عسكريين. إذا كان في أسرى عسكريين من حزب الله، هولي تمردوا على الدولة، هولي تمردوا على الدولة، وبالتالي يعني قرار التمرد على الدولة هو قرار يعني يجب أن أن أن ينتهي بطريقة واضحة بمحاكمة، مش ينتهي بتبوي سلاحها.
1: بس هودي يعني عينه بإسرائيل، كيف بدك تحكمه؟
2: لا أنا عم أقوله يلي هلأ انلقطوا،
1: لقطوا يعني بعد قرار،
2: بعد
1: قرار الحكومة.
2: إيه إذا كان في عسكريين من حزب الله مقاتلين لحزب الله
1: بعد قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية،
2: أكيد إذا انلقط عسكريين هودي الأسرى تخذون الدولة اللبنانية وتحكمون بلبنان. يعني في منطق للدولة، يعني أنا عم جرب أخذ هيدا النموذج لأقول أنه في منطق للدولة الجديد بده يسود، الدولة بتقبض حالها جد، بدها تروح أكثر نحو تثبيت، يعني إذا بدك موقفها يلي أعلنته بقرارة الحكومة، مش أنه نحن بناخد قرار وهيك منستحي ننفذه أو منخاف ننفذه أو يعني منشوف كيف بدنا ننفذه بطريقة ما نضايق حدا.
1: بس شو الضمان اليوم أنه رح يقدر أو رح تقدر الحكومة اللبنانية تنفذ القرار المتعلق بحصر السلاح أو بنزع سلاح حزب الله؟ ممكن يصير في احتواء لهذا القرار، ممكن يصير في لفلفة لهذا القرار، خاصة أنه حزب الله لليوم بيقول لك أنا ما رح أعترف بنتائج المفاوضات اللي عم بتقودها الدولة اللبنانية.
2: صحيح، مشان هيك الدول الراعية للاتفاق يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدولة اللي أنت مع عندك مع نزاع اللي هي إسرائيل ما رح يقبلوا بأنصاف الحلول. مشان هيك عم نقول أنه يا شباب ما بقى هذا يجرب يشتغل على لعبة نربح وقت، نربح وقت عم بيكون على حساب لبنان. يعني أنا بس رح أعطيك هيك مثل، لو بسياق يعني منه بقلب الحدث الأمني العسكري، النزيف اللي عم بيصير على المستوى النقدي والمالي في لبنان هذا ما في يستمر أشهر أستاذ بسام. يعني نحن عم نقول لكل اللبنانيين أنتم أمام مشهدية مشابهة ل أيلول 2019 ولا تشرين 2019 بالوضع المالي والنقدي. ما فينا نبقى بهيدا النزف، بدنا نحل هذه المسألة. هذه المسألة ما بقى تنحل نص على نص، وانت ما عم تشتغل يعني مع دولتين إذا بدك هيك فيك تمرق عليهم، يعني على المستوى الاستخباراتي والأمني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إذا ما لمسوا لمس اليد أنه في هناك على الأقل نية جدية وعمل فعلي للحكومة اللبنانية على الأرض ما رح تقدم لك شيء. هي منا بموقع الضعيف لتقدم لك، هي مستحلة عندك 60 ضيعة وكل يوم عم يطلبوا إخلاء المزيد من القرى، لأنه يعني الهيئة في قرار أوسع من قصة بقى شمال الليطاني، يعني في قرار لحوالي 20-25 كيلومتر بخط أصفر عم يتمدد وعم يتوسع، منه ثابت.
1: يعني عم يجربوا يوسعوا بالنار كمان،
2: ليه؟ عم يوسعوا بالنار وعم يقدروا يوسعوا بالنار، لأنه ما يسمى الميدان يلي فلقونا فيه حزب الله لم يقدم إلا الدمار والضحايا والدماء والدموع.
1: بس كمان حزب الله بيقول لك أنا قوي وليش بدي سلم سلاحي؟
2: كيف يعني
1: قوي بإيران؟ بيقول لك أنا، بيقول لك أنا مرتبط في المفاوضات التي تقوم بها إيران.
2: لا لك شيء، ما هيدي

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العميل عم فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب حيث استهدفت غارة الهيئة الصحية في بلدة قلوي ما أسفر عن سقوط شهيد وثلاثة جرحى. هذا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدتي شقرة وصفد البطيخ، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة القليلي في قضاء صور، واستهدفت غارة من مسيرة مدينة النبطي وسط معلومات عن سقوط إصابات، وأخرى استهدفت طريق بلدتي رمادي شعيتي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل عناصره في جنوب لبنان، وفي السياق أفاد حزب الله بأنه استهدف جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية. أكد النائب رازي الحاج أن المفاوضات المرتقبة بشأن الوضع في جنوب لبنان تتمحور بشكل أساسي حول مسألة السلاح غير الشرعي واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب، معتبرا أن لبنان أمام فرصة

0: للانتقال من منطق الحروب إلى منطق الاستقرار الدائم. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، شدد الحاج على أن الحكومة اللبنانية مطالبة بتنفيذ قراراتها بجدية ومن دون تردد، مؤكدا أن منطق الدولة يجب أن يفرض نفسه عبر خطوات أمنية وقضائية واضحة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ورأى الحاج أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا بأنصاف الحلول، محذرا من أن استمرار المراوحة سيزيد من حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان في ظل ما وصفه بالنزيف النقدي والاقتصادي الخطير. وفيما يتعلق بربط حزب الله موقفه بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، اعتبر الحاج أن الحزب يكرس بذلك ارتباطه بالمشروع الإيراني في المنطقة، مشددا على أن الحل في لبنان يجب أن ينطلق من المصلحة اللبنانية أولا، كما اعتبر أن الحرب الأخيرة أثبتت فشل خيار المواجهة العسكرية، مؤكدا أن الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى سلام يؤمن استقرارا دائما وازدهارا للبنان ضمن مسار إقليمي أوسع يشمل عددا من الدول العربية. أشار عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية يريد أن يجري تفاوضاً مباشراً مع إسرائيل في ظل انقسام لبناني، متوجهاً إلى الرئيس بسؤال: بأي حق تتجاوز ركناً أساسياً في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ وبأي حق تأخذ لوحدك قراراً يتعلق بمصير لبنان وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والقوانين والعزة والكرامة ودماء الشهداء وتضحياتهم؟ فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية؟ واعتبر قماطي أنه لا التفاوض المباشر ولا غير المباشر مع إسرائيل سوف يوصل لبنان إلى نتيجة، لسيما في إنجاز الأهداف الوطنية. غادر وزير الخارجية يوسف رجي بيروت متوجها إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية تتصدرها لقاءات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى أن واشنطن تسعى إلى نقل الحرب لساحة الاقتصاد لفشلها بالحرب، داعياً المواطنين للمساهمة في إفشال المؤامرة، وقال: يجب أن ننشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، والبلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. المتحدث باسم القوات الإيرانية حذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. في وقت طالب وزير الخارجية البحريني إيران بالكف عن أعمالها العدوانية والاستفزازية وتدخلاتها الآثمة ضد البحرين ودول المنطقة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: انا متأمل
1: لانه كده بتصير
2: انا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمركسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-3

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدان الجنوبي استهدف طيران الحربي الإسرائيلي معمل علف للدواجن على طريق بلدة الرمادية في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط إصابات وفق المعلومات الأولية. وفي بيروت سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية.

0: شدد البطريرك الماروني بشار الراعي على أن الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع القيم في الإنسان، والشعب ينتظر السلام ويريد أن يعيش بكرامة وأن يشعر بأمان في وطنه. وفي عظة الأحد ناشد البطريرك الراعي الانتشار تسويق الإنتاج اللبناني، مثمنا نجاح وزارة الزراعة في تسويق الزيت والعسل والنبيذ، وأشار إلى أن الأراضي الزراعية تعرضت في الحروب الأخيرة لأضرار جسيمة، والأرض عنصر جوهري في الهوية اللبنانية، لذلك على الدولة الاهتمام بالأرض. وأضاف الراعي: اليوم عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاقية الأرض، فمن يزرع خيرا يحصد خيرا، ومن يزرع فسادا يحصد فسادا. شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال على أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه تجاه لبنان وشعبه، واعتبرت أن التزام الاتحاد الأوروبي في لبنان راسخ سياسيا وماليا من خلال دعم الأجهزة الأمنية والوزارات ومؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات الأساسية، فضلا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. أضافت: هذا الدعم مهم، لكن يجب أن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهذا يعني استمرار التقدم في الإصلاحات باعتبارها أساس دولة تعمل لصالح مواطنيها. ويشجع الاتحاد الأوروبي الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، ويبقى ملتزما بدعم هذه العملية، بما في ذلك توفير الدعم المباشر لمؤسسات دولة المنفذة لهذه الإصلاحات.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أن الشهرين الماضيين كانا تذكيراً بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة، وتابع المتانة التشغيلية للشركة بدعم من خط أنابيب شرق غرب أظهرت أنها شريان حياة بالغ الأهمية، إذ ساعدت في التخفيف من بعض الأثار الجانبية للصدمة العالمية الحادة في قطاع الطاقة. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أنه إذا هاجم العدو إيران مجدداً فسيفاجأ بأسلحة وأساليب حرب وساحات قتال جديدة. توازياً أكد قائد بحرية الجيش الإيراني أن غواصات طهران الخفيفة تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح، بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون، نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية، وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي، وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث، وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية، النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري صغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا هيك.

القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

رعاية كابيلي سبور. خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انزو قبي عارف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان أهلا بكم تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب حيث استهدفت غارة منزلا في بلدة مجد السلم في قضاء بنت جبيل واستهدفت سلسلة غارات بلدات بلاط المنصور شقرة تولين الصواني وصفد البطيخ وكانت الغارات الإسرائيلية قد استهدفت الهيئة الصحية في بلدة قلوي ما أسفر عن سقوط شهيد وثلاثة جرحى ودراجة نارية في بلدة القليل في قضاء صور ومدينة النبطي وسط معلومات عن سقوط إصابات كذلك استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي معمل علف للدواجن على طريق بلدة الرمادي في قضاء صور ما أسفر عن سقوط إصابات وفق المعلومات الأولية لفت النائب علي فياض إلى أنه يلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديداً الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاهاً لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني من خلال السعي لصياغة موقف لبناني يقترب من الثوابت اللبنانية

0: المهنية ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو على نقيض ما كانت تؤكد عليه تلك المواقف على مدى المرحلة الماضية، معتبرا أن ذلك ليس كافيا ويأمل أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع. شدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على أن الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع القيم في الإنسان، والشعب ينتظر السلام ويريد أن يعيش بكرامة وأن يشعر بأمان في وطنه. وفي عظة الأحد ناشد الراعي الانتشار التسويق الإنتاج اللبناني، مسمنا نجاح وزارة الزراعة في تسويق الزيت والعسل والنبيذ، وأشار إلى أن الأراضي الزراعية تعرضت في الحروب الأخيرة لأضرار جسيمة، والأرض عنصر جوهري في الهوية اللبنانية، لذلك على الدولة الاهتمام بالأرض. وأضاف الراعي: اليوم عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاقية الأرض، فمن يزرع خيرا يحصد خيرا ومن يزرع فسادا يحصد فسادا.
1: يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، فالدولة مدعوة لدعمه وتحسين سبل عيش المزارعين وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية. لبنان لا يستطيع أن ينهض بدون المزارع الذي هو الحارس الأول للأرض والحامي للهوية الوطنية، لذلك يجب دعم المزارع. لقد تعرضت الأراضي الزراعية منذ بدء الحرب عام 2024 لأضرار جسيمة على الإنتاج النباتي والحيواني وعلى أرزاق المزارعين وجنى عمرهم، فعلى الدولة التعويض على المزارعين.
0: نفذ مخاتير جنوب بعلبك وشرق البقاع اعتصاما في بدنايل على طريق زحل بعلبك الرئيسي، مطالبين بعفو عام يكون شاملا يعالج الواقع الاجتماعي لا الحالات الفردية. مختار طارية دانيال حمي تحدث باسمهم.
2: آن الأوان لإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف وواسع. لسنا هنا لنجمل الواقع. نعم في منطقتنا بعض الحوادث المؤلمة، نعم هناك أخطاء، لكننا نسأل من صنع هذا الواقع؟ أليست الدولة التي غابت عن التنمية؟ أليست السياسات التي دفعت الشباب إلى اليأس؟ أليست الأزمات التي حاصرت الناس حتى بات الخطأ أحياناً خيار بقاء؟ أيها السادة، سجون لبنان اليوم لم تعد أماكن إصلاح بل تحولت إلى مساحات مكتظة تختنق فيها العدالة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التفاوض يهدف لضمان حقوق إيران، والحديث عن التفاوض لا يعني الاستسلام. هذا، وأوردت منظمة نت بلوكس أن انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه 72. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس وزراء قطر يلتقي بوزير الخارجية الأمريكية ومبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط في ولاية ميامي. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353359.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك. تطبيق

0: لسنا عرى انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تواصلت اعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني، وأفاد مندوب صوت كل لبنان بأن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بلدة برج قلبي مستهدفة منزلا بالقرب من محطة الأيتام للوقود. هذا وجرح مسعفان في الغارة على نقطة الهيئة الصحية الإسلامية في قلبي. إلى ذلك تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل بلدة عيترون جنوبا، وفي الوقت عينه قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دفاعات الجيش الإسرائيلي اعترضت صواريخ في منطقة يارون الحدودية. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في مدينة لخيام بمحلقتين انقضاضيتين، وأنه حقق إصابات مؤكدة. ومع استمرار الاعتداءات سجلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفي ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني قيام لصوص وقراصنة الأزمات بسرقة محولات كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كانت مخصصة لتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي، واعتبرت أن استغلال ظروف الحرب وغياب المواطنين عن منازلهم لنهب الممتلكات العامة وتلويث منشآت الري يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالمصلحة الوطنية ويستوجب أقصى درجات الملاحقة والمحاسبة، مؤكدة أن حماية المرافق العامة مسؤولية وطنية جامعة داعية للقوى الأمنية والقضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بحقهم. عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا قبل

0: ظهر اليوم في قصر بعبدة حضره وزير الدفاع ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح الصادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. وتم في خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. توقف النائب جورج عدوان عند تداول البعض كلاما يصف حضور الضباط والقضاة في جلسات اللجان النيابية المشتركة بأنه عسكر للسلطة التشريعية أو دولة أمنية، موضحا أن هذا الوصف يعكس جهلا بآليات العمل في البرلمان اللبناني، مذكرا بأن الآلية البرلمانية المقوننة تعتمد منذ عشرات السنين وتجيز دعوة الوزراء المعنيين ممثلين للسلطة التنفيذية واستحضار المعاونين والخبراء التقنيين بعلم الوزير المدعو والاستعانة بأصحاب الاختصاص للحصول على معلومات وافية، كما أنه لا يمكن للوزير منطقيا أو قانونيا أن يجيب منفردا عن كل التفاصيل التشغيلية والأرقام الدقيقة، وحضور معاونيه المختصين هو تجسيد لمسؤوليته الكاملة لا تخل عنها. ولفت عدوان إلى أن ما جرى في جلسات العفو العام هو ممارسة برلمانية راسخة وتعاون بين السلطتين لا استيلاء إحداهما على الأخرى. أكد نائب جبران باسيل: نحن منحازون إلى لبنان فقط وليس لإيران أو لإسرائيل. وقال في معرض الحديث عن الموقف من الولايات المتحدة: نتشاطر مع الولايات المتحدة الكثير من المبادئ والقيم، لكن نريد أن يتم الحفاظ على وجودنا، وكلما تبنت سياسة عادلة يمكننا التوصل إلى سلام عادل. رأى المطران الياس عودي في قداس الأحد أن أزمة الإنسان المعاصر ليست في قلة الوسائل بل في ضياع الهدف وغياب الإرادة، وقال إن الإنسان اليوم يعيش في عالم مليء بالآبار لكنها في معظم الأحيان آبار جافة، هو يسعى إلى النجاح والمال والشهرة والمجد ظانا أنها ستروي عطشه، لكنه يعود في كل مرة أكثر عطشا وخيبة.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن واشنطن تسعى إلى نقل الحرب لساحة الاقتصاد لفشلها بالحرب، داعيا المواطنين للمساهمة في إفشال المؤامرة، وقال: يجب أن ننشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، والبلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. بدورها أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية تفكيك خليتين تابعتين للموساد في محافظات أذربيجان الغربية وكرمان والبرز. وفي الوقت عينه أوردت منظمة نت بلوكس أن انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه 72. توازيا أفادت وزارة الدفاع القطرية باندلاع حريق محدود بسفينة البضائع التي جرى استهدافها. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس وزراء قطر يلتقي بوزير الخارجية الأمريكية ومبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط في ولاية ميامي الأمريكية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمراكسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
1: من صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للقاء الرئيس الأوكراني المنتهي شرعيته فلاديمير زيلينسكي، ليس فقط في موسكو بل أيضا في دولة ثالثة، ولكن لتوقيع اتفاقية فقط. وأضاف أن موافقة موسكو على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار نابعة من الاحترام للانتصار المشترك مع الولايات المتحدة على النازية. إلى ذلك، كشف الرئيس بوتين عن جهود روسية لتفادي الصراع في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وافقتا في البداية على نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا قبل أن تتراجع واشنطن وترد طهران بالمثل. فإلى أي درجة تشكل هدنة عيد النصر أرضية للتوصل إلى حل لتسوية النزاع الأوكراني؟ وما أهمية الدور الروسي في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران؟ معنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فاسيلي فاتيغاروف، من نيويورك الخبير طبعا الخبير بالشأن الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط الدكتور عبد الحميد الصيام، من باريس الباحث بالشأن الأوروبي والدولي طارق عجيب. مرحبا بكم ضيوفي على شاشة RT. أبدأ معك عقيد فاسيلي فاتيغاروف من موسكو، ما أهمية تحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للقاء زيلينسكي ليس فقط في موسكو وإنما في دولة ثالثة؟ وهل هذا يعكس بأن شروط أي لقاء محسومة مسبقا من قبل الطرف الروسي؟
1: مرحبا بك يا سيد محمد، مرحبا بك أيها الزملاء ومشاهدين الكرام. روسيا تريمتس к миру،
2: روسيا تسعى إلى السلام. السلام هام لروسيا، وأهم تصريحات قائدنا العام في يوم النصر لها أهمية خاصة. يقال أن روبرت فيتسو جلب معه رسالة ما إلى قائدنا العام من زيلينسكي ربما، لكن في كل الأحوال إذا كان سابقا الرئيس يقول أنه مستعد للقاء زيلينسكي في موسكو ونضمن سلامته، الآن نخطو خطوة أخرى، أننا مستعدون للحوار على أي مستوى، ولكن يجب أن يكون هناك موضوع لهذا النقاش. فإن كان لدى زيلينسكي هذا الموضوع ومستعد لمناقشة ما يؤدي إلى سلام طويل الأمد، فنحن نتحدث عن المفاوضات التي تؤدي إلى السلام المتين. لا أتحدث عن هدن بمناسبات كعيد النصر أو الفصح.
0: دكتور عبد الحميد الصيام، حديث الرئيس الروسي مرة أخرى عن استعداده للقاء زيلينسكي ليس فقط في موسكو وإنما في دولة ثالثة، إلى أي مدى يساعد من الجهود الأمريكية الرامية للتوصل إلى اتفاق، خصوصا بأن هذه الهدنة الحالية جرت بوساطة أمريكية؟ ورأيك هل هذا ربما يسهل لغة التواصل مع الجانب الأوكراني من قبل واشنطن؟
3: شكرا جزيلا، تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. يعني روسيا دائما أبدت استعداد للقاء القيادات الأوكرانية على أساس أن يكون كل شيء واضح. المفاوضات يجب عندما تبدأ تكون قد تقريبا انتهت، أي أن يتم اتفاق على القضايا المهمة والخطوط الحمراء ثم يتم اللقاء. أنا أعتقد أن هناك فرصة الآن، لأن هناك نوع من الثقة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، والرئيس بوتين يعتقد أن ترامب من مصلحته أن ينهي هذه الحرب، وقد شاهدنا كيف تصرف عندما التقى بالسيد زيلينسكي أول مرة خاصة، وحتى في المرة الثانية. يعني يريد أن ينزله عن الشجرة، وهذه الشروط التي كان يضعها شروط تعجيزية غير مقبولة بالنسبة لروسيا. لأن الآن يعني هناك نوع من التواضع في القيادة الأوكرانية بأنها مستعدة أن تنزل عن الشجرة وأن تلتقي على قضايا أساسية وجوهرية مع الجانب الروسي. واستعداد بوتين أن يلتقي بزيلينسكي سواء في موسكو أو في مكان آخر هو أيضا ورقة مهمة جدا تساعد الرئيس ترامب على أن يزيد الضغط على زيلينسكي وأن يتراجع عن قضايا الفيتوات أو الخطوط الحمراء الذي وضعها لنفسه، وجد نفسه في زاوية لا يستطيع أن يحققها ولا يريد أن يتراجع عنها. أعتقد أن هناك تكون فرصة الآن، وإذا خاصة إذا تم تمديد هذه الهدنة التي تستمر لثلاثة أيام وهو متوقع كذلك، ممكن أن ينتقلوا إلى المرحلة الثانية وهو ترتيب لقاء بين القيادتين الروسية والأوكرانية. ولكن كما قلت تكون القضايا الأساسية والخطوط الحمراء الاستراتيجية التي حددتها روسيا حول مستقبل العلاقات مع أوكرانيا ومستقبل علاقات أوكرانيا مع الناتو ومع دول أوروبا أيضا تكون محددة ومفهومة سلفا. أعتقد أن ممكن يكون يعني
0: هل ترى واشنطن للحل. هل ترى واشنطن دكتور أن حديث الرئيس الروسي يختزل دور أوكرانيا في مجرد توقيع؟
3: أعتقد ذلك. القضية ليست فقط توقيع، القضية هناك قضايا أساسية يتم التفاوض عليها قبل اللقاء، فإذا حصل اللقاء يكون كل القضايا الأساسية قد ذلل بحيث لا يذهبون ليدخلوا في حوار لا نهاية له. الحوار يجب أن يتم قبل اللقاء، إذا تم اللقاء واتفق على اللقاء يجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي حول القضايا الأساسية، وأن يتم الانتقال من هذه النقاط إلى نقاط أخرى أقل أهمية وتفاصيل لمستقبل العلاقات ومستقبل المنطقة كلها. أعتقد أن هذا ممكن في هذه الظروف الحالية.
0: نعم أستاذ طارق عجيب، برأيك كيف سيكون دور الاتحاد الأوروبي في أي طرح من هذا القبيل للقاء ما بين بوتين وزيلنسكي، علما بأن الاتحاد الأوروبي عطل كثيرا مسار التسوية الأوكرانية وهو كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: مساء الخير لك ولضيفك الكريمين وللمشاهدين. يعني من المؤكد أن الأوروبي هو الذي يسعى إلى المزيد من الاستنزاف والمزيد من كسب الوقت، لأن هذه الحرب التي تقوم الآن في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا هي تخدم الأوروبي لناحية أنه تعطيه الوقت والمبررات لكي يعمل على الخيار الذي يسعى إليه أو القرار الذي يسعى إليه في بناء قوة دفاعية أوروبية أو قوة عسكرية أوروبية قادرة أن ولو مبدئيا على الدفاع عن أوروبا في حال انسحبت أمريكا من الناتو أو خففت مظلتها الدفاعية من فيما يتعلق بالجوانب المهمة في النووي والتكنولوجيا والأقمار الصناعية وما شابه. لهذا السبب الخيار الأفضل الآن لأوروبا ليس توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا، لأن أي اتفاق الآن سيوقع من وجهة نظر أوروبية سيوقع من موقف ضعف لزيلنسكي أو لأوكرانيا، وبالتالي موقف ضعف للأوروبي، وبالتالي سيكون هناك نقاط لتحسب لصالح روسيا على حساب الأوكراني والأوروبي. ونحن نعلم أن يعني زيلنسكي الآن لا يمثل أوكرانيا فقط، وأنما يمثل بشكل عام أوروبا والاتحاد الأوروبي الذي هو الذي يعطيه الزخم والوعود والدعم والمالي والعسكري وما شابه ليستمر في هذه الحرب حتى تتمكن أوروبا من تحقيق ولو الحد الأدنى أو الخطوات الأولى من مشروعها المستقل العسكري لامتلاك مقدرات قادرة أن تكون مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالتقديرات المبدئية يحتاج حتى عام 2030. الأمريكي يدفع بشكل واضح لكي يكون هناك اتفاق ويهيئ قدر الإمكان من وجهة النظر الأمريكية ظروف نجاح هذه المفاوضات أو هذا الاتفاق، والروسي بالمقابل حقيقة يتقدم خطوات ويقدم طروحات ويبدي إرادة ونية حقيقية للوصول إلى اتفاق، لأن روسيا تبني عمليتها العسكرية وتبني عمليتها السياسية على أسس واضحة وليس فيها تغيير، على قضايا ونقاط مبدئية لم تغيرها أو تعدلها مع الوقت، يعني بحيث حصلت على مكاسب ميدانية كبيرة عدلت في الشروط المبدئية والأساسية، وأن محافظة على هذه الشروط فهي لا مشكلة لديها أن تم الاتفاق الآن أو بعد فترة. الفكرة أن هناك نقاط متمسكة بها روسيا، نقاط جذرية ومبدئية، وهي تريد تحقيقها الآن أو فيما يأتي من الوقت. لكن الأوكراني لا يزال يخضع للضغط الأوروبي، للابتزاز الأوروبي، إضافة إلى أن هذا أساسا ذهنية زيلينسكي بهذا الجانب، كما يذكر الروسي دائما أن هناك نازية جديدة موجودة في أوكرانيا، واستطاع أن يثبت بنسبة عالية مصداقية هذه الكلمة، وأن روسيا حقيقة توقفت أو تحارب الآن شكل من أشكال النازية الجديدة التي تربطها أيضا بالنازية القديمة، وتحاول وستسعى كما تقول لتنتصر عليها كما انتصر السابق.
0: سيد فتيغارف، إلى أي درجة يعكس هذا الطرح الروسي رغبة في الانتقال من مرحلة التفاوض التدريجي المعقد إلى مرحلة تثبيت الوقائع الميدانية التي تفرضها الآن الوقائع التحركات الميدانية والعسكرية الروسية في العملية العسكرية الخاصة، وكيف سيتعاطى نظام كييف مع هذا الطرح الروسي من وجهة نظرك؟
2: رد أوكرانيا حاليا بسيط، أنهم يتقهقرون في ميدان القتال، وطبعا رغم أن تقدمنا في هذه الظروف بطيء، ندرك أن في دونباس هناك تحصينات قوية جدا منذ 2014 تستند إلى مصانع سوفيتية قديمة التي أنشأت حتى من أجل حرب عالمية، وأنشأت هذه التحصينات بمساعدة بريطانية. لذلك يرفض زيلينسكي التراجع من دونباس، لكننا نتقدم بتكتيك واستراتيجية واضحة، وزيلينسكي يدرك أكثر فأكثر يوميا أنه لن يستطيع المحافظة على دونباس، وكما حذر الرئيس بوتين أنه إن لم يقدم زيلينسكي على المحادثات التي نوقشت في محافل مختلفة، وإن لم ينفذ هذه الشروط، فالشروط التالية ستكون أسوأ من السابقة. لذا فأمام أوكرانيا رد ممكن واحد هو إنهاء النزاع. أتفق مع زميلي أن زيلينسكي لا يتحدث باسمه، ولا يحق له أن يتحدث باسم أوكرانيا، فلم يعد رئيسا شرعيا، بل يعبر عن رأي تحالف الراغبين، ولكن ليس من مصلحة أوكرانيا الاستمرار في المقاومة، لأن ذلك ليس في صالح شعب أوكرانيا بل لصالح أوروبا.
0: أستاذ طارق عجيب، ما مدى قدرة أوروبا على التأثير في مبادرات سلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تشارك أصلا في صياغتها أو حتى في التحضير لها أو أن يكون لها أي دور فيها.
4: معضلة بالنسبة للأوروبي وعقدة، خلينا نسميها أن الأوروبي وأن الأمريكي والروسي وخاصة الأمريكي يحيد الأوروبي بطريقة حتى استفزازية بالنسبة للأوروبي، وبطريقة أن الأوروبي ذكرها الرئيس ترامب سابقا بشكل صريح، أن لا زيلينسكي يملك أوراق في هذه المفاوضات ولا الأوروبي. الأوروبي يمتلك ورقة واحدة تحدثنا فيها سابقا، وهي ورقة التعطيل، القدرة على التعطيل، بحيث أن يعني الضغط على الرئيس زيلينسكي أو التوافق معه بشكل كبير، ووعده ومده بالأموال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي والدبلوماسي وما شابه، كل هذا يعطي زخم للرئيس زيلينسكي في الاستمرار بمشروعه، الذي حقيقة هو يعرف أنه ليس مشروعا أوكرانيا، وإنما هو مشروع أوروبي ومشروع يخدم مصالح معينة، وهو مستفيد من هذه القرارات أو المواقف الأوروبية على المستوى الشخصي. ونحن نسمع بشكل كبير فضائح الفساد و الإشكاليات الكبيرة التي تطال إدارة زيلينسكي على أعلى المستويات. يعني زيلينسكي مستفيد بكل النواحي. زيلينسكي يعلم أن مصلحة أوكرانيا تتقلص يوما بعد يوم، وخاصة في ظل التقدم الميداني الواضح للروسي. ولكن الأوروبي هنا بما أنه استبعد منذ البداية بكلام ترامب ولم يعطى أي دور في طاولة مفاوضات أو حوار بين أوكرانيا وروسيا، لهذا السبب هو لديه أكثر من هدف لناحية عندما يسعى إلى تعطيل هذه المفاوضات، إن كان على مستوى كما ذكرنا تشكيل قوة، وإن كان حتى في مواجهة استنزاف أو لفكرة مواجهة أوكرانيا لروسيا واستنزاف روسيا على المدى الطويل. لعل وعسى هناك تغير في الموقف الأمريكي يعدل المسار العسكري كما يفترض الأوروب.
0: أفتح محور إيران، وهنا أبدأ معك دكتور عبد الحميد الصيام. الرئيس بوتين تحدث بأنه كان هناك اتفاق على نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا قبل أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تتبعها إيران لاحقا. برأيك ما طبيعة الخلاف الذي أدى إلى هذا التراجع؟ وهل هو تقني بحت يتعلق بالمسائل التقنية، أم هو يتعلق بمدى استراتيجي، بالنفوذ الاستراتيجي لكلا البلدين؟
3: يعني كان في البداية هناك طرح لنقل كميات اليورانيوم المخصبة بطريقة عالية لدرجة 60% أن تنقل إلى روسيا، لكن الولايات المتحدة غيرت رأيها، الرئيس ترامب غير رأيه وأراد أن يستحوذها لنفسه، وهذا طبعا شيء غير مقبول. كان يظن أنه يعني في إيران في وضع صعب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وأنها ممكن أن توافق. هو يعني لا يفهم طبيعة الشعب الإيراني ولا القيادة الإيرانية، يعتقد أنه عندما قام بهذه الضربات العسكرية المتتالية هو إسرائيل أن إيران سترضخ لشروطه، بل ذهب به الخيال أنه قال إنه سيعمل على فرض من سيكون المرشد العام في أو المرشد الأعلى في إيران. هذا عنجهية غير مسبوقة، وبالتالي بدأ يفرض هذه الشروط ويعطل. وربما الخلية الصهيونية أو الإسرائيلية الأكثر تطرفاً التي تحيط بترامب، وهذا معروف أن هناك مجموعة صغيرة حوله، هم متحمسون لإسرائيل أكثر من الولايات المتحدة، يقدمون له أحياناً الآراء التي تقترب من الموقف إسرائيل، موقف نتنياهو بالتحديد، ومنها هذه النقطة، بحيث يعني الطرح كان كيف تثق أن تذهب هذه المواد المخصبة إلى روسيا وهناك علاقات ليست في أحسن حالاتها مع روسيا، كيف تثق؟ هؤلاء حلفاء أصلا، إيران وروسيا بينهم اتفاقية تعاون استراتيجي، فكيف ممكن أن تثق بأن تذهب هذه المواد المخصبة، وكيف لك أن لا تشك بأن هذه المواد المخصبة ممكن في المستقبل أن تعود لإيران؟ وبالتالي تراجع ترامب، وهو سهل أن يتم إقناعه من المجموعة التي تدور حوله وتدور في فلك نتنياهو والمواقف الإسرائيلية، وبالتالي تم تعطيل القضية. ولكن ما زالت إيران لديها استعداد أن تتوصل إلى اتفاق حول موضوع التخصيب ونسبة التخصيب والمواد المخصبة بنسبة عالية، لأن إيران هناك وضع صعب أيضا اقتصاديا خاصة وسياسيا، وتريد أن تنضم إلى الاقتصاد العالمي وأن يتم الإفراج عن أموالها المجمدة وأن تعود إلى المجتمع الدولي بطريقة عادية، ولكن ليس على حساب كرامتها الوطنية. هذه نقطة يعني حمراء بالنسبة لإيران، ممكن أن تقدم تنازلات في أشياء ثانوية، في أشياء قضايا متفق عليها داخليا، لكن لا يمكن أن يكون هناك إذعان واستسلام للشروط الأمريكية، وهذا نقطة حمراء. وأعتقد أن ممكن أن يكون الرئيس بوتين هو الأفضل أن يتدخل في هذا الموضوع وأن يقنع الجانب الأمريكي في قضية نقل المواد المخصبة إلى بلد ثالث، يعني ليس بالضرورة ممكن أن تكون روسيا، ممكن أن تكون غيرها، ولكن لا يمكن أن تنقل إلى الولايات المتحدة. القذافي عام 2004 نقل كل المواد، 500 طن من المواد التي لها علاقة بالبرنامج النووي والصواريخ بعيدة المدى إلى الولايات المتحدة بعدما شاهد ما حدث في العراق، لكن بوتين عفوا إيران ليست في موقع ضعيف مثل موقع القذافي.
0: عقيد فاسيلي فاتيغاروف، كيف تنظرون إلى ما كشف عنه الرئيس بوتين بأن هناك كان اتفاقا حول نقل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى روسيا قبل أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم طهران لاحقا؟ وهل ترى أن هذه العملية كانت تأتي كجزء من عملية أوسع لربما تقاسم النفوذ الإقليمي في المنطقة؟
2: الولايات المتحدة طبعا شركاؤنا أكثر مما كانت في أيام إدارة بايدن. على الأقل بدأنا بالحوار ونحاول أن نثق ببعضنا، وهذا ما قاله مرارا الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف، إلا أن ترامب لن يقبل أبدا أن تقوى روسيا إقليميا، ودائما يحسب أن روسيا وإيران، وأتفق مع زميلي، شريكان استراتيجيان. يدرك ترامب أنه لو كان هناك اتفاق فلن تعيد روسيا ذلك اليورانيوم إلى إيران خرقا بالاتفاق، لأن روسيا تلتزم بالشرعية الدولية وتنفذ اتفاقاتها، ولكن متذرعا بعدم ثقته بروسيا وتابعا نتنياهو ونظامه الصهيوني، طبعا لن يخطو ترامب خطوة نحو روسيا ولن يوافق أن يحفظ اليورانيوم في روسيا لعشر سنوات أو 15 سنة. أعتقد أن ترامب وقع في مأزق لم يعد هو يسيطر عليه، بل المأزق يسيطر على ترامب، وهذا النزاع سينتهي بتقديري ليس باستمرار التفاوض بل بالنزاع المسلح، لأن ترامب لن يتراجع ويذهب إلى حلول وسط، لأن رفض ترامب لنقل اليورانيوم إلى روسيا يبين أن الجانب الأمريكي لا يقبل الحلول الوسط.
0: أستاذ طارق عجيب، هل يعكس التراجع الأمريكي عن نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا وجود تباينات داخل المعسكر الغربي حيال إدارة الصراع في الملف الإيراني؟
4: طبيعي أن الرئيس ترامب يحاول الاستحواذ أولا، يعني يحاول أن يحصل على هذه الكمية، وعندما تدخل إلى أمريكا من المؤكد أنها لن تعود بأي شكل من الأشكال إلى إيران أو ستستفيد منها إيران ولو بعد تخفيض نسبة التخصيب، بينما في أي دولة أخرى وبعد أن يكون هناك اتفاق ويتم الاتفاق من الممكن أن من الطبيعي أن تلتزم الدولة الثالثة بالاتفاق الذي يعقد وتعيد أو تعيده بعد التخفيض أو حسب الصيغة. ولكن بالنسبة للأمريكي، الأمريكي يستحوذ ولا يعيد هذا أولا، ثانيا هو يريد الأمريكي إخفاء هذه الورقة بيده لكي يحصل على مكاسب مقابلها في قضايا أخرى. الآن ممكن أن يقول أوكي سأوافق أن يكون في روسيا أو في الصين أو في باكستان، ولكن يبقي الآن هذه الورقة بيده، لأن النووي المشروع النووي واليورانيوم المخصب بنسبة عالية هي أكثر العقد الكأداء التي يعني فيها تشنج شديد بين أو فيها تمترس خلف المواقف في هذا الجانب لهاتين النقطتين بين الأمريكي والإيراني. وأعتقد أنا كما ذكر ضيفك الكريم من موسكو أن هذه العقد أو هذه الاستعصاء الحالي في الوضع في إيران لن ينفرج أعتقد إلا بجولة عسكرية ثانية، وأن كانت قصيرة أو سريعة أو كما يقال مقتضبة، ولكن أعتقد هذا الاستعصاء من الآن نحن نرى أن هناك شبه جمود أو ركود أو يعني استرخاء لا يوجد تحركات فعلية. الآن الكل ينتظر زيارة الصين لكي يكون بعدها ستتوضح الصورة بشكل أكبر أن هذا الموضوع سيذهب باتجاه تفاوض منتج ومجدي، يعني ممكن أن يكون له مخرجات تترجم على الأرض، أم سيكون للخيار العسكري أو للجولة العسكرية الثالثة أو الأخيرة أن هي التي كما يقال تفتح أو تكسر العقد الكادة لتنتقل فعلا الدولتان إلى تفاوض جدي ويترجم بشكل فعلي بالتعاون مع دول العالم إلى خطوات عملية. ولكن هذا التراجع أيضا قد يقرأ بشكل أو بآخر، أنا أقرأه ممكن يعني إظهار عدم ثقة حتى بالشريك الروسي رغم هذه العلاقات المتطورة والمتقدمة حاليا بين روسيا وأمريكا، ولكن هنا فيه قد يكون ضغط من الداخل الأمريكي كما ذكر ضيفك من واشنطن، أنه يعني شككوا الرئيس ترامب بأنه قد يكون هناك بشكل أو بآخر اتفاقية ما بين روسيا وإيران تجعل هذا اليورانيوم ليس آمنا من وجهة النظر الأمريكية المتطرفة أن يكون في روسيا. لهذا السبب عاد الرئيس ترامب عن هذا عن هذه الموافقة، وبالتالي عاد الطهران عن هذه الموافقة.
0: شكرا لك من باريس الباحث بالشأن الأوروبي والدولي طارق عجيب. أيضا أشكر من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فاسيلي فاتيغاروف، ومن نيويورك الخبير بشؤون الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط الدكتور عبد الحميد الصيام. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
7: فأرة من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
8: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل.
9: 305 كراسي على القد، كبير بكفي وصغير بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
11: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ وهدفا جويا مشبوها في مواقع عدة بمنطقة عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف قيادي تابع للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام بمحلقتين انقضاضيتين وتجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي قرب بلدية الخيام بقذائف المدفعية. شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على أن يكون اهتمام المؤسسات الرسمية والجمعيات بالنازحين شاملاً وألا يكون حصراً على مراكز الإيواء محددة بقرارات لأن النازحين منتشرين في أكثر من موقع ولا يجوز تحت أي ذريعة ولأي سبب عدم إيلائهم الاهتمام وتقديم متطلباتهم الحياتية اليومية كما دعا هاشم إلى تحصين الواقع الوطني بوحدة الموقف الداخلي. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى السعودية والدول العربية والإسلامية المعنية بهذه الحرب داعيا إلى تعزيز العلاقات العربية الإسلامية البينية وتشحيل التبعية مع واشنطن واتخاذ قرار حازم بتقييد القواعد الأمريكية تمهيدا للخلاص الفعلي منها. أوقفت قيادة الجيش عراقياً لانتحاله صفة مسؤول أمني داخل لبنان وضبطت مستندات مزورة وبدلة عسكرية بحوزته.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد؟

0: عد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا. نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت وكالة رويترز بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التفريط في الحيادية المهنية من أجل الإشارات السياسية أو الطموح الشخصي تفقد المؤسسات مصداقيتها. لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشمل توجيه رسائل سياسية حول مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية. أفادت الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء أكد في خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة ودعمها لإنهاء الأزمة سلمياً. أفادت الكرملين بأن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى موسكو قريباً وأن روسيا ستواصل الحوار معهما. وفي خبرنا الأخير، أعلنت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق هرمز من خلال طائرتين مجهوليتي الهوية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: قيادة الجيش، مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
7: من
2: بنحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: الجيش بقرار حازم، الفتنة الداخلية ممنوعة.
1: بيوقف الجيش سد منيع أمام خطر المس بالأمن والاستقرار الداخلي، وأخطار اندلاع الفتنة رح يواجهها بكل صلابة وحزم، لا مسايرة أو تراجع أمام محاولات المس بالسلم الأهلي. فالمؤسسة العسكرية واعية لكل المخاطر وعم بتقوم بكل الخطوات المطلوبة للحد منها وتعزيز الشعور بالأمان عند المواطنين. إجراءات الجيش اللبناني لحفظ الأمن على امتداد مساحة الوطن عم بتكون ظاهرة للعيان، وهو عزز انتشاره ببيروت ونشر كل عناصره لتنفيذ التدابير الاستثنائية يلي عم تثمر توقيفات كتيرة وتحد من خطر التفلت الأمني. المسؤولية بتوقع على جميع الأطراف للحفاظ على أمن الوطن، ورح يكون الجيش بالطليعة للتصدي لأي طارئ. وأمام كل التحديات اللي عم بيواجهها الجيش، إرادة الصمود وتنفيذ المهمات الموكلة له ما عم تتأثر أبداً. الجيش مؤمن برسالته الوطنية الجامعة، وهو ما بيرد على التعرض له أو على التجني على أدائه وشغله. مستمرة التدابير العسكرية والأمنية يلي عم بينفذها الجيش لضبط الوضع الداخلي بأنها تكون الدرع الحامي الوحيد بوش كل الأخطار والتحديات الراهنة.

0: العماد هيكل. اللبنانيين بيتطلعوا للجيش بهالمرحلة الصعبة، والسلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان.
1: اتفقت قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادتي قطاع جنوب الليطاني بسكنة بنوا بركات بصور، ولواء المشاة الخامس بمنطقة الشويكير بصور، والأعمال الهندسية للجيش على جسر الأسمية. والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين وأشاد بصمود وتضحيات بمواجهة الصعوبات وإيمان برسالة، وهالشي رغم حملات التحريض المشبوهة يلي بتطال المؤسسة. واتفقت قائد الجيش أيضا إيادة فوج التدخل الخامس بكفر دونين ببنت جبيل، حيث اطلع على الوضع العملاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأثنى على تضحيات الضباط والعسكريين وعلى شجاعتهم وإيمان برسالتهم وبالوطن. وتوجه العماد هيكل للعسكريين: الرهان اليوم على الجيش، واللبنانيين بيطلعوا إلو بهالمرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. المؤسسة قوية ومتماسكة رغم الإمكانات المحدودة. القيادة بتفتخر فيكن وبأدائكن الاحترافي، فكونوا على مستوى التحديات. أما شمالاً فتفقد العماد هيكل قيادة لواء المشاة 12 بالإبة بطرابلس، حيث اطلع على المهمات المنفذة بقطاع اللواء، وأعرب بحديثه للعسكريين عن تقديره لجهود النابعة من إيمان برسالة ووحدة وطن، واعتبر أن السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار يلي بتهدده، وهالشي بيتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. وأكد العماد هيكل على ضرورة التمسك برسالة الشرف والتضحية والوفاء، فحماية لبنان هي الغاية الأسمى والهدف الأساسي ومصلحته فوق كل اعتبار.

0: المواطنين اللبنانيين السئة كبيرة بالجيش اللبناني.
1: بينفذ الجيش مهماته بكل دقة وكفاءة، وهو أثناء تنفيذ هالمهمات بيزين الأمور بميزان الذهب، فرسالته وطنية جامعة وكل عناصره مؤمنين بمهمتهم وبيتمتعوا بانضباط ومناقبية عالية عم تنعكس على أدائهم المشرف بهالظروف الاستثنائية. الإيمان بشعار الشرف والتضحية والوفا بيتجسد بكل خطوة بينفذها العنصر بالجيش اللبناني، وبيتجسد بإظهار الروح الوطنية العالية والتصميم على تخطي كل الصعوبات ومواجهة كل التحديات بصلابة فريدة. الثقة متبادلة بين قيادة الجيش وعناصرها من جهة، وبين المواطنين اللبنانيين من جهة تانية، فالكل مدرك أنه المؤسسة العسكرية بتشكل حجر الأساس للكيان اللبناني، ومسؤولية الحفاظ عليها وعلى معنويات عناصرها هو واجب على كل مواطن بيأمن أنه الخلاص هو جهد مشترك بينه وبين هالمؤسسة. المواطنين اللبنانيين مدركين لأهمية وجود الجيش، وبيشعروا بالفخر بمؤسسة هم الوحيد الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
2: نحن الوضع اللي نحن فيه هلا لما في جيش بقول لك من الآخر إنه فلت الملع.
3: الجيش هو من مسؤوليتنا مثل ما نحن من مسؤوليته، لازم نتكاتف حده ونبقى حده وما نتركه.
4: حارسه الوحيد وحامي لبنان هو الجيش اللبناني.
5: الأكيد منه 100% أنه الجيش هو شرف الوطن وشرف لبنان كله.
1: الآراء ما بتتغير بين منطقة وأخرى، والشعور ذاته لضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية كجامع مشترك بين كل اللبنانيين.
6: ما في إلنا حل بهالبلد إلا بهالمؤسسة، ضروري نضلنا نشد على إيدها.
7: الجيش هو كل الدنيا وكل لبنان.
8: المؤسسة العسكرية هي الضمان الوحيد بهيدا البلد.
9: كلنا خلف الجيش نحن، لأن هيدي المؤسسة الوحيدة اعتماد عليها.
7: الجيش هو حمايتنا، هو سندنا.
10: بس شوف البدل الأمان.
1: الشعب المدرك لأهمية الوقوف إلى جانب جيشه، والجيش المدرك لقدسية مهمته بالحفاظ على شعبه، بشكله سوا ركيزة النهوض والأمل بمستقبل أفضل.

0: بيحتل الجيش موقعه الطبيعي على خط الدفاع الأول عن الوطن، فهو المؤسسة الجامعة يلي بتحتضن كل اللبنانيين دون استثناء. وبالرغم من الإمكانات المحدودة، أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن والاستقرار، فهو بيستند لعقيدة راسخة وبيشكل انضباط عناصره وإيمانهم برسالتهم الوطنية حجر الأساس بتنفيذ كل المهمات المطلوبة منه، لأن رسالة الشرف والتضحية والوفاء ما رح توقف مهما كانت التحديات.
1: واكب الجيش اللبناني الأهالي العائدين لقراهن من خلال تعزيز انتشاره بقطاع جنوب الليطانة بالتوازي مع تنفيذ مهماته بكل المناطق اللبنانية للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث نفذ حواجز ظرفية وقام بعمليات فتح الطرقات وإزالة العوائق وتفجير الذخائر غير المنفجرة. بهالسياق عملت وحدة مختصة من الجيش على فتح طريق دبين مرجعيون، ووحدة أخرى على فتح جسر القاسمية البحري بصور بالكامل بالتعاون مع البلديات وجمعيات أهلية. وعمل الجيش بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل على فتح طريق الخردلة النبطية بالكامل وجسر برج رحال صور بشكل جزئي، كما أعاد تأهيل جسر طير فلسي بصور بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وهالشي بعد الأضرار يلي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي. كما أزال الجيش ساتر ترابي كان وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري عين عرب.
0: من ناحية أخرى، عملت وحدات من الجيش على تفجير ذخائر غير منفجرة بمنطقة الدكواني بالمتن وبحقل مزرعة حنوش بحمات وبمنطقة باريش بصور وبمنطقة دير الأحمر ببعلبك. كما عملت وحدات مختصة على تفكيك عدد من أنابل الطيران غير المنفجرة ونقلها لمواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها بمناطق حارة حريك وأحي السلم بالضاحية الجنوبية، بمجد السلم بمرج عيون، بعيتيت وزبقين بصور، بحبوش بالنبطية، وبتبنين ببنت جبيل.
1: مستمر الجيش بدفع ضريبة الدم دفاعا عن لبنان، وبهالسياق نعيت قيادة الجيش مديرية التوجيه كل من العريف حسين علي نحلي يلي استشهد ببلدة كفر حتى بصيدا، الرئيب أول حسين خالد ياسين يلي استشهد بمدينة صيدا، الجندي أول محمد بسام شحيتلي، والمجند علي حسن قاسم، والمعاون أول عباس حسن قاسم يلي استشهدوا ببلدة شمستار ببعلبك، التلميذ الرتيب علي ناصر الدين يلي استشهد ببلدة المنصورة بالهرمل، الرئيب بلال خالد يلي استشهد بمنطقة باب التبانة بطرابلس، الرئيب محمد حمود يلي استشهد ببلدة كفر ملكي بصيدا، الجندي حسين أحمد سلطان يلي استشهد بمنطقة خربة سلم ببنت جبال، والمعاون علي رفعت جابر يلي استشهد بكفر رمان بالنبطية.
0: على صعيد المساعدات، أقيم بمرفق بيروت حفل تسلم 39 ناقلة جند مقدمة هبة من السلطات الفرنسية، وتسلم الجيش مساعدات إنسانية من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان مبل ضمن إطار دعم العسكريين النازحين وعائلاتهم. وجرى بمحطة شارل حلو ببيروت تسلم هبة مقدمة من السلطات البريطانية بتتضمن مساعدات إنسانية مختلفة، وضمن إطار التعاون بين قيادة الجيش واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان أقيم بمديرية القوامة بكفر شيما حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الإيطالية للجيش.
1: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه، ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143.
0: رسالة السمك الإنسانية، الجيش إلى جانب مواطني بأصعب الظروف.
1: بتتلقى مديرية التعاون العسكري المدني سمك بالجيش توجيهات جديدة من قبل قيادة الجيش عند كل تغيير بالمحيط العملياتي أو ببيئة العمل. بتهدف هالتوجيهات لضبط وتوجيه أنشطة المديرية لمساعدة المواطنين اللبنانيين ودعم المهمة العسكرية. من بعد التوجه لمساعدة المواطنين الجنوبيين وتنفيذ عدد كبير من المشاريع بهالإطار، برزت المديرية بالأحداث الأخيرة بأنشطتها اللي ركزت على دعم ومساعدة عائلات العسكريين النازحين، وكانت أنشأت قيادة الجيش هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، وموجود بالسراي الحكومي ببيروت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، وأصبحت مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش على تواصل يومي بهالهيئتين لتنفيذ مهمتها الجديدة. مدير السمك بالجيش العميد الركن إياد العلم بيشرح التفاصيل.
2: توجيهات قيادتنا أنه نعطي الأولوية للعائلات العسكرية النازحين، ومن ثم أكيد نساعد أهلنا وشعبنا النازحين. نحن عنا ضابط ارتباط مع هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات على مستوى الجيش، بالإضافة أنه على مستوى الجيش في كمان ضابط بمثل القيادة بوحدة إدارة مخاطر الكوارث، عبره بيتم توجيه الحاجات لنا ونحن عم نحاول نلبي هاي الحاجات.
1: حددت المديرية 4 حاجات أساسية: مستلزمات المنامة، الحصص الغذائية، حصص نظافة فردية، وحصص نظافة عامة لمراكز النزوح. ونتيجة علاقاتها وخبرتها الطويلة كان لافت سرعة المديرية بتلقي الحاجات من الهيئتين والمساعدة على تأمينها.
2: حتما نحن شركائنا جاهزين، ونحن جاهزين معهم وكنا على تواصل تام معهم، ولكن عند تغيير ظروف الأزمة حتما الحاجات تتغير. بدي أعطي مثلا ساعة ما الواحد يكون قاعد ببيته ولكن دخله محدود، بتحاول أنت تعمل حصص غذائية روتينية، ولكن عند حصول أزمة نزوح صارت الحصص الغذائية الروتينية مش كافية، لأنه بدك معلبات بصورة أكتر. تغيير النوعية كانت كلها جاهزة بذهننا وكانت ضمن خطة واعية للاستجابة للأزمة.
1: مع تلقي الحاجات من هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات بالجيش ووحدة إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، كان لابد من توسيع مروحة المساعدات لتشمل مستفيدين آخرين غير عائلات العسكريين النازحين.
2: كمان كان في ضرورة لمساعدة أهلنا موجودين بالضياع الحدودية اللي هني بقيوا هنيك وتشبسوا بالأرض، فكان عنا كمان تعاون مع الجهات الفرنسية، رحنا وزعنا كمان حصص غذائية لأهلنا بالمناطق الحدودية.
1: كان ملفت جدا دخول السلطات الفرنسية على خط تأمين المساعدات للسمك. هالتعاون بصير لأول مرة، فتم توزيع المساعدات بمنطقة مرج عيون ومحيطة وبمنطقة الحجة بصيدا. التعاون مع الفرنسيين كان محدود قبل الحرب الأخيرة، واليوم رح يستمر مع تحضير مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش لمشروع جديد معهم أصبح قريب من التحقق.
2: كان مقتصر بالفترة الأخيرة على قطاع جنوب الليطاني، ولكن المرة توسع ونحن بصدد يعني تحضير لمشروع قسيمة شراء بالطاول حوالي 8062 مستفيد.
1: ردة فعل المواطنين كانت إيجابية جدا، وهن تفاعلوا مع عمل مديرية التعاون العسكري المدني وحسوا أنه الجيش واقف حدهم بأصعب الظروف.
2: كانوا كتير مرحبين وكتير مبسوطين، ونحن يعني مثل ما بقولوا ما قلنا فضل، نحن هودي شعبنا ونحن موجودين لخدمتهم والتضحية الكبرى في سبيلهم، ونحن حتما عم نسعى مع جهات تانية هلأ تنقدر نوصل مساعدات ولو مش بوجودنا المادي هنيك، ولكن من خلال تأمين شركاء قادرين يوصلوا المساعدات لهالمناطق.
1: أكثر من 40 مدرسة استقبلت عائلات عسكريين نازحين، ويلي تخطى عددهم 15,000 عائلة بمجموعة تخطى 55,000 نسمة. تعاملت مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش مع هالأزمة من باب الوقوف إلى جانب أهلنا وشعبنا، فهي مؤمنة برسالتها الإنسانية لأقصى حد. وأكثر من مشروع مستقبلي قيد الإعداد والتحضير بيعكسوا توجه قيادة الجيش بأن حد شعبه وما بتتركه أبداً. المداخلة الأخيرة لمدير التعاون العسكري المدني بالجيش العميد الركن إياد العلم.
2: نكون حد شعبنا بكل ما أوتينا من قوة، ونحن رح نكون حد شعبنا بكل ما أوتينا من قوة.

0: إطار عمل عمليات جديد، مسؤولية أكبر للجيش اللبناني عن الأمن البحري.
1: بالشهر الأخير من العام 2025 وقعت قوة اليونيفيل البحرية إطار عمل عمليات جديد مع القوات البحرية بالجيش اللبناني بيحدد ملامح التعاون لآخر عام 2026، لأنه رح تتولى البحرية اللبنانية مسؤولية أكبر بتأمين المياه الإقليمية اللبنانية. قائد قوة اليونيفيل البحرية الأدميرال ستيفن بلاث وقع إجراءات التشغيل مع قائد القوات البحرية اللبنانية العميد الركن البحري مصطفى العلي، بتفصل المبادئ التوجيهية العملياتية الواردة بإجراءات التشغيل القياسية يلي تم توقيعها، إجراءات رصد ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية وأنفاذ الأمن. ومع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية عام 2026 وكجزء من هالتفاهم الجديد، رح تنتقل قوة اليونيفيل البحرية تدريجيا من القيام بمهام الأمن البحري بشكل فعال للقيام بدور استشاري وتوجيهي ومراقب. وكجزء من عملية الانتقال، رح تزيد القوات البحرية إدماج وحداتها بالهياكل المشتركة لقوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية، وهالشي بيرتبط بالجاهزية العملياتية لهالقوتين البحريتين. سألنا قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي عن تفاصيل هالإطار العملاني الجديد لجهة تطبيقه عمليا.
2: بيهدف هذا الإطار إلى تطوير معايير تفتيش السفن القادمة إلى لبنان استنادا إلى الخبرات المكتسبة على مدى عقدين من الزمن، وبيندرج توقيع هذا الإطار في سياق تعزيز التنسيق والتكامل بين القوات البحرية اللبنانية والقوة البحرية التابعة لليونيفيل من خلال تنظيم آليات العمل المشترك، تبادل المعلومات، وبما يضمن تفتيش السفن بفعالية أكبر من خلال تكريس الوقت الكافي والموارد اللازمة لتفتيش السفن المشبوهة. وبيهدف لتطوير معايير تصنيف السفن مشبوهة أو لا بهدف تقليص عدد السفن اللي بيتم تفتيشها يومياً والتركيز على السفن المشكوك بأمره.
1: على مر العشرين سنة الماضية ساهم التعاون مع قوة اليونيفيل البحرية بتمكين القوات البحرية اللبنانية من تطوير قدرات عمليتية أساسية، الشيء اللي ساعدها على الاستعداد لتنفيذ دور أكبر بالبحر. ترجم هالتعاون على أرض الواقع على الشكل التالي:
2: طورت البحرية اللبنانية قدراتها بمجالات عدة، أبرزها مراقبة المجال البحري من خلال شبكة رادارية متطورة ممتدة من العريضة شمالا حتى الناقورة جنوبا، تعزيز جهوزية المراكب، إدارة العمليات البحرية من خلال مفهوم عمليات مرن بيضمن مواجهة التهديدات البحرية من خلال تقييم دقيق للمخاطر، تطوير قدرات البحث والإنقاذ استنادا إلى أعلى المعايير الدولية نظرا للأهمية اللي توليها قيادة الجيش للحفاظ على سلامة الأرواح بالبحر. كما تم التركيز على تدريب أطقم المراكب بما يعزز قدرة القوات البحرية على مواجهة التهديدات في البحر.
1: مع انتقال قوة اليونيفيل البحرية تدريجيا لدور استشاري وتوجيهي، عم بتواصل القوات البحرية اللبنانية الاستعداد لتولي المسؤولية الكاملة عن المياه الإقليمية اللبنانية. ختمنا لقائنا مع قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي بسؤاله عن المتطلبات المتبقية لبلوغ هالهدف بحلول نهاية العام 2026.
2: تطمح القوات البحرية لتعزيز قدراتها اللوجستية في ظل ازدياد النمط العملاني الناتج عن تقليص القوة البحرية التابعة لليونيفيل. تشمل هذه الحاجات قطع البدل spare parts، زوارق التدخل السريع، مراكب دورية كبيرة الحجم بطول 70 متر لتعزيز قدرة القوات البحرية على البقاء في البحر في الظروف البيئية الصعبة، وحماية أعمال التنقيب عن النفط بعد توقيع لبنان اتفاقية التنقيب عن الغاز بالبلوك رقم 8 مؤخرا. وبيتطلب هيدا الشيء الاستمرار بتطوير البنى التحتية بدعم من الدول الصديقة.
1: إذن مرحلة جديدة للأمن البحري اللبناني انطلقت بمرحلتها الأولى الانتقالية، ليكون الجيش اللبناني من خلال قواته البحرية المسؤول الوحيد وبقدراته الذاتية المدعومة من دول صديقة عن أمن وسلامة المياه اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: نعر امتلت بلدي اصيل.
1: اكيد ما بدك زياده.
2: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353359.

شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة والربع قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نحو 70 هدفا في جنوب لبنان وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير أما الحزب فأعلن استهداف إحدى الجرافات بمسيرة في بنت جبيل وحقق فيها إصابة مؤكدة أوضحت معلومات أولية عن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المقترحة أو المعنية لمتابعة اقتراح قانون العفو العام أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية كان إيجابيا وتمحور حول الموقوفين الإسلاميين انتقد نائب حسين الحاج حسن أداء بعض المسؤولين واعتبر أنهم وقعوا في مأزق المفاوضات تحت النار والرضوخ للضغوط وأضاف الحاج حسن نحن ثابتون في الميدان المقاومة هي من تقرر متى وكيف ترد على خروقات العدو وشأن المقاومة قرار لبناني وطني خالص يبحث داخليا ولا يحق لأمريكا أو إسرائيل التدخل فيه اعتبر النائب غسان حصباني أن الحكومة لن تستطيع نزع سلاح حزب الله في 15 شهرا وأن الدولة ليس لديها ضمانات في المفاوضات ومن دون حل البنية التحتية العسكرية والأمنية للحزب لن نستطيع تطبيق قوانين إصلاحية رأى الوزير السابق نقول نحاس أننا في غموض مخيف لأنه ليس لدينا القدرة للاستدانة لكننا مستمرون فيها ولدينا تراكمات أزمات ودمار وكل المعادلة التي نعيشها خارج المنطق في أخبار إيران أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب وبحسب وكالة بلومبرغ فلا مؤشرات إيجابية في الرد الإيراني حتى الآن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي حذر أمريكا من أي هجوم على السفن في الخليج مؤكدا أن ضبط النفس الإيراني انتهى لدينا اعتبارا من اليوم أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن الانتقال التاريخي السياسي في سوريا يدخلها في مرحلة مهمة والانخراط المستمر بين دمشق وقصد يؤكد التزامهما بسوريا موحدة وسلمية بهذه الأخبار نختم الموجز

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالو هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمركسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

النوم مش دايما مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
1: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
2: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
0: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
2: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد. The conditions for long-term stability.
0: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والموزعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
3: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
0: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعما للمجتمع المحلي.
3: نحن للحقيقة عندنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا

0: في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أي تعديلات تفرضها الوقائع على خطاب لبنان في مفاوضات واشنطن؟ وماذا عن وحدة الصف؟ وماذا أيضا عن مالية الدولة مع ارتفاع فاتورة الحرب؟
2: راديو رما من صوت كل لبنان مع محمد الحسن وجان خوري ومحمد حمدان.

0: العناوين.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات.
2: لبنان لا يستطيع أن ينهض بدون المزارع الذي هو الحارس الأول للأرض والحامي للهوية الوطنية.
3: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليرانة الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف.
4: دولة بتقبض حالها جد، بدها تروح أكثر نحو تثبيت موقفها يلي أعلنته بقرارات الحكومة، مش أنه نحن بناخد قرار وهيك منستحي ننفذه أو منخاف ننفذه.
5: في النشرة أيضا، المفاوضات، إسرائيل ترفع مستوى الضغوط تلوح بمزيد من العدوان. قانون العفو يحط رحاله في بعبدة، ورئيس عون يرأس اجتماعا وزاريا نيابيا يبحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون. إيران تحذر بعض الدول من التعاون مع الجيش الأمريكي وتكشف تحرك غواصاتها في مضيق هرمز.
6: تتابعون في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشلالة.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مرحبا. باستثناء ملف المفاوضات بين لبنان وسوريا وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة السورية وما ستبع ذلك، باستثناء هذا الأمر بدا لبنان كأنه محاصر في دائرة مغلقة، فالكلام عن المفاوضات مع إسرائيل هو هو، وتل أبيب تتمسك بالشروع بالتفاوض تحت الضغط الناري والاعتداءات المتتالية. في المقابل الملف المالي الذي يرزح تحت الضغط المأزوم أصلا، والزيادة

0: منسوب الاستدانة والأذى الذي تتسبب به الحرب، كل ذلك في مقابل تذمر القطاع العام والإضراب الذي مر من دون تأثر الحكومة بتصعيد هذا القطاع بمعلميه وموظفيه. ليكون المطلوب أن يصمد الموظف في ظل اهتراء متزايد وتضخم متفاقم وضعف لقيمة المال أمام كل الأسعار وكل السلع في سياق معادلة لا تتوفر عناصرها. ويحضر ملف العفو العام على وقع الانتقادات التي توجه من نواب وفعاليات روحية وسياسية، وقد حط الملف رحاله اليوم في قصر بعبدة، حيث عقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا قبل الظهر حضره وزراء ونواب، وجرى البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. من هنا تبدو الأمور المقبلة في لبنان مفتوحة على احتمالات عدة، منها الدخول فعلا إلى التفاوض، ولكن من باب التنسيق اللبناني، ذلك بعد معلومات عن توجه لبناني لدخول التفاوض، ولكن اعتمادا على تنسيق داخلي ووحدة في الموقف وتجنب الوقوع في فخ التوجهات الإسرائيلية. ويعيد هذا الأمر المشاورات في لبنان إلى مربع معين، وبالتالي إلى توافق رئاسي ثلاثي محتوم. وبذلك ينتظر لبنان الانفراج الأمني مع تصاعد التوترات المفتعلة من قبل الاحتلال وتأثير ذلك على مختلف نواحي الحياة، وفي آخر التأثيرات ما أعلنته مصلحة الليطاني من اعتداء على محطاتها وأعمال سلب ونهب قام بها لصوص محليون مستغلين الحالة الأمنية. السؤال: أين تبدأ الأمور المستجدة المرتقبة وأين تنتهي؟
1: إذن تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدفت بغارة منزلا في مجد السلم قضاء بنت جبيل، وبسلسلة غارات استهدفت إسرائيل بلدات بلاط، المنصوري، شقرة، تولين، الصواني وصفد البطيخ. الغارات طاولت الهيئة الصحية في قلوي، ما أسفر عن سقوط شهيد وثلاثة جرحى، واستهدفت دراجة في القليل قضاء صور، وفي النبطي ما أدى إلى سقوط شهيدين. الطيران الإسرائيلي كان استهدف معمل علف للدواجن على طريق بلدة الرمادية قضاء صور، ما أسفر عن سقوط إصابات وفق المعلومات الأولية. تفاصيل مع حسين معنا من الجنوب.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات زوتر الشرقي ويحمر شكيف وأرنون ومجرى النهر، كما استهدفت مدفعية العدو في جنوب النهر بلدات الغندورية وصفد البطيخ وبيت يحون وبرعشيد. كذلك أطلقت مدفعية العدو أربع قذائف فسفورية على أطراف بلدة صريفة، ما أدى إلى اشتعال حريق كبير في كروم الزيتون. وفي العدوان الجوي تكثفت اليوم الغارات عبر الطيران المسير، وقد استهدف حتى الساعة دراجة نارية على طريق القليلي، ما أدى لسقوط شهيدين من التابعية السورية، وعمل الدفاع المدني اللبناني برفقة الجيش اللبناني على سحبهما. كما استهدف الطيران المسير بلدة دبعال ومحيط بلدتي أرمادية وشعيتية ونقطة للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة عين المزراب تبنين، ما أدى لسقوط شهيد وجريحين. كذلك استهدف نقطة أخرى للهيئة الصحية في برج قلواي، كذلك أسفر العدوان عن سقوط شهيد وثلاثة جرحى. وفي بلدة القطراني أسفر العدوان عن سقوط شهيد وجريح. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطية، وأفيد عن وقوع إصابات، وشكرة وصفد البطيخ وبرج كالواي ومجدل سلم ومحيط بلدتي دبين بلاط في مرج عيون. إلى ذلك لا يزال الطيران الحربي يحلق في الأجواء الجنوبية، كما يسجل تحليق للطيران المسير بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض جدا فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلد الخيام بالقذائف المدفعية، كما استهدف مقرا قياديا لجيش العدو في الخيام بمحلقتين انقضاضيتين. كذلك أعلن عن استهداف جرافة عسكرية في خلة الراج في ديف سريان بمحلقة انقضاضية، وحقق في عملياته إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل بلدة عيترون في الجنوب. في الوقت عينه قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن دفاعات جيش الاحتلال اعترضت صواريخ في منطقة يارون الحدودية. وقال جيش الاحتلال أنه دمر نحو 70 هدفا في جنوب لبنان، وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير. كما أعلن أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قواته.
1: وفي بيروت يسجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية. إلى ذلك سجلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في الجنوب سجلت قيام لصوص وقراصنة بسرقة محولات كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان مخصصة لتغذية البلدة بالتيار الكهربائي. واعتبرت مصلحة الليطاني أن استغلال ظروف الحرب وغياب المواطنين عن منازلهم لنهب الممتلكات وتلويث منشآت الري يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالمصلحة الوطنية، ودعت القوى الأمنية لاتخاذ إجراءات فورية لكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم.
0: واليوم ورد عبر لبنان 24 ترجمة لتقرير إسرائيلي يفيد بأن الاحتلال وضع سقفا زمنيا للمسار الدبلوماسي لا يتجاوز منتصف أيار الجاري، والتلويح بالعودة الفورية إلى لغة النار إذا أخفقت الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. وتكشف هذه المصادر في التقرير عينه أن دوائر القرار في تل أبيب لم تعد ترى في الضربات المحدودة وسيلة ردع كافية، بل باتت تتعامل مع الفشل الدبلوماسي كمبرر لفتح كل الخيارات العسكرية دفعة واحدة. وقالت المصادر أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأن صبرها الاستراتيجي ينفد، وأن معادلة الهدوء مقابل الهدوء لم تعد قابلة للحياة مدام السلاح حزب الله يشكل تهديدا يوميا لمستوطنات الشمال.
1: في المواقف اليوم شدد البطريرك الماروني بشار الراعي على أن الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع القيم في الإنسان، فالشعب يريد وينتظر السلام ويعيش بكرامة ويشعر بأمان. وفي عظة الأحد نشد الراعي الانتشار إلى تسويق الإنتاج اللبناني مثمنا نجاح وزارة الزراعة في تسويق الزيت والعسل والنبيذ. وأشار الراعي إلى أن الأراضي الزراعية تعرضت في الحروب لأضرار جسيمة لأن الأرض عنصر جوهري في الهوية، لذلك على الدولة الاهتمام بها. وقال عندما نرى الفساد اليوم ينتشر نفهم كم نحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاقية الأرض، فما يزرع خيرا يحصد خيرا وما يزرع فسادا يحصد فسادا.
3: يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، فالدولة مدعوة لدعمه وتحسين سبل عيش المزارعين وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية. لبنان لا يستطيع أن ينهض بدون المزارع الذي هو الحارس الأول للأرض والحامي للهوية الوطنية، لذلك يجب دعم المزارع. لقد تعرضت الأراضي الزراعية منذ بدء الحرب عام 2024 لأضرار جسيمة على الإنتاج النباتي والحيواني وعلى أرزاق المزارعين وجنى عمرهم، فعلى الدولة التعويض على المزارعين.
0: المطران اليسعودي رأى في قداس الأحد أن أزمة الإنسان المعاصر ليست في قلة الوسائل بل في ضياع الهدف وغياب الإرادة.
4: إنسان اليوم يعيش في عالم مليء بالآبار، لكنها في معظم الأحيان آبار جافة. هو يسعى إلى النجاح وإلى المال وإلى الشهرة وإلى المجد ظنا أنها ستروي عطشه، لكنه يعود في كل مرة أكثر عطشا وخيبة. إن أزمة الإنسان المعاصر ليست في قلة الوسائل بل في ضياع الهدف وغياب الإرادة.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجه رسالة إلى السعودية والدول العربية والإسلامية المعنية بهذه الحرب اليوم، ودعاها إلى تعزيز العلاقات البينية وتشحيل التبعية مع واشنطن لاتخاذ قرار حازم بتقييد القواعد الأمريكية في المنطقة تمهيدا للخلاص الفعلي منها.
0: النائب علي فياض لفت إلى أنه يلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة تحديدا الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني.
5: لقد أعلنت السلطة اللبنانية مرارا وتكرارا أنها لم تفاوض تحت النيران الإسرائيلي، وعلى الرغم من كل ذلك وعند كل مرة إنما تعود إلى التفاوض تحت النيران الإسرائيلي. وهذه المرة اليوم السلطة تستعد للذهاب إلى جولة مفاوضات مباشرة جديدة في ظل تصعيد إسرائيلي كبير. هذا الإسرائيلي الذي عاد إلى تصعيد مفتوح يطال القرى الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى الضاحية الجنوبية. أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
1: النائب رازي الحاج أكد أن المفاوضات المرتقبة تتمحور حول مسألة السلاح غير الشرعي لاستعادة الدولة قرار السلم والحرب. وفي حديثا إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان صباح اليوم، شدد الحاج على أن الحكومة مطالبة بتنفيذ قراراتها بجدية، فمنطق الدولة يجب أن يفرض عبر خطوات قضائية أمنية واضحة.
6: إنه في منطق للدولة جديد بده يسود، الدولة بتقبض حالها جد، بدها تروح أكثر نحو تثبيت، يعني إذا بدك موقفها يلي أعلنته بقرارات الحكومة، مش أنه نحن عم ناخد قرار وهيك منستحي ننفذه أو منخاف ننفذه أو يعني منشوف كيف بدنا ننفذه بطريقة ما نضايق حدا.
7: بس شو الضمان اليوم أنه رح يقدر أو رح تقدر الحكومة اللبنانية تنفذ القرار المتعلق بحصر السلاح أو بنزع سلاح حزب الله؟ ممكن يصير في احتواء لهذا القرار، ممكن يصير في لفلفة لهذا القرار، خاصة أنه حزب الله لليوم بيقول لك أنا ما رح أعترف بنتائج المفاوضات اللي عم تقودها الدولة اللبنانية.
6: عشان هيك الدول الراعية للاتفاق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدولة اللي عندها مع نزاع اللي هي إسرائيل، ما رح يقبلوا بأنصاف الحلول. عشان هيك عم نقول أنه يا شباب ما بقى حدا يجرب يشتغل على لعبة نربح وقت، نربح وقت عم بيكون على حساب لبنان. عنا مشكلة أساسية بالإيديولوجيا بالعقيدة، يعني عم نتعامل مع ناس مؤدلجين يرى في موت انتصار.
0: اعتبر النائب غسان حصباني أن الحكومة لن تستطيع نزع سلاح حزب الله في 15 شهرا، وأن الدولة ليس لديها ضمانات في المفاوضات، وأنه من دون حل البنية التحتية العسكرية والأمنية للحزب لن نستطيع تطبيق قوانين إصلاحية.
1: النائب جبران باسيل أكد الانحياز إلى لبنان فقط وليس لإيران أو لإسرائيل. وفي حديث لإحدى المنصات الإعلامية الأمريكية قال عن الموقف الأمريكي: نتشاطر مع أمريكا الكثير من المبادئ والقيم، لكن نريد أن يتم الحفاظ على وجودنا، فكلما تبنت أمريكا سياسة عادلة يمكننا حينها التوصل إلى سلام عادل.
8: Of course we are not aligned nor to Iran nor to Israel. We are on a Lebanese track. You know, we see the interests of our country. We want the sovereignty of our country. We should not be involved in the war of Iran.
0: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم شدد على أن يكون اهتمام المؤسسات الرسمية والجمعيات بالنازحين شاملا، ولا يكون حصرا على مراكز إيواء محددة بقرارات، لأن النازحين منتشرون في أكثر من موقع، ولا يجوز تحت أي ذريعة ولأي سبب عدم إلائهم الاهتمام وتقديم متطلباتهم الحياتية اليومية. كما دعا هاشم إلى تحسين الواقع الوطني بوحدة الموقف الداخلي.
1: الوزير السابق نقول نحاس رأى أننا في غموض مخيف، فليس لدينا القدرة للاستدانة لكننا مستمرون فيها، ولدينا تراكم أزمات ودمار وكل المعادلة التي نعيشها خارج المنطق.
0: غادر وزير الخارجية يوسف رجب بيروت متوجها إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية تتصدرها لقاءات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني. وتأتي الزيارة في ضوء المواقف المتكررة التي أطلقها قداسة البابا لون الرابع عشر والداعية إلى تحقيق السلام في لبنان، فيما تتمحور المباحثات مع تياني حول الاستقرار في لبنان والدعم العسكري الإيطالي للجيش اللبناني ومساهمة إيطاليا في قوات اليونيفيل، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني داخلي أو لبناني بديل عن اليونيفيل أو مكمل لدورها في حفظ الاستقرار جنوب الليطاني.
1: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال شددت على أن الاتحاد يجدد التزامه تجاه لبنان وشعبه، واعتبرت دوال أن التزام الاتحاد في لبنان راسخ سياسيا وماليا من خلال دعم الأجهزة الأمنية والوزارات ومؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات الأساسية فضلا عن دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقالت ساندرا دوال: هذا الدعم الأوروبي مهم، لكن يجب أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أي يعني الاستمرار في الإصلاحات باعتبارها أساس دولة تعمل لصالح مواطنيها، ما يشجع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه ليبقى ملتزما بدعم الدولة، بما في ذلك توفير الدعم المباشر لمؤسساتها المنفذة لهذه الإصلاحات.
0: تتابع اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون العفو العام في خلال جلسة تعقد عند 11 من قبل ظهر غد الاثنين. واليوم عقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبد الله، وضاح صادق، فراس حمدان، وغدا أيوب. وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وأوضحت معلومات أولية أن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المعنية بمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية كان إيجابيا، وتمحور حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون.
1: النائب جورج عدوان توقف عند تداول البعض كلاما يصف حضور الضباط والقضاة في جلسات اللجان المشتركة بعسكرة السلطة التشريعية أو بدولة أمنية. عدوان أوضح أن هذا الوصف يعكس جهلا بآليات العمل البرلماني، مذكرا بأن الآلية المقوننة تعتمد منذ عشرات السنين وتجيز دعوة الوزراء ممثلين للسلطات التنفيذية استحضار المعاونين والخبراء التقنيين بعلم الوزير والاستعانة بأصحاب الاختصاص للحصول على معلومات وافية، كما أنه لا يمكن للوزير منطقيا أو قانونيا أن يجيب منفردا عن كل التفاصيل التشغيلية والأرقام الدقيقة، فحضور معاونيه المختصين هو تجسيد لمسؤولياته الكاملة التي لا تخل عنها. ولفت عدوان إلى أن ما جرى في جلسات العفو العام هو ممارسة برلمانية راسخة وتعاون بين السلطتين لا استيلاء إحداهما على الأخرى.
0: نفذ مخاتير جنوبي بعلبك وشرق البقاع اعتصاما في بدنايل على طريق زحل بعلبك الرئيسي مطالبين بعفو عام يكون شاملا. مختار طارية دانيال حمية تحدث باسمهم.
9: آن الأوان لإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف وواسع. لسنا هنا لنجمل الواقع. نعم في منطقتنا بعض الحوادث المؤلمة، نعم هناك أخطاء، لكننا نسأل من صنع هذا الواقع؟ أليست الدولة التي غابت عن التنمية؟ أليست السياسات التي دفعت الشباب إلى اليأس؟ أليست الأزمات التي حاصرت الناس حتى بات الخطأ أحيانا خيار بقاء؟ أيها السادة، سجون لبنان اليوم لم تعد أماكن إصلاح، بل تحولت إلى مساحات مكتظة تختنق فيها العدالة.
1: نختم محلياتنا مع الأمن، فقد أوقف الجيش عراقيا لانتحاله صفة مسؤول أمني داخل لبنان وضبط بحوزته مستندات مزورة وبدلة عسكرية أيضا.
0: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني مع التركيز على إنهاء الحرب، وبحسب بلومبرغ فإنه لا مؤشرات إيجابية حتى الآن. كما كشفت وكالة رويترز بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. وأشار الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان إلى أن واشنطن تسعى إلى نقل الحرب لساحة الاقتصاد لفشلها بالحرب، داعيا المواطنين للمساهمة في إفشال المؤامرة. وقال: يجب أن ننشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، والبلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير.
1: أكد المبعوث الأمريكي توم باراك أن الانتقال التاريخي في سوريا يدخل مرحلة جديدة مهمة، فالانخراط المستمر بين دمشق وقصد يؤكد التزامهما بسوريا موحدة وسلمية.
0: أفادت الكرملين جون بأن المفادين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى موسكو قريبا، وأن روسيا ستواصل الحوار معهما.
1: أنا على استعجال إلى الأحوال الجوية. يبدو أن الأمطار لن تغادر أيار، فالأسبوع المقبل نحن على موعد مع منخفض جوي لن نعرف تفاصيله قبل الغد، لكن ليوم غد يكون الجو قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم نظرية الكراسي. تقول نظرية الكراسي أن لكل إنسان مائدة في هذه الحياة، وأن الأشخاص الذين يقدرونه حقا يهيئون له مكانا قبل أن يصل، لا يتركونه واقفا ولا يجعلونه يشعر أنه دخيل أو عبء أو تفصيل زائد. في المقابل هناك موائد أخرى يبقى عندها الإنسان واقفا، يحاول أن يثبت نفسه باستمرار، يطلب الاعتراف، ينتظر القبول، وربما يضطر إلى التنازل عن كرامته كي يحصل على كرسي. هذه الصورة الرمزية لا تعبر فقط عن العلاقات الشخصية، بل تكشف أيضا حقيقة المجتمعات والأوطان. فالأوطان ليست حدودا وجغرافيا فقط، بل هي أيضا موائد مشتركة. الوطن الحقيقي هو المكان الذي يشعر فيه كل إنسان أن له مقعدا محفوظا، كرامة مصانة، دورا معترف به. وعندما يشعر المواطن أنه غير مرئي، أو أنه يحتاج دائما إلى واسطة أو انتماء أو نفوذ ليحصل على حقه، يبدأ الإحساس بالغربة داخل وطنه. كم من الشباب يشعرون اليوم أنهم يقفون بلا كرسي في أوطانهم، يدرسون، يتعبون، يحلمون، ولكنهم يكتشفون أن المقاعد محجوزة مسبقا لأصحاب النفوذ، فيتحول الوطن بالنسبة إليهم من مساحة انتماء إلى مساحة انتظار. الإنسان يستطيع أن يتحمل الفقر أحيانا، لكنه يجد صعوبة كبيرة في تحمل الإقصاء. يمكن أن يصبر على التعب، ولكنه يتألم عندما يشعر أنه غير مرغوب فيه، أو أن صوته لا قيمة له. لهذا فإن العدالة الاجتماعية ليست مجرد قوانين، بل هي أيضا شعور الإنسان أن له مكانا على المائدة الوطنية. حين يشعر المواطن أن حقوقه محفوظة، وأن القانون يحميه، وأن كفاءته تحترم، يصبح أكثر انتماء واستعدادا للعطاء. أما عندما يشعر أن عليه أن يتسول أبسط حقوقه، فإن العلاقة بينه وبين الوطن تبدأ بالتصدع. ففي المجتمعات التي يشعر فيها بعض الناس أنهم مستبعدون أو مهمشون، تنمو مشاعر الغضب والانقسام والكراهية. الوطن القوي ليس ذاك الذي يملك أكبر الأبراج أو أغنى المصارف، بل ذاك الذي يشعر فيه أضعف مواطن أن له قيمة ومكانة. كم يحتاج مجتمعنا اليوم إلى أشخاص يفتحون أماكن للآخرين بدل أن يحتكروا المقاعد؟ كم نحتاج إلى مسؤول يرى في منصبه خدمة لا امتيازا، إلى مدير يفسح المجال للكفاءات الجديدة، إلى معلم يعطي فرصة للطالب الخجول، إلى إعلامي يفتح مساحة للرأي المختلف، إلى مواطن يتقبل الآخر بدل أن يخاف منه. إن المجتمعات لا تنهار فقط بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية، بل أيضا عندما يفقد الناس شعور بأن لهم مكانا فيها. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما، تذكير بعناوينها: أي تعديلات تفرضها الوقائع على خطاب لبنان في مفاوضات واشنطن، وماذا عن وحدة الصف ومالية الدولة؟ المفاوضات إسرائيل ترفع فيها مستوى الضغوط وتلوح بمزيد من العدوان. آلة العدوان تواصل اعتداءاتها جنوبا، والراعي الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع الحقيقة. مواقف حزب الله تتمسك بتنسيق لبنان بعيدا عن أوهام الجانب الإسرائيلي. رازي الحاج لصوت كل لبنان: المفاوضات المرتقبة حول مسألة السلاح غير الشرعي. قانون العفو يحط رحاله في بعبدة، ورئيس عون يرأس اجتماعا وزريا نيابيا لبحث الاقتراحات. إيران تحذر بعض الدول من التعاون مع الجيش الأمريكي وتكشف تحرك غواصاتها في مضيق هرمز. تابعنا أيضا ضمن راديو رما الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: عالم سبوتنيك
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم فيها صبري سراج وخالد عبد الجبار والبداية بأبرز العناوين.
8: بوتين يقول إن الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج لعلاقاتها الجيدة مع طهران ودول الخليج.
7: يوم دام في جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي ونشر الجيش على الحدود مع إسرائيل.
8: أردوغان يقول إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه.
7: حقل الأحدب النفطي يزيد احتياطات العراق بنحو 700 مليون برميل في دفعة كبيرة لقطاع الطاقة.
8: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصراع في إيران بأنه خطير ومعقد لافتاً إلى أنه يضع روسيا في موقف صعب نظراً لعلاقاتها الجيدة مع كل من طهران ودول الخليج العربية الأخرى. وأكد بوتين أنه إذا ساء الوضع حول إيران فسيعاني الجميع. وأضاف الرئيس الروسي أن إيران يوجد لديها أسباب وجيهة للثقة بروسيا في المجال النووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل اتفقت في البداية على نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، لكن واشنطن غيرت رأيها بعد ذلك.
7: وأشار إلى أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال قائماً ومعروضاً على الطاولة، ولفت إلى أنه لم يعد هناك أي جهة مهتمة بمواصلة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. كما أعرب الرئيس الروسي عن أسفه لوفاة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مؤكدا أنه كان من الممكن إجراء مفاوضات معه. وأضاف بوتين أن روسيا تأمل في أن ينتهي الصراع حول إيران في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي. من دمشق ينضم إلينا الدكتور أسامة سماق الباحث بالشأن الروسي. دكتور أسامة، تصريح الرئيس بوتين يظهر مدى صعوبة الصراع الدائر في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة لروسيا، كيف ترى إدارة موسكو لموقفها من هذه الأزمة؟
9: بدون شك ما صرح فيه الرئيس بوتين بمناسبة الاحتفالات بعيد النصر على النازية خلال مؤتمره الصحفي أمس حول أنه حرج موسكو أو حساسية الموقف الروسي بسبب علاقاته الجيدة مع كل من إيران ودول الخليج العربي كان محقا في ذلك، حيث أن روسيا يعني لدى روسيا اتفاقية أو شكل من أشكال اتفاقية ترقى إلى مستوى المعاهدة مع اتفاقية استراتيجية مع إيران، وفي نفس الوقت لدى روسيا تتميز العلاقات الروسية الخليجية مع دول الخليج تتميز بتطورها وتنوعها ونموها، حيث حيث أن النمو المضطرب في التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج والذي وصل إلى مليارات الدولارات أيضا يدفع باتجاه أن يكون الموقف الروسي داعم لمظلومية دول الخليج بسبب الهجمات الإيرانية التي الغير مبررة على دول الخليج نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وبالتالي فإن روسيا تحاول موازنة بين علاقاتها مع إيران الاستراتيجية وعلاقاتها شبه الاستراتيجية والاقتصادية العميقة مع دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات متنوعة مع روسيا، وهناك استثمارات إماراتية في روسيا، واستثمارات ورأس مال روسي موجود في دبي وأبوظبي بمبالغ كبيرة، والإمارات وحتى رئيس الإمارات الشيخ زايد رئيس محمد بن زايد رئيس الإمارات كان منذ فترة وجيزة في زيارة، قام بزيارة إلى الرئيس بوتين إلى موسكو، وهناك زيارات متبادلة وهناك ودية في العلاقة ومصالح مشتركة اقتصادية وسياسية وتنسيق على مستوى عالي بين الطرفين. ودولة الإمارات هي الدولة الأكثر تضررا من الهجمات الإيرانية، الأكثر تضررا، بالتالي فإن موقف روسيا لا تحسد عليه في مثل هذه الحالات. ولكن إلى الآن تنجح روسيا في السير في علاقاتها مع الطرفين على حبل مشدود ورفيع، حبل سياسي مشدود، وتنجح في تنسيق الجهود وتحاول أن تلعب دورا فاعلا في إنهاء هذه الحرب التي أدت إلى مشاكل وإلى أزمات اقتصادية عالمية وخاصة في سوق الطاقة، وإلى تدهور العلاقات الإيرانية الخليجية، وإلى إحراج الدول الكبرى وفي مقدمتها روسيا في علاقاتها مع الطرفين.
7: بوتين حذر مرارا من تصعيد الوضع حول إيران مؤكدا تضرر الجميع. هل تستجيب كل الأطراف لهذه التحذيرات بالنظر إلى موقع روسيا من هذه الأطراف؟
9: روسيا بدون شك هناك اتصالات متكررة بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب حول الوضع في إيران، وروسيا عرضت مساعدتها في دفع المفاوضات بين أمريكا وإيران إلى الأمام، حتى أن روسيا كما صرح الرئيس بوتين في مؤتمره الصحفي أمس كانت لديها خبرة في حل مشكلة اليورانيوم المخصب الإيراني، حيث أن في 2015 كانت قد استقبلت هذا اليورانيوم المخصب، ومن خلال الاتفاقية التي عقدت بين القيادة الإيرانية حينئذ والرئيس أوباما، فلديها خبرة في التعامل مع هذا الملف. والعلاقات الإيرانية الروسية المتقدمة تجعل روسيا دولة موثوقة من قبل إيران، ويمكن لروسيا أن تلعب دورا في الأزمة الحالية بما في حل وتفكيك عقدة اليورانيوم الإيراني المخصب. ومع ذلك ما زال طلبات أو مطالب الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية التي يضعها على طاولة المفاوضات من أجل توقيع اتفاقية مع إيران عالية السقف، يعني مثل مطالبته باستسلام إيران وتوقيعها على بياض بأنها تستسلم للولايات المتحدة. لذلك لابد من الجهود الروسية والجهود الدولية الباكستانية والمصرية والتركية وإلى آخره، بما فيها الجهود السعودية، تحاول كل هذه الدول مجتمعة أو فرادة أن تطوع مواقف الطرفين بحيث أن يقدم كل طرف بعض التنازلات للطرف الآخر من أجل أن يلتقي الطرفان في نقطة وسط. فمجرد تحليل نتائج الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران لا توحي هذه النتائج بأن إيران قد هزمت، كما لا يوجد طرف مهزوم في هذه الحرب. لم تهزم إيران ولم تنتصر في الوقت نفسه، ولم تهزم الولايات المتحدة ولم تنتصر في الوقت نفسه، فعلى اعتبار أن منسوب تعريف مصر الأمريكي أعلى بكثير من منسوب تعريف مصر الإيراني، وهذا موضوع آخر يمكن أن نتحدث فيه يعني في مناسبة أخرى. بالتالي لابد للطرفين المتعادلين برأيي أنا الشخصي من حيث نتائج الحرب من أن يقدمان كل على حدة تنازلا معينا يؤدي إلى التقاء الطرفين في الوسط، بحيث يتم توقيع اتفاق يستجيب لمصالح الأطراف المتصارعة. تحاول روسيا بدون شك دفع في هذا الاتجاه، ولكن سنرى الأحداث كيف ستتطور. القضية معقدة والأزمة بحاجة لحل سريع، وخاصة أنها لها نتائج سلبية على سوق الغذاء والنفط والطاقة العالمي.
7: كان للرئيس بوتين دور واضح بعد مكالمة مع ترامب في وقف الحرب والهدنة. هل يمكن أن يقوم الرئيس بوتين مجددا باتصالات من شأنها حل الأزمة؟
9: طبعا سيقوم، وقد أعلن ذلك أن روسيا مستعدة دائما للسعي للوساطة بين الطرفين من أجل تذليل العقبات التي تحول دون وصول الطرفين لتفاهم المشترك. روسيا دائما جاهزة لحل هذا الموضوع.
7: أخيرا دكتور أسامة، كيف تأثرت علاقة روسيا بإيران ودول الخليج بعد هذه الحرب؟ هل تضررت المصالح بينها وبين الطرفين؟
9: لا أعتقد أنها تأثرت سلبا، ما زالت روسيا تحتفظ بعلاقات ممتازة مع كلا الطرفين رغم كل ما يقال في وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أن روسيا كانت يجب أن تحمي إيران أو تساعد إيران أكثر من مما فعلته حتى الآن، وهذا كلام مردود بدون شك. حتى الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا وإيران لم تلحظ تحالف عسكري بين الطرفين، ومع ذلك نفت روسيا أم أكدت، ونفت الصين أم أكدت، فالدولتان اللذان تحتفظان بعلاقات استراتيجية مع مدنية طبعا سلمية مع إيران اقتصادية وإلى آخره، قدمتا مساعدات مرئية ومخفية أثناء هذه الحرب إلى إيران، مما مكن إيران من الصمود الملفت الذي شاهدناه خلال هذه الحرب. هذا من ناحية العلاقات الروسية الإيرانية. من ناحية العلاقات الروسية الخليجية فقد كان موقف روسيا واضحا لأنها تقف ضد أي اعتداء من أي طرف كان بما فيه إيران على دول الخليج، وقد قيم دول الخليج هذا الموقف عاليا. العلاقات الروسية الخليجية لا يمكن أن تتجه باتجاه لنقول أنها التراجع في الوقت نفسه، أن في الوقت الذي نلحظ فيه أن العلاقات الأمريكية الخليجية يمكن أن تتراجع، وخاصة أن أمريكا تحتفظ بعدة قواعد عسكرية لها في دول الخليج، ومع ذلك هذه القواعد بدل أن تحمي دول الخليج ناشدت أثناء هذه الحرب هذه الدول وحكومات الخليجية بحماية هذه القواعد. ففي المستقبل إلى إعادة التفكير بجدوى استضافة هذه القواعد التي جاءت بالأساس من أجل حماية الاستقرار في السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج الأخرى. أنا أرى أن العلاقات الروسية الخليجية مرشحة للتطور الإيجابي ولا خوف عليها على الله.
8: نفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان هدنة مع حزب الله، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المناطق والسيارات في لبنان. وكان حزب الله قد أعلن مسؤوليته عن 26 هجوماً من بينها هجومان على أهداف داخل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. ويعد هجوم الجمعة على قاعدة عسكرية في إسرائيل أول هجوم يتبناه الحزب علناً عبر الحدود منذ إعلان الهدنة الهشة بين إسرائيل ولبنان في منتصف أبريل.
7: وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح متفاوتة بينها إصابة خطيرة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جانبه دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تكثيف الضغط الأوروبي على إسرائيل لإلزامها بوقف إطلاق النار ووقف عمليات تفجير المنازل وتجريفها في القرى المحتلة جنوب لبنان تمهيدا لإطلاق مفاوضات تنهي التوتر القائم في الجنوب وتفضي إلى إعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين.
8: من بيروت تنضم إلينا الدكتورة سماهر الخطيب الباحثة في العلاقات الدولية. دكتورة سماهر، بداية، لماذا يستمر التصعيد في جنوب لبنان رغم كل محاولات وقف إطلاق النار؟
10: بطبيعة الحال يعني استمرار التصعيد اليوم هو ناتج عن عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة التي هي بطبيعة الحال هدنة هشة لم تكن بموافقات الأطراف الفاعل على الأرض، يعني بمعنى أطراف الميدان، يعني لا بموافقة طرف المقاومة اللبنانية التي لم تكن في هذه المفاوضات ولم توافق على الهدنة، وبالذات الوقت حتى الطرف الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي من كان الطرف الموافق والمفاوض وهو ترامب، دونالد ترامب، وهو من قرر هذه الهدنة وهو من مددها إلى 3 أسابيع كهدنة هشة. ولكن استمرار التصعيد، استمرار الخروقات تأتي أيضا ضمن هامش حرية منحه الأمريكي للإسرائيلي بتحقيق المكاسب التي يريد تحقيقها الإسرائيلي على الأرض خلال هذه الهدنة، على اعتبار أنه في فترة المعارك الدامية التي كانت في القرى الجنوبية لم يحقق المكاسب، فاليوم يريد تصعيد هذه المكاسب من خلال تسخير البيوت، من خلال الخط الأصفر الذي وضعه وال55 قرية التي وضع اليد عليها باحتلال مقنع تحت عنوان أنه يريد فقط أنه هذه منطقة أمنية، ولكن هو احتلال مقنع بطبيعة الحال. فبالتالي نتنياهو يسعى إلى تحقيق أهداف لم يستطع تحقيقها في الحرب، يريد تحقيقها في الهدنة، في الدبلوماسية أيضا والمفاوضات، على اعتبار أنه حتى اللحظة لم يصل إلى ذروة المكاسب التي يريد تصديرها إلى الداخل المجتمع الإسرائيلي، والتي تقول بأنه استطاع القضاء على حزب الله، لم يستطع القضاء عليه، استطاع إعادة أهالي الشمال أو مستوطنو الشمال، لم يستطيع إعادتهم يعني في شمال الأراضي المحتلة. فبالتالي يريد أن ينقل المعركة إلى الجنوب اللبناني بعدم عودة أهالي الجنوب إلى القرى الجنوبية، يعني هذه رسالة التصعيد، بعدم عودة أهالي القرى الجنوبية إلى الجنوبيون إلى قراهم، من جهة تكليف إعادة الإعمار مرحلة يعني أن تكون كلفة عالية جدا في حال كان هناك فيما بعد إعادة إعمار للجنوب اللبناني، وإن كان هناك مفاوضات مباشرة استمرار هذه المفاوضات فأن تكون الدولة اللبنانية تكليفها تنازلات كثيرة تقدمها، لأن اليوم نتنياهو يقول بأن الجنوب بات تحت يديه، وبالتالي التصعيد الذي موجود اليوم سيكلف الحكومة اللبنانية الكثير من التنازلات على طاولة المفاوضات. فأعتقد أن هذه الأوراق التي يريد تحصيلها نتنياهو لتصدير خطاب نصر إلى داخل المجتمع الإسرائيلي.
8: إسرائيل طلبت إخلاء عدد من القرى في الجنوب، فهل يستمر نزوح المواطنين؟
10: نعم، يعني اليوم على ما أعتقد أنه نرى المزيد من النزوح للمواطنين في الجنوب اللبناني، على اعتبار كما أشرنا نتنياهو اليوم أو المجتمع الإسرائيلي بطبيعة الحال وفق الاستطلاعات يعني الصحف العبرية والغربية هناك الكثير من المؤيدين للحرب الإسرائيلية على لبنان أو على حزب الله كما يريدون تسميتها. فبالتالي اليوم يعني نتنياهو لديه هذا الصك التأييدي من داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي يريد تفريغ منطقة جنوب الليطاني برمتها من الأهالي من الجنوبيين. اليوم جنوب الليطاني ربما فيما بعد إلى شمال الليطاني أو إلى نهر الأول، بمعنى وصولا إلى كيلومترات قريبة من بيروت فقط، يعني نصل إلى مدينة صيدا أو مدينة يعني ما بعد مدينة صور الجنوبية، بمعنى أن اليوم هذه الإخلاءات يعني وهذا التصعيد ويريد أن تثبيت قواعد اشتباك جديدة على الأرض على الميدان، يريد إظهار للبيئة الحاضنة لحزب الله أو للمقاومة اللبنانية بأن هذا الحزب لا يستطيع حمايتهم، وبالتالي طالما أن سكان الشمال يعني يريد تثبيت هذه المعادلة، سكان شمال الأراضي المحتلة أو المستوطنون في قرى الشمالية لم يستطيعوا العودة، فبالتالي أيضا على الجنوبيون أو مواطنين الجنوب اللبناني لن يستطيعوا العودة إلى هذه القرى. تحت هذه المعادلة أيضا يريد تثبيت المنطقة الصفراء، اليوم يريد تثبيتها فيما بعد إلى منطقة عازلة أمنية، يقول بأنه بعمق 10 كيلومترات، ولكن على ما أعتقد وطول الأراضي المحتلة، ولكن على ما أعتقد أن المؤقت ودائم عند نتنياهو. رأينا في السيناريو السوري كيف كانت المنطقة الأمنية وإلى أين وصلت يعني في داخل الأراضي السورية. اليوم يريد أيضا تفسير تطبيق السيناريو ذاته على اعتبار أن المرحلة اليوم سانحة كما يقال، أو الفرصة كبيرة عليه انتهازها قبيل انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية أو الأمريكية الإيرانية، قبيل انتهاء المفاوضات، وأن يستحصل المكاسب التي يريد بإفراغ الجنوب اللبناني من أهله، سعيا لتثبيت مواقع جديد بعد هذه الحرب. هذا الواقع هل سينتج سلام؟ هل سينتج احتلال لهذه الأراضي وضمها إلى المستوطنات كما يقول، أو كما أشارت خريطته حتى التي نشرها وسابقا في أو يعني أعلنها في الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه إسرائيل الكبرى التي يريد، أو حتى ما قاله له دونالد ترامب بأن إسرائيل صغيرة على الخارطة، وبالتالي لابد من يعني أن تكون منطقتها الجغرافية أكبر. فأعتقد أن هذا السبب نعم وراء نزوح الجنوبيون، وبطبيعة الحال هربا من الموت، هربا من الدمار. كل يوم هناك قرى جديدة تخلى من سكانها بمحاولة من الإسرائيلي بتثبيت قواعد الردع، في المقابل بطبيعة الحال هناك مقاومة موجودة على الأرض وتحاول ألا يثبت قواعد الردع التي يريد نتنياهو، أن تقول له بأنها موجودة وبأن قواعد الردع الذي وضعتها لا يمكن يعني قواعد الاشتباك التي وضعتها لا يمكن تغييرها.
8: وكيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على الوضع بين إيران والولايات المتحدة برأيك؟
10: يعني أعتقد أن اليوم هناك تطورات بهذا المكان، على اعتبار أنه منذ اللحظات الأولى يعني كانت هناك خلافات ضمن الحزب الواحد نفسه، حزب الله نفسه، تجاه الصواريخ الستة التي أصدرت، وأنها هذه إسناد لإيران أم أنها رد على العام ونصف تقريبا من انتهاكات للقرار 1701. فيما بعد فتحت هذه الجبهة وشن هذا العدوان وشنت هذه الحرب. في البداية كانت المفاوضات الإيرانية الأمريكية تصر إيران خلالها على موضوع الفصل، يعني موضوع أن تكون إيقاف النار على كافة الجبهات ومن بينها الجبهة اللبنانية، على اعتبار أن لبنان إيران تنظر إلى لبنان، إلى العراق، إلى اليمن مثلا، أو الفصائل الموجودة ضمن هذه الدول، الفصائل أو الأحزاب المسلحة أو المقاومات الموجودة تنظر إليها على اعتبار أنها دفاع متقدم لها. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذه الفصائل على أنها امتداد لإيران، على أنها حلفاء لإيران، أو على أنها وكلاء لإيران في المنطقة. شددت وبضغط من نتنياهو بطبيعة الحال أو بإرادة من الإسرائيلي أن تفصل الجبهات عن بعضها البعض. نجح تقريبا نتنياهو في المرة الأولى على فصل الجبهات كحجارة الدومينو يريد إسقاطها الواحدة تلو الأخرى. اليوم بتطور المفاوضات ومسار المفاوضات، في البداية نجحت إيران في موضوع إغلاق مضيق هرمز مقابل وقف النار على جبهة لبنان، ولكن مع وصول إلى نقطة اختناق في المفاوضات وإغلاق مضيق هرمز مقابل حصار على السفن أو حصار المضيق الذي فرضه الأمريكي اليوم، وهذا الجمود الذي حصل في المفاوضات، طالما أن هناك شروط أمريكية ثلاث بما يتعلق بالاتفاق النووي، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، وبرنامج الدفاع المتقدم الذي قلنا عنه بوكلاء إيران في المنطقة، وأضافت هدف جديد إيران بما يتعلق بهرمز. فبالتالي الجبهة اللبنانية، الحرب اللبنانية الإسرائيلية اليوم، هل ستكون ضمن المفاوضات الإيرانية بعد هذا الجمود؟ أعتقد بأن اليوم هناك بالداخل الإيراني، أعتقد هناك تجاذب أو وجهتي نظر بين التخلي عن أي البرامج يمكن التخلي عنها، هل النووي؟ لا، هل الباليستيك ايضا لا؟ هل مضيق هرمز ايضا لا او كنقطه استراتيجيه؟ هل الدفاع المتقدم؟ اعتقد ان بعض الاطراف في الداخل الايراني تنظر الى الدفاع المتقدم بانه بعد يثقل كاهلها، او بمكان اخر هي تتصرف كدوله. راينا بسوريا كيف تخلت سابقا او انسحبت من سوريا عندما وجدت انها الحصان الخاسر او ان السفينه تغرق.
7: عاد ملف الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة حول انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. الرئيس التركي قال إن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعداً في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة داخل الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات أكثر شمولاً وتماسكاً وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة. وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو أيار على أن تركيا بصفاتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تمثل عنصراً محورياً لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.
8: وأضاف أن أي بنية أوروبية لا تحظى فيها أنقرة بالمكانة التي تستحقها ستظل ناقصة، كما ستواجه ضعفاً في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية. وأشار الرئيس التركي إلى أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في المستقبل في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة. في السياق ذاته أكد أردوغان أن بلاده لديها إرادة واضحة لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة والالتزام بمبدأ الوفاء بالاتفاقات، إلى جانب استمرار تطلعاتها نحو العضوية الكاملة، داعيا الجانب الأوروبي إلى إبداء إرادة سياسية مماثلة تقوم على الجدية والالتزام المتبادل.
7: من إسطنبول ينضم إلينا علي أسمر الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ علي، لماذا تعود قضية تركيا والاتحاد الأوروبي على السطح من جديد رغم الخلافات الكبيرة في السنوات الأخيرة؟
11: حقيقة الظروف الحالية والصراعات التي حدثت بالشرق الأوسط بينت شرخ كبير بين بعض الدول في هذا التحالف، أقصد هنا الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. لذلك حقيقة يعني الظروف الحالية هي التي دفعت هذا الموضوع على السطح، حيث رأينا الكثير من التجاذبات والتراشقات الإعلامية بين ترامب وبعض يعني قادة دول تحالف شمال أطلسي الناتو بسبب عدم يعني دخولهم في الحرب ضد إيران مع الولايات المتحدة، وهذا بين شرخ كبير أدى إلى ظهور تركيا كبديل أو كقوة أقليمية ودولية من الممكن أن تحاول أن تقرب وجهات النظر بين الطرفين، بين هذا المعسكر الغربي، وهي أيضا تقرب وجهات النظر بين هذا المعسكر والمعسكر الشرقي المتمثل بالصين وروسيا. لذلك أنا أعتقد أن تركيا لم تدفع لهذا الأمر، بل أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة هي التي دفعت إلى هذا الموضوع.
7: هل يمكن أن يعترف الاتحاد الأوروبي أنه بالفعل في حاجة إلى تركيا كما يقول أردوغان؟
11: حقيقة إن لم يعترف أيضا، ولكن الرئيس الألماني السابق هو الذي قال تصريحا مهما أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تحتاج تركيا الآن. الحقائق على أرض الواقع قالت ذلك. دعنا نتذكر عندما أرادت يعني كان هناك مفاوضات حول تمديد اتفاقية الحبوب والوساطة بين الناتو، الوساطة بين الغرب وروسيا، كان الكثير من الصحافة الأوروبية أيضا تعول على شخصية الرئيس التركي، ونجحت هذا التعويل بتمديد اتفاقية الحبوب إلى يعني مرتين أو ثلاثة، ودائما تركيا كانت تمسك العصا

0: معرض ساحة قبل أيام في إسطنبول. من ناحية أخرى يوجد ملف الهجرة، ملف الطاقة، يتم التكلم عن أن تركيا وسوريا من الممكن أن تكون بديل لمضيق هرمز في نقل الطاقة. لذلك كل هذه الأمور تؤكد أن أوروبا هي بحاجة تركيا، وأن ما قاله الرئيس أردوغان ليس خطاب شعبوي بل كلام حقيقي ينبع عن معطيات وبيانات تعترف بها الصحافة الأوروبية قبل تركيا أيضا.
1: لكن هل الحاجة الأوروبية لتركيا بشكل متزايد في المستقبل كما قال الرئيس التركي له علاقة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة؟
0: طبعا طبعا، نحن نعلم الآن أن كل الاقتصاد العالمي هو رهينة إيران ورهينة مضيق هرمز. لذلك الآن يتم التحدث عن ممرات بديلة تمر من تركيا، ويوجد أيضا ممر آخر كان بين إسرائيل والهند ولكن لم يعني يظهر للنور. لذلك هنا تركيا يعني تقوم بربط ربط ونقل الطاقة مستقبلا، وهذا الشيء أيضا سوف يكون لصالح أوروبا لكي لا ترتهن بمضيق هرمز، حيث نعلم أن الدول الأوروبية الآن تكلفت الكثير من الخسائر بسبب إغلاق مضيق هرمز. لذلك الخارطة الطاقية في العالم سوف تشهد تحولات كبيرة، والصحف الغربية تقول أنه قبيل أو في قمة الناتو القادمة في أنقرة سوف يكون هناك اتفاق كبير حول ملف الطاقة بين الرئيس أردوغان وترامب. يوجد تحضيرات الآن لهذا الأمر. من ناحية أخرى توم باراك السفير الأمريكي لتركيا قال أيضا أن تركيا وسوريا من الممكن أن تكونا بديل لمضيق هرمز. لذلك كل هذه التغيرات في ملف الطاقة وخارطة الطاقة بالعالم تجبر أوروبا أن تتعاون مع تركيا، لأن تركيا كما يقال الجغرافيا قدر، وقدر تركيا أن تكون عقدة الوصل جغرافيا بين أوروبا وآسيا، وهذا الشيء انعكس على سياستها الخارجية. لذلك هي أيضا عقدة وصل سياسية دبلوماسية بين الغرب والشرق.
1: الاتحاد الأوروبي وجه الكثير من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة لتركيا، هل هناك ملفات عولجت من تلك التي كانت تؤجج الخلاف بين الطرفين؟
0: حقيقة يعني الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد هذه الانتقادات كانت حجة فقط لعدم نيل تركيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، ولكن دعنا نكون صريحين. الصراحة والوقائع تقول أن السبب الرئيسي لعدم ضم تركيا كعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي هي أن تركيا هي دولة ذات أغلبية مسلمة، ويبدو لي أن أوروبا تقدم الإيديولوجيات الدينية على المصالح مواطنيها. لذلك أنا أعتقد أن هذه الأمور، إن كان حقوق الإنسان، إن كان هذه يعني العناوين البراقة الكبيرة، الآن لا يتم التحدث عنها أبدا. اليوم الرئيس أردوغان قلب المعادلة وقال صراحة أن أوروبا تحتاج تركيا أكثر من حاجة تركيا لأوروبا، ولم يعد يعني يتطرق إلى موضوع أن تركيا تريد العضوية وهي على الباب ومواضيع حقوق الإنسان. أي تركيا وصلت لحد لم تعد تقبل بإرضاء أوروبا، تركيا تفرض نفسها كشريك استراتيجي حقيقي، وخاصة بعد الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لذلك أنا أعتقد أن موضوع هذه الحجج الواهية للاتحاد الأوروبي هي حجج واهية وقديمة. الآن تركيا تتكلم بموقف القوة وتتكلم بموقف الصراحة والواقعية السياسية التي تقول أن تركيا هي ساعدت أوروبا في موضوع اللاجئين والهجرة، ساعدتها بموضوع الحرب الروسية الأوكرانية، وإلى الآن الجهود التركية هي مستمرة، والدول الاتحاد الأوروبي نشهد فقط تراشقات إعلامية وتغيرات بوجهات النظر. أي أن بناء أو عمارة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تبقى على الساق بدون العامل التركي.
1: أخيرا أستاذ علي أسمر، في ضوء هذا هل يمكن أن يعيد الاتحاد الأوروبي حساباته بالفعل بشأن مسألة انضمام تركيا له؟
0: حقيقة كما قلت لكم، أنا تقديري الشخصي أن الاتحاد الأوروبي لا زال يصر على موقفه الإيديولوجي لا يريد ضم دولة ذات أغلبية مسلمة، ولكن أنا أعتقد سوف نشهد شراكة استراتيجية

0: خاصة، لأن تركيا فرضت نفسها. تركيا الآن يعني هي عضو ولكن غير رسمي، أنا هكذا أقول، تركيا هي عضو ولكنها غير رسمي، وهي تتحكم في الكثير من الملفات التي تتعلق بأوروبا، ولكن بسبب الأيديولوجيات الدينية والتاريخية أنا أعتقد من الممكن أن نشهد شراكة اقتصادية، شراكة دبلوماسية، شراكة عسكرية جديدة، وهي تكون بديل عن العضوية الكاملة. وهنا أريد لفت النظر أن قمة الناتو في أنقرة يعني بعد شهور سوف تكون مهمة جدا، لأن سوف تكون مهمتها رأب الصدع بين ترامب ودول حلف شمال الأطلسي. ومن هنا أيضا سوف تبرز أهمية تركيا كلاعب إقليمي ودولي يقوم بإدارة التوازنات داخل حلف شمال الأطلسي وداخل الاتحاد الأوروبي. لذلك أنا أعتقد أنه لم يكون هناك عضوية كاملة، ولكن أنا أعتقد سوف يكون هناك شراكة خاصة أو عضوية خاصة لتركيا لأنها دولة استثنائية.
1: أسفرت جهود الحفر في مكمن التنومة بحقل الأحدب العراقي عن تأكيد اكتشاف احتياطات تقدر ب700 مليون برميل نفط بحسب منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن. وبهذا الاكتشاف الجديد ترتفع احتياطات الحقل إلى 1.7 مليار برميل نفط، ما يشجع على استمرار خطط الحفر وأعمال التنقيب. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه شركة نفط الوسط إنجازاً إنتاجياً جديداً بعد وصول البئر إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يومياً، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن التنومة.
2: وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن التنومة في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مع توجه لحفر نحو 33 بئرا تطويرية جديدة بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن الذي يعد من أهم مكامن حقل الأحدب. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اكتشافات نفطية أخرى في العراق، أبرزها في رقعة القرنين القريبة من الحدود مع السعودية، مما يعكس توسع الإمكانات النفطية في البلاد وتعزيز فرص رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
1: للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور كوفند شيرواني، خبير النفط العراقي. دكتور، بعد التحية، وبالحديث عن حقل الأحدب، العراق يعتبر من أهم دول العالم تصديرا للنفط ضمن منظمة أوبك، فهل يمكن أن يزيد من حصته الإنتاجية والتصديرية خاصة مع انسحاب الإمارات من المنظمة؟
3: نعم، العراق حاليا ينتج 4.2 مليون برميل يوميا، لكن الحصة المحددة له للتصدير هي 3.5 مليون برميل فقط، علما أنه لديه قدرات إنتاجية ممكن تصل إلى 6 أو 7 ملايين برميل يوميا إذا استمر تطوير الحقول بغاية نهاية العام 2027. بالتأكيد هذه القدرات الإمكانيات الفائضة تجعل العراق يطالب بزيادة حصته، خاصة بعد انسحاب دولة الإمارات من منظمة الأوبك والتحالف الأوبك بلس. الإمارات كانت حصتها حوالي 3.4 مليون برميل في اليوم. هذا في تصوري ممكن الآن منظمة تعيد توزيع هذه الحصص على باقي الأعضاء الذين لديهم إمكانيات إنتاج إضافية، وعلى رأسهم طبعا المملكة السعودية وكذلك العراق. حاليا العراق حتى بدون إضافات هو ثاني أكبر منتج ضمن الأوبك، ويمتلك خامس أكبر احتياطي في العالم يقارب 150 مليار برميل.
1: وهل يمكن أن تتحول هذه الزيادة في الإنتاج العراقي للنفط إلى أزمة تخزين مع استمرار أزمة مضيق هرمز وصعوبة التصدير؟
3: للأسف العراق ليس لديه إمكانيات تخزين كبيرة، يمكن كل الخزانات تستوعب لغاية 10 ملايين برميل، وبالتالي هذا التوقف الكبير مع إغلاق مضيق هرمز وتوقف التصدير عبر الخليج، والتصدير الرئيسي للعراق كان عبر موانئ البصرة، حيث من مجموع 3.5 مليون برميل كانت 3.3 يعني 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا كانت تصدر عبر موانئ البصرة. هذه توقفت تماما منذ بدايات شهر مارس الماضي، وبالتالي العراق يخسر يوميا أكثر من 240 إلى 250 مليون دولار يوميا. لو كان هناك قدرات تخزين إضافية كان ممكن تخزين الإنتاج الإضافي لحين زوال المعوقات أمام تصدير كامل الحصة للعراق. لكن بالتأكيد حاليا العمل هو كخطط موجود لزيادة حصص الإنتاجية أو قدرات إنتاجية للحقول، لكن مع توقف التصدير والعوائق الموجودة في مضيق هرمز بسبب إغلاق إيران لهذا المضيق تجعل كل الدول تقلص من إنتاجها لحين زوال المعوقات، علما أنه هذا التقليص في الإنتاج أيضا سيسبب إشكالات هندسية في كافة الحقول والآبار النفطية التي يجري تقليص إنتاجها أو حتى إيقاف البعض منها.
1: ما هي الدول التي تعتمد على النفط العراقي وكيف يمكن التوسع في فتح أسواق جديدة؟
3: العراق أغلب نفطه يصدر إلى الأسواق الآسيوية ونسب قليلة تذهب إلى الأسواق الأوروبية. حاليا المنفذ الوحيد للتصدير الموجود هو عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر كركوك إقليم كردستان ثم ميناء جيهان التركي. هذا الخط ينقل حاليا كمية محدودة اللي هي 250 ألف برميل يوميا، لكن تقنيا ممكن هذا الخط ينقل لغاية 1 مليون برميل يوميا. فالآن العراق يحاول أن يجمع أكثر كمية من النفوط عبر هذا الخط الذي هو لا زال سالك وبعيد عن منطقة العمليات العسكرية والصراعات في الخليج. ومتى تحقق ذلك سيكون العراق بإمكانه أن يضمن على الأقل ثلث الصادرات السابقة اللي كانت موجودة. وطبعا في نفس الوقت يتم المحاولة عن إيجاد بدائل أخرى كان تصدر كميات من النفط عن طريق الصهاريج أو السيارات الحوضية إلى ميناء بانياس في سوريا. هذا أيضا يمكن ينقل كميات قليلة لكنها لا تتجاوز في أحسن الأحوال 100 ألف برميل يوميا.
1: أخيرا دكتور كوفند، إلى أي مدى يحتاج العراق إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والتخزين والموانئ لضمان الاستفادة الكاملة من أي زيادة مستقبلية في الإنتاج؟
3: نعم، للأسف هناك تقصير واضح في خطط وزارة النفط العراقية فيما يتعلق بالتخزين وكذلك إيجاد منافذ بديلة للتصدير كما فكرت وخططت ونفط طبقت دول أخرى منتجة في الخليج. فالسعودية إضافة إلى خزاناتها الكبيرة أنشأت خط بديل للتصدير هو خط بترولاين الذي يصل شرق السعودية بغربها بطول 1200 كيلومتر. فبالتالي هذا الخط الآن ينقل حوالي 7 ملايين برميل يوميا من إنتاج الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع، وبالتالي الأضرار لإغلاق المضيق أصبحت خفيفة جدا ولا تتجاوز 1 أو 1.2 مليون برميل. دولة الإمارات عملت نفس الشيء، لها خط أنابيب يصل الحقول من منطقة حبشان إلى ميناء الفجيرة، فأيضا ممكن ينقل 1.5 مليون من مجموعة 3 ملايين كانت تصدرها. فهذه الدول التي لها منافذ تصدير إضافية أضرار الإغلاق مضيق هرمز سيكون عليها أقل، في حين هناك دول ليس لها أي منافذ مثل قطر والكويت والعراق هذه ستكون المتضرر الأكبر من الإغلاق المضيق واستمرار هذا الإغلاق.
2: فاصل قصير نعود بعده في عالم سبوتنيك لنناقش هذه القضية.
1: جدل في مصر حول حدود انتقاد الموظف العام بعد تأييد الدستورية العليا تجريم السب والقذف.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع. أهلا بكم من جديد في عالم سبوتنيك. أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض الدعوة المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد رقم 185 و302 و307 من قانون العقوبات جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض. وتتعلق هذه المواد بتأثيم جريمتي سب وقذف للموظف العام أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة عبر طريق النشر. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع المصري حينما أقر نظام الإباحة في مجال نقد القائمين بالعمل العام كان يهدف إلى إحداث توازن دقيق وموضوعي. هذا التوازن يقع بين مصلحة الموظفين في حماية شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي من جهة، وبين مصلحة المجتمع الأسمى في ضمان شفافية العمل العام ونزاهته من جهة أخرى.
4: المؤيد لقرار المحكمة يرى أنه يجب حماية الموظف العام من جريمة التشويه والاتهامات الفضفاضة بالفساد أو الإهمال وغيرها دون أي دليل من المدعي الذي يوجه هذه الاتهامات، بينما يرى البعض أن هذا التجريم ربما يقيد حرية الرأي والتعبير، وخاصة في انتقاد مسؤولين يقعون في أخطاء واضحة تستدعي انتقادات من الرأي العام. وشددت المحكمة على أن شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام محددة بوضوح في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، وهي شروط يجب أن تجتمع معا لتوفير الغطاء القانوني للناقد، وبدونها يقع الفعل تحت طائلة التأثيم لضمان عدم استغلال حرية النشر في تصفية الحسابات الشخصية.
2: من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ عبد الجواد أحمد، المحامي بالنقد، رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان. أستاذ عبد الجواد، ما هي حدود النقد المسموح بها في القانون المصري لموظف عام أو من يقوم بوظيفة يتعامل فيها مع المواطنين لا يمكن تجريمها؟
5: الأصل إن القانون المصري أن النقد المباح للموظف العام جائز طالما كان متعلقاً بأداء الوظيفة أو المصلحة العامة ولم يتحول إلى سب أو قصف أو إهانة شخصية. والجدل الآن ظهر بعد طبعاً تأييد محكمة الدستورية العليا النصوص اللي بتجرم سب وقصف الموظف العمومي، وهو ما أعاد النقاش حول إيه الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحماية السمعة والهيبة الوظيفية. أولاً بالنسبة لحدود النقد المباح، قانون مصري فرق بين حاجتين، النقد المباح والسب أو القذف المعاقب عليهما. والفارق الأساسي هو إن يكون النقد متعلقاً بالوظيفة أن يكون النقد متعلق بالوظيفة العامة، يجوز انتقاد أداء الموظف، قرارات، طريقة إدارته، تأثيره أو فشله أو فساد محتمل، سواء الخدمة المقدمة للمواطنين مثل مثلا مسؤول أعمل في تنظيف المنطقة أو الحي أو مسؤول يعني، أو هناك مثلا فساد إداري بيحتاج لتحقيق، الموظف تعامل بطريقة غير لائقة مع المواطن. طالما الكلام له أساس أو وقائع مرتبط بالمصلحة العامة خالي من الإهانة الشخصية أو عدم استخدام، طبعا بيحصل كمان عدم استخدام ألفاظ مهينة أو أو أو أو أو مسيئة أو متعلقة أو مسيئة بمادة بالشرع، إذا تحول النقد إلى شتائم أو إهانة شخصية أو اتهام غير مثبت أو نسب وقائع غير صحيحة أو تشهير يمس السمعة، فهذا يدخل في نطاق السب أو قصف مثل ألفاظ حرامي أو لص بدون حكم أو بدون دليل، فاسد، مرتشي، اي الفاظ تمثل جريمه ده تعتبر برضه محظوره، استخدام الفاظ تحقير او سخريه مهينه. يجب ان طبعا الفرق برضه حسن النيه والمصلحه العامه، يعني بنرجع تملي للشخص اللي بينتقد هل هو عنده حسن نية ويبتغل مصالح عامة من عدمه. كثيرا ما ننظر انه الهدف كشف خلل عام ام تشهير. الفرق هو كشف خلل عام ولا تشهير وإساءة. هل في وقائع؟ هل في مسلمات ولا لا؟ هل الاسلوب تجاوز حدود النقد؟ فالنقد الحاد قد يكون يعني نقول مشروع اذا كان موضوعيا وغير مهين.
2: ما هو الجديد الذي ادى الى اثاره هذا الجدل في مصر حول تجريم عمليه السب والقذف ضد الموظفين العموميين؟
5: الحقيقه انه الجديد لم يكن استحداث جريمه جديده، لان السب والقذف اصلا مجرمه وفقا لقانون العقوبات، لكن الحكم أكد أن حماية الموظف العام لا تتعارض مع الدستور، وأكد أن حرية التعبير ليست مطلقة، وأن الدولة لها مصلحة في حماية الاعتبار الشخصي للوظيفة. هذا ما أثار تخوفات لدى البعض من توسع استخدام البلاغات ضد المنتقدين، الخلط بين النقد السياسي والإهانة، التأثير على الصحافة والسوشيال ميديا. للمقابل هناك ايضا راي يرى ان الموظف العام ليس بمأخذ يعني مباح الاهانته، والسوشيال ميديا تحولت احيانا في بعض الاحيان لتشهير واساءة دون ضوابط. لكن هل السوشيال ميديا لها دور في الجدل ده؟ نعم، ان الشكل كبير جدا وسائل التواصل الاجتماعي الان حصلت اي مواطن قادر على انه يعني يلدف يذهب الى السوشيال ميديا وينتقد مسؤول علنا ونشر اتهامات ونشر الفاظ ونشر الى اخره. وفي كثير من الاحيان بيكون في خلط في الراي، المعلومه او النقد بالاهانه او الاتهام دون دليل. لذلك ان اصبحت قضايا السب الالكتروني والقذف عبر الانترنت اساءه استخدام مواقع التواصل اكثر انتشارا امام المحكمه الاقتصاديه والجنائيه. انه كمان في تاثير على السمعه اصبح اوسع كثير من الماضي، لان المنشور في قد يصل لآلاف الأشخاص خلال دقائق. بعدين كيف يتم الفصل بين حرية التعبير والسب والقذف؟ هذه هي النقطة الأصعب.
2: وعلى ذكر التواصل الاجتماعي، هل لها دور في هذا الجدل المثار أو زيادته على الأقل؟ بمعنى أنه يمكن انتقاد مسؤولين كبار وأيضا صغار على وسائل التواصل بطريقة تسيء لهم، وهو ما أدى إلى هذا الجدل.
5: هو الأصل أن السوشيال ميديا إحدى وسائل التعبير، حرية التعبير مكفولة بالسورين، ومن حق أي شخص يعبر عن رأيه بأي طريقة، لكن في حدود، الحدود اللي قلنا عليها دون الإساءة ودون سب أو قصف أو إلصاق تهمة دون دليل أو التأثير حتى على القضاء. فالسوشيال ميديا أساسا ليست يعني عيبا وليست أداة مرفوضة، لكن كيفية استخدامها؟ إيه ضوابط استخدامها؟ إحنا محتاجين الآن أعتقد محتاجين مزيد من الضوابط، مزيد من ضابط لكيفية استخدام وسائل السوشيال ميديا، لأنها أصبحت وسيلة سهلة ومهيئة ومحفزة للخروج على حدود النقد المباح للموظف العام. الخلاصة إن حدود نقد الموظف العام في القانون المصري، النقد المسموح هو أن يكون متعلق بالعمل العام قائما على وقائع أو رأي مشروع دون ألفاظ سب أو إهانة، دون اتهامات غير مثبتة، ويأتي في المصلحة العامة للتشهير الشخصي. أما إذا تجاوز النقد إلى إساءة شخصية أو اتهام جنائي دون دليل، التشهير العلني فقد يعتبر سبا وقصفا يعاقب عليه القانون سواء أمام الصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: كيف يمكن فصل هذا الأمر عن قضية حرية التعبير التي تثير أيضا الكثير من المشاكل، مع انعدام المسؤولية من جهة وتقييد الحريات من جهة أخرى؟
5: يعني نفترض انه دي وسيله التعبير على راي، نفصل عن طريق ضوابط الخروج على ضوابط الخاصه بالنقد الممنوع. تفصل ازاي؟ انك تطبق القواعد والضوابط اللي هي حدود فصل بين حريه راي مكفوله وبين دون اساءه او خروج يمثل اعتداء على المصلحه العامه او شخص الموظف العام.
6: مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم.
7: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب كان يعول على انهيار روسيا السريع في عام 2022 في غضون 6 أشهر، وجاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في يوم عيد النصر. وأضاف: كانوا يعتقدون أن كل شيء سينهار، ستتوقف الشركات عن العمل، وسيتوقف النظام المصرفي عن العمل، وسينتهي المطاف بملايين الأشخاص في الشوارع. وفي سياق متصل صرح الرئيس بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية يسعون بصدق إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى هذا الصراع. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في 21 أبريل نقلا عن مصدر بأن المفاوضين الأمريكيين يخططون للقيام بزيارة جديدة إلى روسيا في إطار التسوية الأوكرانية. وشهدت الساحة الحمراء عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها بحضور بوتين وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.
2: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرم نيا أن بلاده لم تتأثر عسكريا أو سياسيا خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن أهداف العدو لم تتحقق على حد تعبيره، مؤكدا أن التماسك الداخلي في إيران ازداد قوة بدلا من أن يتراجع. وشدد نيا في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية على أن إيران ستتعامل مستقبلا بشكل مختلف مع الدول التي تنخرط في سياسة العقوبات الأمريكية، قائلا: من الآن فصاعدا الدول التي تتبع أمريكا في فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز، مضيفا أن هذا التوجه يأتي في إطار ما وصفه بإعادة صياغة معادلات الردع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران، مؤكدا أن بلاده تمتلك القدرة على التأثير في حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
7: واقتصاديا، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر إن العالم خسر نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن. وأضاف ناصر في بيان عقب إعلان أرامكو عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول إن هدف الشركة هو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يعاني منه النظام. وتعرضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وأوضح ناصر إن إعادة فتح الممرات المائية لا يعادل تطبيع سوق حرمت من نحو 1 مليار برميل من النفط، واستخدمت أرامكو خط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط الخام إلى البحر الأحمر، وهو ما وصفه ناصر بأنه شريان حياة بالغ الأهمية للتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية.
2: نجحت ناقلة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عبور مضيق هرمز في أول عملية تصدير للبلاد من المنطقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية. وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ أن الناقلة الخريطيات التي حملت شحنتها من منشأة راس ليفان للتصدير في وقت سابق من هذا الشهر غادرت المضيق ووصلت إلى خليج عمان. ووفقا للبيانات فإن وجهتها التالية هي باكستان. وأشارت البيانات إلى أن السفينة يبدو أنها سلكت المسار الشمالي المعتمد من طهران الذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني أثناء عبور المضيق. كان الإغلاق شبه التام للممر المائي قد خنق إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وتسبب في نقص الإمدادات عبر آسيا. ولا تزال السفن تواجه تهديدات أمنية في ظل فرض كل من إيران والولايات المتحدة حصارا فعليا بحكم الأمر الواقع.
7: على الصعيد الرياضي، تقدم نادي الزمالك المصري بطلب رسمي للسماح بحضور جماهيري بالسعة الكاملة داخل استاد القاهرة الدولي خلال مواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. يأتي طلب الزمالك في إطار السعي لتوفير أكبر دعم جماهيري ممكن للاعبين من أجل تحفيز الفريق على تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد والمنافسة بقوة على التتويج باللقب القاري. يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حسم اللقب لصالحه بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف في الجزائر.
2: حافظ مانشستر سيتي على آماله في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما انتفض في الشوط الثاني ليفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه برنتفورد، وارتفع رصيد سيتي إلى 74 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أرسنال المتصدر مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما. ويلعب فريق المدرب بيب غوارديولا مع كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا في آخر ثلاث جولات، بينما يلعب أرسنال مع ويست هام يونايتد وبرنلي وكريستال بالاس. وانتهت أمال برنتفورد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة، إذ توقف رصيده عند 51 نقطة من 36 مباراة في المركز التاسع بفارق 8 نقاط خلف أستون فيلا.
7: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. في أمان الله.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
10: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها بموضوع شائك وجميل في آن واحد، موضوع يفتح نوافذ على ثقافات مختلفة ويحكي قصص قلوب تجاوزت الحدود والمسافات. إنها قصص الزواج المختلط بين العربي والروسيات.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
10: الحب لا يعترف بالخرائط ولا يفرق بين لغة وأخرى. نتحدث اليوم عن زيجات تجاوزت آلاف الكيلومترات، عن عرب تزوجوا روسيات، قصص حب تجمع بين بساطة ورومانسية المشرق وعمق الأدب الروسي، بين قهوة عربية قوية وشاي السماوار الدافئ. في حلقتنا اليوم نتحدث عن تجربة إنسانية فريدة، الزواج بين الشبان العرب والنساء الروسيات، حكايات يجتمع فيها الحنين للوطن مع دفء الحب، وتنمو فيها وردة روسية على أرض عربية. فهل ينجح حلم الزواج بين شاب عربي وفتاة روسية في عالم الاختلافات الكبيرة؟ ونتساءل كيف يتعاملون مع اختلاف الدين والعادات واللغة، وما سر انتشار هذه الزيجات رغم كل التحديات؟
6: برنامج الإنسان والثقافة.
10: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف من موسكو أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد طانوس. بعد الترحيب بحضرتك دكتور سعيد، يعني نسألك ما الأسباب والظروف الاجتماعية التي تدفع عربيا للزواج من روسية وروسيا للزواج من عربية؟
11: في الواقع تختلف الأسباب والظروف الاجتماعية التي تدفع عربيا للزواج من فتاة روسية أو روسيا للاقتران بفتاة عربية، حسب كل شخص، على اعتبار أنه يخوض تجربة جديدة فيها كثير من التنوع عن المجتمع الذي ولد وترعرع فيه. لذلك إقدام الشبان العرب على الزواج من روسيات أو العكس، إقدام شباب روس على الزواج من فتاة عربية، ربما يكون دافعه الأول هو خوض تجربة جديدة مميزة عن الآخرين من جهة أولى، ومن جهة ثانية كون الزواج في روسيا بشكل عام أيسر وأكثر سهولة من الزواج في العالم العربي، على اعتبار أن لا مهر للزواج في روسيا، كذلك ليس هناك تكليفات اجتماعية من ذهب وتقديمات أخرى وتأمين شقة وسيارة وإلى آخره ووضع اجتماعي. روسيا في هذا المجال أكثر تحرراً في الواقع من كل الأنظمة الاجتماعية العربية، لذلك الزواج من روسية أو الزواج الروسي من عربية أسهل وأيسر فعلا من إتمام هذا الزواج في العالم العربي.
10: نعم، هل يأتي هذا الزواج نتيجة حب حقيقي أم مصالح، مثلا من أجل الإقامة الجنسية، تحسين الوضع المادي مثلا؟
11: من الصعوبة بما كان فعلا النظر إلى الزواج هل هو نتيجة حب حقيقي أم مصلحة للحصول على الإقامة والجنسية وتحسين الوضع المادي، على اعتبار أن هذه حالات فردية، لكل شخص أسبابه الخاصة في إقدامه على الزواج من جنسية أخرى، وهنا تتعدد الأسباب بتعدد الأشخاص وتعدد واختلاف طموحاتهم. فالزواج ممكن يكون فعلا نتيجة حب حقيقي، وكما يقال حب من النظرة الأولى، وكذلك يمكن أن يكون بسبب مصلحة ما، ولكن أعتقد أن الزواج المرتبط بمصلحة ما ينتهي حالما تنتهي هذه المصلحة، سواء إتمام مسألة الإقامة أو الحصول على الجنسية أو تحسين الوضع المادي. لذلك الزواج القائم على المصلحة أعتقد أن نسبته قليلة، وهو زواج غير ذات مصداقية، لأنه ينتهي بإشباع هذه المصلحة وتحقيقها، لذلك هو زواج فعلا يعني غير شرعي يمكن القول، على اعتبار أن زواج المصلحة يعني هو مرتبط بهذه المصلحة، فحالما تتحقق أو تنتهي ينتهي هذا الزواج معه.
10: كيف يتعامل الزوجان مع اختلاف المعتقدات الدينية خصوصا في مراسم الزواج وتربية الأطفال؟
11: في تجارب الزواج المختلط هناك في الحقيقة تجارب مختلفة ومتنوعة، خاصة بالنسبة للارتباط الديني بين المسيحية الأرثوذكسية والإسلام، وكذلك بالنسبة لمراسم الزواج وتربية الأطفال. هذه أمور يعني فردية حسب، لأن هناك أيضا مسيحيين عرب يقترنون بروسيات، وهنا يكون الفارق ضيقا جدا، على اعتبار أنه غالبية مسيحيي المشرق هم من الطائفة الأرثوذكسية القريبة روحيا وإيمانيا من المعتقد الروسي الأرثوذكسي. أما الزواج بين مسلم وفتاة روسية أرثوذكسية أو العكس، زواج روسي من فتاة مسلمة، فهذا طبعا يعني يكون هناك أكثر من تنوع، يعني ربما يكون هناك فروقات ثقافية وفروقات دينية، ربما أحيانا تغني هذا الزواج وتجعل هذا الزواج المختلط ذات تنوع وغير طائفي وذات رحابة وسعة صدر أكبر من الزواج والارتباط من بنفس الدين أو بنفس العقيدة أو بنفس المفهوم. لذلك يتعامل الزوجان مع اختلاف معتقداتهما على تربية أطفالهما بطريقة تجمع بين الإسلام والمسيحية، بين الأرثوذكسية والتشيع مثلا. ولذلك فإن هذا الزواج يعني ربما يكون عامل غنى أكثر مما هو عامل فرقة بالنسبة لتنوع الانتماء الديني للزوجين. أما بالنسبة لمراسم الزواج في روسيا فهي مراسم ميسرة، على اعتبار أن الزواج يتم في المحكمة ولا يعترف بالزواج الديني بغض النظر إذا كان أرثوذكسيا أو إسلاميا أو غير ذلك. الزواج في روسيا هو زواج مدني يتم في ما يسمى زاكس، يعني أو محكمة الأمور الشخصية بالعربية. هذا الزواج ميسر تماما، يعني بعد تقديم الطلب يحدد موعد ويتم عقد القران سواء بحضور الأهل أو بحضور الزوجين فقط لا غير يعني. وقد يرافق هذا العقد القران مراسم احتفالية، وقد لا ترافق أي مراسم احتفالية هذا الزواج، مجرد يدخل الزوج والزوجة أو الخطيب وخطيبته إلى قاعة محكمة ويوقع على إقرار بقبولهما الزواج من بعضهما البعض. بذلك فإن مراسم الزواج في روسيا طبعا أسهل وأكثر يسرة من كل مراسم الزواج في عالمنا العربي وفي مجتمعاتنا العربية التي تفترض مراسم وشكليات وبروتوكولات معقدة أحيانا ومكلفة وذات كلفة كبيرة.
10: نعم، كيف ينظر إلى الزوجة الروسية داخل العائلة العربية؟ هل ينظر إليها كزوجة سهلة أم تحترم وتدمج؟
11: بالنسبة لنظرتي إلى الزوجة الروسية داخل العائلات العربية التي اقترن أولادها بفتيات روسية، هناك طبعا اختلاف كبير وتنوع، وهذا الاختلاف ناتج عن الفروق الثقافية والفروقات الدينية أيضا، وربما أيضا بعض الفروقات الثقافية والأكاديمية. بشكل عام ينظر إلى الزوجة الروسية على أنها امرأة محترمة وتندمج وفي العلاقات العائلية الشرقية، على اعتبار أن الروس هم بطبيعتهم وبداخلهم هم أناس شرقيين يعني. طبعا هناك حالات شاذة يعني، لا يخلو الأمر من حالات شاذة، أعرف حالات كثيرة مثلا خاصة عند بعض الطوائف في لبنان التي تحرم زواج أبنائها من غير ملتهم، حيث قاموا بمطاردة الزوجة الروسية وطردها وتعاطوا معها بكثير من السلبية، ولكن هذه حالات فردية وشاذة وقليلة جدا يعني، قليلة جدا، إنما خاصة عند غالبية الطوائف الإسلامية وبشكل عام عند كل المسيحيين في لبنان مثلا أو في العالم العربي، الزوجة الروسية تحترم وتدمج في العائلة وتعتبر واحدة من أفراد هذه العائلة، ولها ما لكل فرد من هذه العائلة وعليها ما على كل فرد من هذه العائلة. لذلك هنا بالعكس أنا أعتقد أنه ربما إذا حصلت هناك إحصاءات، وللأسف تغيب هذه الإحصاءات، أكثر زوجات أجنبيات موجودات في العالم العربي بشكل عام وخاصة في لبنان وسوريا والأردن مثلا وفلسطين هم الزوجات الروسيات، حسب اعتقادي أن في لبنان وحده ما يتجاوز 50,000 زوجة روسية أزواجهم لبنانيين يعني، من مختلف الطوائف ومن مختلف الطبقات الاجتماعية في لبنان. ذلك الفتاة الروسية فعلا منفتحة ولا تنظر كالفتاة الأمريكية أو الفرنسية أو الألمانية نظرة دونية إلى العربي بشكل عام، لذلك تقدم على الزواج معه منه والعيش معه على الحلم والمرة كما يقال في العامية اللبنانية.
10: سؤال أخير دكتور سعيد، يعني كيف تختلف تجربة زواج عربي روسي في بلد عربي محافظ عن تجربته في بلد عربي منفتح؟
11: حقيقة تجربة الزواج في بلد عربي محافظ أو يفرض إجراءات وقوانين تحد من زواج أبنائه من فتيات أجنبيات فعلا هي تجربة صعبة، وأعرف العديد من الزواجات التي تمت بشكل سري هنا في روسيا دون أن تسجل رسميا في بلد الزوج ودون أن تشاع ودون أن تعرف في بلد الزوج، لأن السعودية على سبيل المثال تفرض حصول الشاب السعودي على تصريح خاص للاقتران بسعودية على تصريح حكومي خاص للاقتران بأجنبية. لذلك بعض الشبان السعوديين الذين ارتبطوا بفتيات روسيات أو غير روسيات في غالب الأحيان أبقوا هذا الأمر سرا دفينا ولم يسجلوا هذا الزواج في المملكة. كذلك الأمر بالنسبة لدول أخرى في الخليج مثل البحرين مثل عمان أيضا، هذه بلدان محافظة. أما في البلدان العربية المفتوحة مثل لبنان وتونس وسوريا والعراق ومصر وإلى آخره، فهذه تجربة الزواج العربي الروسي تجربة عامرة يعني وموجودة بكثرة وبشدة، ولا تختلف حقيقة يعني كثيرا بين بلد وآخر، بين سوريا ولبنان مثلا أو بين سوريا ومصر أو بين سوريا وتونس. لكن ما يختلف فيه هو فعلا يعني مستوى الحياة بكل بلد من هذه البلدان. يعني الروسيات بشكل عام الذين جالوا في العالم العربي يعني يعتبرون أن مستوى الحياة في لبنان أرفع من مستوى الحياة في باقي الدول العربية، وهن يكون مسرورات فعلا بالاقتران من شاب لبناني، على اعتبار أن لبنان بلد تنوع، بلد ذو حضارة عريقة وتختلف فيه الطوائف، يعني في لبنان من مختلف الطوائف. لذلك الفتيات الروسيات يقدمنا على الاقتران بالشباب اللبنانيين بانفتاح أكبر من إقدامهن على الاقتران بالشبان العرب الآخرين.
10: أستاذ القانون الدولي والباحث الاجتماعي الدكتور سعيد طانوس، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
10: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار ثقافية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. بوتين يدعو لحماية تاريخ الحرب العالمية من التزييف ويؤكد حتمية ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب. أكد الرئيس فلاديمير بوتين إجماع روسيا وشركائها التام في موقفهم الصادق تجاه تاريخهم الموحد ومسؤولية إبراز وقائع الحرب العالمية الثانية وحمايتها من التزييف. وقال بوتين في حفل استقبال بمناسبة عيد النصر على النازية 81 في الكرملين: من المهم إحباط محاولات تزييف أحداث الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازيين والمتعاونين معهم. وتابع: هم مسؤولون عن معاناة ومقتل ملايين المدنيين، واجبنا منع تبرير الإبادة الجماعية للمواطنين السوفيات وغيرها من الفظائع التي ارتكبها مجرمو الحرب النازيون الذين أدينوا بشكل قاطع بقرارات محكمة نورمبرغ التي لا تسقط بالتقادم. وقال بوتين: يجب أن ننطلق من مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم وحقها في تقرير مصيرها. وأضاف الرئيس الروسي: يجب أن نتبع تقاليد أجدادنا ووصاياهم، فقد ورثنا جميعا عنهم مسؤولية حفظ السلام وصونه. وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته بأن البنية متعددة الأقطاب الأكثر عدلا التي تتبلور في العالم اليوم يجب أن تستند إلى معايير ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها. وشهدت الساحة الحمراء يوم 9 مايو 2026 عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، بحضور الرئيس بوتين وعدد من قادة الدول وقدام المحاربين. وهنأ بوتين في كلمته التي ألقاها بمستهل العرض الشعب الروسي والمشاركين في موكب النصر، وجدد التذكير بأن الشعب السوفيتي قدم الإسهام الحاسم في هزيمة النازية وأعاد السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا وأصبحت شريكة في جرائم الفاشية والعدوان على الاتحاد السوفيتي. وفي خبرنا التالي، قازان تجمع صحفيي العالم الإسلامي في منتدى دولي. منتدى روسيا العالم الإسلامي يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الإعلامي كأدوات لبناء جسور ثقة بين الأمم. يناقش المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي مستقبل الصحافة الدولية ودور الذكاء الاصطناعي في الإعلام. ويجمع المنتدى صحفيين ومدونين ومديري مؤسسات إعلامية من دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ورابطة دول مستقلة لبحث التحولات الرقمية في قطاع الإعلام وأثر التقنيات الحديثة على صناعة المحتوى والرأي العام. ويحمل المنتدى هذا العام عنوان شفرة التراث، التطور الرقمي للمعاني، مع تركيز خاص على أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في غرف الأخبار وكيفية تأثيرها على إنتاج المحتوى، إضافة إلى التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بها. وأكد مساعد رئيس جمهورية تتارستان ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي مراد جاتين أن الإعلام أصبح اليوم أداة لبناء الثقة بين الدول وليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، مشيرا إلى أهمية المنصات الحوارية التي تجمع المؤسسات الإعلامية من مختلف الدول. ومن أبرز فعاليات المنتدى جلسة بعنوان التعاون الإعلامي روسيا والعالم الإسلامي، حيث يناقش المشاركون مستقبل الشراكات الإعلامية الدولية وأشكال التعاون الجديدة في العصر الرقمي. ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة، بينهم الأمين العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد اليامي، إلى جانب ممثلين عن وكالات ومؤسسات إعلامية كبرى من مصر وتركيا وتونس وسلطنة عمان وإندونيسيا. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 40 ممثلاً لوسائل الإعلام من العالم الإسلامي في خطوة تعكس سعي قازان إلى تعزيز مكانتها كمنصة للحوار الإعلامي والثقافي بين روسيا والدول الإسلامية. وفي خبرنا التالي، شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية، أيقونة الدراما السورية بعمق إنساني استثنائي. تألقت النجمة السورية شكران مرتجى على غلاف مجلة بور الفرنسية في ظهور احتفى بمسيرتها الفنية الطويلة وبقدرتها الاستثنائية على تجسيد الإنسان بكل هشاشته وعمقه. وفي مادة خاصة حملت الكثير من التقدير لمسيرتها، وصفت المجلة شكران مرتجى بأن واحدة من أبرز الوجوه التي صنعت فرادتها داخل الدراما السورية، مؤكدة أن حضورها لا يعتمد على البطولة التقليدية بقدر ما يستند إلى الصدق الفني والكاريزما الإنسانية التي تمنح شخصياتها حياة تتجاوز حدود النص. وكتبت المجلة: شكران مرتجى ليست مجرد ممثلة تعبر الشاشة، بل حالة فنية تنتمي إلى ذلك النوع النادر من الفنانين القادرين على تحويل هشاشة الإنسان إلى قوة درامية آسرة. وحتى عندما تؤدي شخصيات بسيطة أو شعبية، فإنها تمنحها عمقا داخليا يتجاوز المكتوب، لتبدو كل شخصية وكأنها سيرة إنسان حقيقي نابض بالمشاعر والتفاصيل. ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي رسختها شكران مرتجى في المشهد الفني العربي باعتبارها فنانة تمتلك حساً أدائياً عالياً وقدرة لافتة على ملامسة الجمهور بعفوية وصدق، ما جعلها واحدة من أكثر الممثلات حضوراً وتأثيراً في الدراما السورية والعربية. الطفلة إيميليا جابر تحول أغنية كالينكا الروسية إلى ظاهرة عالمية. أطلت طفلة في 9 من عمرها لتمنح العالم لحظة مختلفة على مسرح The Voice Kids بأغنية كالينكا الفولكلورية الروسية التي حولتها إلى ظاهرة عالمية. إنها إيميليا جابر الطفلة الأردنية الروسية ذات 9 سنوات، والتي ظهرت بثوبها الأحمر البسيط وحضورها العفوي لتقدم واحدة من أشهر الأغاني الروسية في التاريخ كالينكا. هذه الأغنية ليست جديدة على العالم، فقد كتبها الموسيقي والشاعر الروسي إيفان داريونوف عام 1860 تقريبا، أي قبل أكثر من 160 عاما، لتقدم ضمن عمل مسرحي شعبي روسي. ومع الزمن تحولت كالينكا إلى رمز من رموز الموسيقى الفولكلورية الروسية بفضل إيقاعها الذي يبدأ هادئا ثم يتصاعد تدريجيا إلى ذروة مليئة بالحماس والطاقة. لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في تاريخ الأغنية، بل في الطريقة التي أعادت بها إيميليا تقديمها، فقد ظهرت بزي روسي تقليدي وقدمت أداء أقرب إلى الأوبرا، دامجة كلمات عربية وروسية بأسلوب انسيابي لافت، فاجأ الجمهور وأبهر لجنة التحكيم الذين أشادوا بإتقانها رغم صغر سنها. لم يكن مجرد غناء، بل أداء متكامل جمع بين الإحساس والجرأة والبراءة في آن واحد.

ومع انتشار المقطع وتجاوزه عشرات الملايين من المشاهدات، لم يتوقف التأثير عند الغناء فقط، بل امتد إلى رقصة إيميليا التي اجتاحت منصات التواصل، حيث قام كثيرون بتقليد حركاتها البسيطة والعفوية لتتحول إلى ترند عالمي واسع الانتشار. لم يكن النجاح بسبب التقنية وحدها، بل بسبب تلك البراءة التي أعادت للناس شعور الطفولة الحقيقي في زمن يزداد فيه التصنع. حتى المطربة الروسية مارينا ديفياتافا علقت على أدائها بجملة قصيرة لكنها لافتة: أحلى فتاة أدت بشكل رائع. ومن أغنية كالينكا إلى أغنية كاتيوشا التي تعتبر نشيد الروح الروسية، تعد كاتيوشا الأغنية الروسية الأكثر شهرة عالميا، حيث غناها بعد الجنود الروس مقاومون في إيطاليا واليونان وفرنسا بلغاتهم في الحرب العالمية الثانية، وظهرت بنسخ صينية ويابانية. تعد الأغنية بمثابة نشيد شخصي لكل من تحمل اسم كاتيوشا، وهو اسم الدلع لاسم إكاترينا، وهي أول أغنية عن الحرب يحفظها كثيرون. استحضرت الأغنية موضوعاً عريقاً في الثقافة الإنسانية، وهو الحبيبة التي تغني شوقاً لخطيبها في ميدان القتال، لكنها جاءت بخلاف المألوف في مقام حيوي ومبهج بدلاً من الحزن. ومع اندلاع الحرب الوطنية العظمى، تحول لحن الأغنية في جوهره إلى نشيد للحرب، يشحن المقاتلين بطاقة اليقين بالواجب تجاه الوطن والحب. وتحتل كاتيوشا المركز الأول في عدد المقطوعات الشعبية المستوحاة منها، حيث أحصى علماء الفولكلور قرابة 100 نسخة، بعضها يحكي عن بطولات الممرضات والمقاومات، وبعضها عن انتصارات المدفع. والآن فلنستمع إلى مقطع من هذه الأغنية، وتقول كلمات الأغنية بما معناه: ازهرت أشجار التفاح والإجاص، وغطى الضباب النهر، خرجت كاتيوشا إلى الضفة على الضفة العالية شديدة الانحدار، خرجت وغنت عن نسر السهوب الرمادي، عن من أحبته، عن من اعتزت برسائله إلى الجندي على الحدود البعيدة. أبلغت كاتيوشا تحياتها ليتذكر الفتاة البسيطة وليسمع غناءها وليحمي وطنه.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم الساحة الحمراء في موسكو تستقبل عرضا مهيبا بمناسبة عيد النصر على النازية. تحيي روسيا اليوم السبت الذكرى 81 للنصر على النازية في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعا حاسما أسفر عن هزيمة النازية. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء في موسكو لحضور العرض العسكري المقام بهذه المناسبة، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا. نعم، تستقبل العاصمة الروسية موسكو اليوم في 9 مايو أيار الجاري استعراضا مهيبا إحياء للذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. ألقى الرئيس بوتين كلمة بهذه المناسبة معلنا دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب، وقد اعتلى منصات الشرف إلى جانب الرئيس بوتين كبار المسؤولين في الدولة وعدد من المحاربين القدامى من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والدول الصديقة والشقيقة. جاء في كلمة الرئيس بوتين التي ألقاها بهذه المناسبة: أهنئكم بيوم النصر، عيدنا المقدس المشرق والأهم، نحتفل بمشاعر الفخر والحب لوطننا. وتابع بوتين يقول: نجل إرث جنود النصر، إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي وأبطالها الحقيقيين هو شرف لنا. وشدد بوتين: سنخلد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفيتي، فهم من قدموا الإسهام الحاسم في دحر النازية وأنقذوا بلادهم وأنقذوا العالم ووضعوا حدا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعادوا السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها. قال بوتين: ننحني إجلالا لمن سقطوا في المعركة، لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعا في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة، لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالا لذكرى أبنائنا وبناتنا، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا. شارك في العرض أفراد من جميع فروع وأقسام القوات المسلحة، بما في ذلك أفراد طواقم مراكز قيادات القوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية وتشكيلات تمثل الوحدات والقوات التي خاضت الحرب الوطنية العظمى وقضت على جيوش ألمانيا النازية وحلفائها. خلال الجزء الجوي من العرض، حلقت طائرات تابعة لفرق الاستعراض الجوي الروسية فوق الساحة الحمراء، وفي نهاية العرض قام طيارو مقاتلات سوخوي 25 الهجومية بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الروسي. عن الأهمية التاريخية لهذا اليوم المجيد تحدث لسبوتنيك الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس جمعة.
3: يعد يوم النصر أعظم الأعياد الوطنية، إذ يخلد انتصار القوات السوفيتية في الحرب الوطنية العظمى، وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن بأي حال المبالغة في تقدير أهمية هذا العام.

0: فهو يحتفل به في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق لما يحمله من دلالات تاريخية عميقة وعظيمة تتجلى في عدة أبعاد. أول هذه الأبعاد هو بطبيعة الحال انتهاء أكبر نزاع عسكري شهدته أوروبا في تاريخها الحديث، فقد مثل الانتصار على ألمانيا النازية نهاية حرب مدمرة أودت بحياة عشرات الملايين من البشر، وبالنسبة للشعوب التي عاشت على أراضي الاتحاد السوفيتي لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان حدثا حضاريا وإنسانيا بالغ الأهمية، انتصارا للخير على الشر وللحياة على الموت. لقد تكبدت تلك الشعوب خسائر بشرية هائلة، ولا يمكن تمييز شعب بعينه، إذ أن الجميع عانوا وانتظروا هذا اليوم وساهموا بكل ما استطاعوا في الاقتراب منه وتحقيقه. أما البعد الثاني فيتمثل في تشكيل النظام العالمي لما بعد الحرب، واليوم كثيرا ما نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب وعن نظام دولي جديد، إلا أن شيئا مشابها لذلك قد حدث بالفعل عام 1945، فقد أدى انتصار التحالف المناهض لهتلر إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة ومختلفة جذريا، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة. وبعد انتهاء الحرب دخل العالم مرحلة جديدة، لكنها وللأسف الشديد اتسمت بالصراع بين الاتحاد السوفيتي والغرب، فما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى بدأ الغرب بمواجهة الاتحاد السوفيتي متناسيا التحالف المناهض للنازية ومتغافلا عن التضحيات والبطولات التي قدمها الجيش الأحمر، وما تزال أصداء تلك المرحلة تتردد حتى يومنا هذا، فالتوتر القائم بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي يعد امتدادا مباشرا لما بدأ عقب الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي يسعى البعض اليوم ومنهم ألمانيا الحالية والنظام في كييف إلى إعادة النظر في نتائجها. أما البعد الثالث فهو يوم النصر بوصفه رمزا للذاكرة الوطنية، فبالنسبة للعديد من العائلات في روسيا وخارجها يرتبط هذا اليوم بتاريخ شخصي وعائلي عميق، يكاد لا توجد عائلة لم تمسها الحرب أو لم تمر عبرها أثار النصر. إنه ذكرى الأقارب الذين سقطوا وذكرى الجنود الذين قاتلوا في الجبهات والعاملين في الجبهة الداخلية الذين تحملوا أعباء الحرب. لقد أصبح يوم النصر جزءا من الهوية الجماعية في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وغيرها من دول الفضاء السوفيتي السابق. ويبرز كذلك البعد السياسي والثقافي لهذا اليوم، وهو بعد بالغ الأهمية، فمع مرور الزمن لم يعد يوم النصر مجرد مناسبة تذكارية، بل اكتسب أيضا طابعا سياسيا ورمزيا، إذ تستخدمه الدول لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، كما يؤدي هذا اليوم دورا محوريا في نقل الذاكرة التاريخية من جيل إلى جيل وفي الحفاظ على الاستمرارية التاريخية، وهي أمور لا غنى عنها لتربية الأجيال الجديدة على حب الوطن واحترام تاريخه، لا سيما عندما يكون هذا التاريخ مفعما بمثل هذه البطولات والتضحيات الجسام. وقد تختلف المواقف تجاه الإرث السوفيتي وتفسيرات الحرب من دولة إلى أخرى، غير أن الحقيقة الثابتة تبقى أن ألمانيا النازية كانت تجسيدا للشر، وأن الجيش السوفيتي هو الذي هزم ذلك الشر. أما محاولات بعض الدول ومنها أوكرانيا وعدد من دول البلطيق لإعادة تفسير هذه الذاكرة المشتركة والانتصار المشترك من منظور مراجع للتاريخ، فلا يمكن إلا أن تثير الأسى والاستياء، وفي جانب من جوانب الصراع الدائر اليوم بين روسيا وأوكرانيا تدور كذلك معارك دامية حول الذاكرة التاريخية نفسها. لقد انعكس يوم النصر في الأدب والسينما والموسيقى والأثار التذكارية، وترك أثرا هائلا في الذاكرة الثقافية لشعوب كثيرة من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، ويكفي أن نستذكر أعمالا عظيمة مثل ليتات جرافلي طائر الكراكي يحلق، وآني ساراجيليس زا رودينو لقد قاتلوا من أجل الوطن، إلى جانب الأغنية الشهيرة دين بابيدي يوم النصر وغيرها من الأعمال الخالدة. وفي عالمنا المعاصر ما يزال يوم النصر يذكر البشرية بأن الخسائر الإنسانية تمثل أثمن وأقصى ثمن للحروب، كما يذكر بأهمية التعاون الدولي في حفظ السلام وصون الاستقرار العالمي. ومن هنا فإن الأهمية التاريخية ليوم النصر لا تقتصر على كونه انتصاراً عسكرياً فحسب، بل تمتد إلى تأثيره العميق في السياسة العالمية والذاكرة الوطنية والهوية الثقافية لأجيال متعاقبة. ونحن نتحدث هنا دون أي مبالغة عن ملايين وملايين البشر في مختلف أنحاء العالم،
1: وعن تهديدات نظام كييف المتواصلة قبيل الاحتفال بعيد النصر. تابع عباس يقول:
0: يجب أن ندرك أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس صراعا على الأراضي ولا نزاعا على المياه أو النفط أو الموارد، فبداية العملية العسكرية الخاصة لا تشبه ما قام به ترامب في إيران أو ما فعله في فنزويلا. نحن لا نسعى إلى انتزاع شيء من أحد، ولا نريد احتلالا أو الاستيلاء على أراض. إنها حرب ذات طابع حضاري وفكري، حرب بين ورثة النصر وورثة النازية. وفي هذا السياق فإن الجانب الأوكراني سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة تعطيل يوم النصر وإفساد رمزيته، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. ولهذا السبب تحديدا يقام 9 مايو هذا العام في ظل إجراءات أمنية مشددة واستنفار كامل، فنحن مستعدون لأي تطور محتمل، مدركين أن خصمنا اليوم لا يختلف كثيرا في نظرنا عن ذلك الخصم الذي تمكنا من هزيمته في العام 1945.
1: كانت هذه مداخلة الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس جمعة لإذاعة سبوتنيك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجيات دكتور اسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية، وبهذا اليوم الوطني العظيم الذي تحيي فيه روسيا الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. دكتور اسكندر، في القرن 20 كان يقال إن من يملك أكبر عدد من الدبابات والطائرات هو الذي ينتصر، أما اليوم فالبرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي هي التي تحدد ساحة المعركة. أسألك، هل يعني هذا أن عصر الجيوش الجرارة قد ولى، أم أن الجيوش تبقى أهم من التكنولوجيا؟
2: بالحقيقة نحن اليوم نتحدث عن النصر على الفاشية والنازية. أنا باعتقادي يعني النصر الكبير الذي حققه الاتحاد السوفيتي والشعوب السوفيتية عامة على هذا الوحش الذي كان نحط به النازية، التي كانت تطمح إلى استعباد العالم، وأن الشعب السوفيتي هو الذي حرر أوروبا والعالم من ربق هذه العبودية. هذا أولا. فيما يختص بما تفضلت به، أنا أعتقد أن هناك أمران. الأمر الأول هو أن هذه الإيديولوجيا المتطرفة النازية لم تتغير، هي ما زالت كما كانت، هي تقوم على العنصرية والتفوق العرقي وتطبيق مبدأ البقاء للأقوى على البشر، يعني لتبرير الحروب والإبادات الجماعية. وهذا ما نلاحظه اليوم إن كان في أوكرانيا، حيث تقوم أوروبا الغربية بما قامت به سابقا تقوم وتكرره اليوم من دمار هائل وتضحية بملايين وألاف ومئات الآلاف من الشعب الآمن والشباب في منطقة أوكرانيا وروسيا. نعم، هذا الأمر لم يتغير، هي نفسها الإيديولوجيا ومنتشرة في أوروبا كما هي منتشرة في الشرق الأوسط مع نتنياهو الذي يقوم بإبادات جماعية أيضا، وهذا أصبح معروفا. أما من ناحية التكنولوجيا، طبعا تغيرت بشكل ملحوظ وشكل كبير جدا، وهي تخضع لمتغيرات لحظية. يعني كل يوم هناك تطور معين في التكنولوجيا، الذي تفضلتم به أنه كان عصر الدبابات، يعني حينما هاجمت القوات النازية روسيا أو الاتحاد السوفيتي وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت تمتلك حوالي 4300 دبابة في لحظات الهجوم الأولى، وكانت تعتمد بشكل كبير على الدبابات وعلى القطع المدفعية التي تجاوزت تقريبا نهزت 50,000 قطعة مدفعية، إضافة إلى الطائرات وغيرها من السفن الحربية. أما اليوم فكما نرى أن هناك تطور، وتطور ملحوظ في استعمال التكنولوجيا الجديدة. يعني مع الحرب في كارباخ هناك نقطة مفصلية في استعمال كان المسيرات. إذا تذكرنا البيرقدار التركية التي قامت بعمل عسكري كبير هناك في منطقة قرباخ، اليوم هذه المسيرات تتطور بشكل كبير، وكل يوم هناك أشياء جديدة تستعمل في استهداف كان القوات العسكرية بشكل خاص أو المدنيين في حالات الإبادات الجماعية كما يجري في الشرق الأوسط مثلا. يستعمل يعني الجندي بعيد عن المعركة ويحرك من غرفة أمام الشاشة، يحرك هذه المسيرات ويستهدف بها الجنود أو أي موقع يريد استهدافه أو أي آلية.
1: في عام 1945 كانت معايير النصر واضحة للجميع. ما الذي يشكل النصر في الصراعات الحديثة التي غالبا ما تكون هجينة وتفتقر إلى خط جبهة واضح؟
2: نعم، النصر يعني كما قلنا أنه تغير. أولا يعني هناك أمور كثيرة وليس أقلها على سبيل المثال الحرب الهجينة، حرب أيضا الإعلام، حرب الإعلام لا نقلل من شأنه. يعني اليوم هناك حملات إعلامية شرسة ولا تعرف الحدود، تستهدف الخصم في كل شيء، حملات ناقصة، حملات تستهدف تدمير الحالة النفسية للخصم عبر وسائل الإعلام، عبر كل ما يمكن استخدامه من هذه الحرب الهجينة لإسقاط الخصم قبل الحرب. يعني تدمير الروح القتالية التي أعتبرها أنها الأساس المتبقي لدى المقاتل. يعني اليوم في عندك التكنولوجيا، عندك الآلة، عندك التقدم في والتطور التكنولوجي، وعندك الأمر الآخر المهم جدا وهو الروح القتالية. يعني من يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن بيته ومنزله وعائلته يعرف عما يقاتل. أما الذي يريد الاحتلال والسيطرة ويتحرك بأموال ويعني وتمويل وأهداف مغرضة ترسم له، فهذا يملك في العادة تكنولوجيا قوية ودعم مالي كبير. ويعني هذه الأمور المحددات التي يسعون إلى النصر من خلالها، تنجح في أماكن وتفشل في أماكن أخرى. السبب هو أن كما قلنا الروح القتالية العالية التي تكون لدى المقاوم حينها يستطيع إفشال كل تكنولوجيا وكل إمكانية مالية إلى آخره. وهذا ما شاهدناه في كثير من المناطق. يعني عندما اعتمدت، إذا أخذنا بشكل واسع على العالم، اعتمدت هذه الأمور في سوريا مثلا طيلة 14 عاما، جرى تمويل عصابات إرهابية إلى آخره وزودت بأموال طائلة فاقت يعني مئات المليارات وأكثر، وامتدت الحرب فترة طويلة ولم تستطع هذه القوى انتزاع النصر إلا بخدعة أخيرة. يعني في النهاية بعد 14 عاما في لبنان، في منطقتنا، في فلسطين، بالرغم من قوة التكنولوجيا التي تجمعت من كل الغرب الجمعي إضافة إلى الكيان الصهيوني، لم تستطع قهر منطقة صغيرة جدا جدا هي غزة حتى الآن طيلة سنتين. اليوم في لبنان نفس الأمر، في أوكرانيا، في أوكرانيا يستمر التحشيد الغربي بكل مقومات الناتو والخبرات، وحتى الآن تعجز هذه الآلة الغربية المتمتعة بكل القدرات التكنولوجية. طبعا لديها خصم قوي، يعني اليوم روسيا دولة عظمى وتواجه أيضا بتكنولوجيا ولكن أيضا بروح قتالية عالية تختلف عن الروح النازية التي تتمكن من هذه الطغمة الحاكمة في أوكرانيا.
1: دكتور اسكندر، يقول الخبراء إن الجندي الروسي المعاصر في المواقف الحرجة يتصرف بالطريقة نفسها التي تصرف بها أجداده عام 1943. كيف يتجلى هذا الاستمرار في ساحة المعركة اليوم برأيك؟ هل هو مسألة تربية أم نوع من الميثاق الثقافي للجيش الروسي؟
2: من دون شك المقاتل الروسي اليوم وبالأمس أجداد هذا المقاتل اليوم أحفاده لديهم هذه التربية الثقافية العالية التي تتجسد بالكرامة، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن العدالة، مواجهة التطرف. الجندي الروسي والشعب الروسي عامة ليس شعب متطرف، وإضافة إلى كل ذلك الأمور التي تحدثنا عنها، الكرامة، الحرية، السيادة، محافظته، المحافظة على بلده واستقلاله ومواجهة الحملات الغربية. اليوم نفس الأمر تواجهه روسيا، نفس ما واجهته في 22 حزيران من العام 1941. يعني هذه هجمة حينها، لنذكر المستمع أن تلك الفترة هذا مهم جدا، أن ألمانيا لم تكن وحدها النازية. ألمانيا النازية كانت يعني مع الغرب الجمعي بأسره، كان إلى جانبها في أول مراحل الهجوم، كان في 3 ملايين جندي ألماني بالإضافة إلى 650 ألف جندي من حلفاء ألمانيا، يعني رومانيا والمجر وغيرها، وبعدها انضمت إليها أعداد كبيرة جدا من مختلف الدول الأوروبية. نفس الأمر يتكرر اليوم. ما نراه من امبارح، بالأمس كان في اجتماع للاتحاد الأوروبي الذي تحدث أمامهم زيلينسكي المهرج والرئيس غير الشرعي منذ أكثر من سنتين. هذا المهرج تحدث أمام مهرج آخر هو باشينيان، تحدث أمام هؤلاء القادة الأوروبيين عن أنه سيستهدف مسيرات الاحتفال بالنصر. تصور أن هذا الرجل الذي جده حارب أيضا، وأجداده وكل الأوكرانيين حاربوا من أجل النصر على الفاشية والتطرف، يريد استهداف المحررين، يريد استهداف هذه اللحظة المقدسة. وإلى جانبه من؟ إلى جانبه من كان إلى جانب النازيين، يعني إلى جانب يجب أن لا ننسى الألمان واليابانيون والمجريون والرومان، إضافة إلى النمساويون والتشيك والسلوفاك والبولنديون، إيطاليون، فرنسيون، هولنديون، فنلنديون، بلجيكيون، كل هؤلاء من لوكسمبورغ، دنمارك، الإسبان، النرويج، يعني السويد، هؤلاء الذين أتذكرهم، وكانوا بأرقام عالية جدا. في منتصف يونيو 1941 وصلت أعدادهم إلى 11,450,000، 11,500,000. هؤلاء هاجموا الاتحاد السوفيتي حينها. لماذا؟ الأطماع، أطماع في ثروات وممتلكات وتقسيم هذا البلد الكبير المقدس. اليوم يتكرر نفس الأمر، يتكرر من نفس الأشخاص. هذا الاتحاد الأوروبي الذي يجمع بعض الأقذار الذين تحالفوا مع إبستين اليوم يريدون مهاجمة وتدمير روسيا كما فعلوا في السابق بالتعاون. ليس مهم الأداة اليوم هي زيلينسكي. فإذا هؤلاء يكررون نفسهم ويريدون اعتداء على روسيا مجددا، ولكن هيهات أن يحصلوا على الغايات التي يريدونها. هذه المبادئ اعتمدت حتى في بين الجنود والعسكر والمقاتلين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداءات. يعني تعرف أنت الرجل العسكري دائما يتعرض للكثير من الضغوط، إن كانت الجسدية أو النفسية، على خطوط الجبهات. ولذلك التمرس الكبير والاعتياد الذي يعتاد عليه الجيش السوفيتي من خلال التدريبات الأخلاقية التي كانت تدرس في الجيش السوفيتي، كان هناك وحدات خاصة وأشخاص خاصون، يعني كمدربون سياسيون يعتمدون على تلقين العسكر قوانين القتال الإنساني، يعني عدم الاعتداء على المدنيين، عدم استهداف المدنيين، فقط استهداف من يطلق عليه النار إذا كان هناك حاجة ملحة، السيطرة على المراكز الأمنية، استهداف المراكز العسكرية إلى آخره، يعني من دون تعريض، من دون الأمنين، من دون تهديم المنازل والبيوت. وهذا الذي رأيناه اليوم، يعني خلال العملية العسكرية على عكس ما تقوم به الأداة النازية المتطرفة للتهمة الحاكمة في كييف. هم يستهدفون كل شيء، وهذا ما رأيناه، يقتلون المواطنين الآمنين في بريانسك، في كل المناطق التي استهدفوها المباني المدنية، فيما الجيش الروسي يضرب فقط المواقع التي تطلق عليها النار، وحتى أنه حتى الآن لم يستهدف، يعني يستطيع أن يستهدف كل الأماكن الإدارية لهذه الطغمة الحاكمة. أي جيش آخر كان ليستهدف هذه الأماكن، لكن الجيش الروسي حتى الآن لم يستهدف، ولم يوقع يعني الضحايا بين المدنيين إلا ما هو بشكل عابر، يعني يكون بالصدفة حد المراكز العسكرية. لنلاحظ الفرق يعني بين أن هذه الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على الشنها على فلسطين، 170,000 شهيد وأكثر من 150,000 جريح بسنة ونصف أو سنتين. بروسيا لم يسقط من المدنيين إلا من صادف وجوده في بالقرب من المراكز العسكرية. إذن باختصار، المحتوى الأساسي للعقيدة العسكرية السوفيتية التي ما زالت اليوم تدرس في الجيش الروسي هي الإنسانية، الأخلاق، الكرامة، المحافظة على الآمنين وعدم استهدافهم، وفقط الالتزام الكامل بالأوامر التي تأتي من القيادة من دون يعني القيام بمبادرات فردية أو عنفية أخرى، وهذا ما شاهدناه في السابق وما نشهده اليوم خلال العملية العسكرية.
1: هنا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee، واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
6: قماطي يهاجم عون، بأي حق تتجاوز بريه؟

0: مساء الخير. الأسبوع الطالع هو أسبوع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فالخميس والجمعة تنعقد الجلستان الثالثة والرابعة في واشنطن، وفيهما يترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني. وبخلاف الجلستين السابقتين التمهيديتين، فإن البحث سيتطرق في الجلستين المقبلتين إلى نقاط الخلاف بين البلدين. فالجانب اللبناني سيركز على وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني ليتمكن الأخير من بث سلطة الدولة في مناطق التوتر وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، في حين أن إسرائيل ستطالب بنزع سلاح حزب الله كمقدمة لوقف إطلاق النار. ولأن التباين حاد بين المقاربتين والرؤيتين، فإن دور الوسيط الأمريكي كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي الأثناء، حزب الله المتضرر الأول من المفاوضات المباشرة يواصل إطلاق النار عشوائيا عليها. وقد وصل الأمر بعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود إماطي إلى حد التشكيك برئيس الجمهورية ودوره وصلاحياته، إذ سأله بأي حق تتجاوز في المفاوضات ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري، وبأي حق تأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان وحدك. حقا يا سيد إماطي، إن جهلك ينافس وقاحتك. ألا تعرف وأنت وزير سابق أن الدستور واضح في الفصل بين الصلاحيات، وأن المادة 52 منه أعطت رئيس الجمهورية الحق في أن يتولى عقد المعاهدات بالاتفاق مع رئيس الحكومة فقط؟ وبالتالي فأنا لا علاقة لرئيس مجلس النواب بالمفاوضات، لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية. فمن أين أتيت بهذه البدعة الدستورية التي ما بتركب على أوس أزح؟ ثم أن حزبك حزب الله آخر من يحق له الحديث عن التفرد في اتخاذ القرارات، فهو سباق ورائد في هذا الميدان، إذ خاض حروبا في الأعوام 2006 و2023 و2026 من دون أن يكلف نفسه إبلاغ اللبنانيين وكبار المسؤولين بنيته في خوض حروب كانت كلها خاسرة ومدمرة وحتى قاتلة. وعليه ألا تخجل يا سيد إماطي عندما تتهم رئيس الجمهورية بالاستئثار والتفرد؟ حقا إن من استحوا ماتوا كما يقول المثل، لذلك أفضل شيء تفعله هو أن تصمت، لأن كلامك هرطقة دستورية وكفر وطني. ونحن لا نحب أن يعرف القاصي والداني جهلك الدستوري وعدم إيمانك بالكيان اللبناني. قبل تفصيل العناوين السياسية محليا وإقليميا، البداية من فضيحة بطلها ضابط عراقي مزيف انتحل في لبنان صفة مسؤول أمني ليتعرف على قادة أمنيين وضباط عسكريين. تقرير مجد الدين اللحام.
1: بين أبو عمر السنكري منتحل صفة أمير سعودي وطارق الحسيني الكربلائي خضرج الحمراء منتحل صفة عقيد عراقي، استفاء لبنان عن جديد على بيان للجيش اللبناني وفضيحة توقيف منتحل صفة جديد لتتكشف فيها ضحايا أمنيين هذه المرة لا سياسيين. إنما لا شك الاثنين نتاج نظام لبناني مأزوم بيعيش على الوساطات الشرعيات الموازية والارتهان الخارجي. فما هي المعلومات؟
2: بالأساس أحد الدبلوماسيين العراقيين بالسفارة العراقية ببيروت هو من أعطى المعلومة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني أنه في شخص عراقي منتحل صفة ضابط عراقي ويقول أنه هو مسؤول أمن السفارة، وبالتالي عم بيروح يحكي باسمنا ونحن ما قلنا علاقة فيه. الشخص يلي معروف أنه عنده علاقة فيه علنية بياخده وبيجيبه وبيعرفه هو الضابط محمد مرتضى بمديرية المخابرات، كان رئيس مكتب أمن الضاحية وحاليا يشغل منصب رئيس مكتب أمن الحمراء أو مسؤول المخابرات الجيش بالحمراء. مديرية المخابرات عبر محمد مرتضى الضابط يلي هو عنده قدروا يستدرجوا العقيد الوهمي وتم توقيفه. الهدف هو هدف مادي بطبيعة الحال، يعني بشكل أساسي، والتحقيقات بعد ببدايتها، والتحقيق وين؟ بمديرية المخابرات.
1: إذن باتت المؤسسات الرسمية اللبنانية أمنية كانت أم سياسية بيئة قابلة للاختراق عبر العلاقات الشخصية لا عبر البروتوكولات.
2: هو تبين أنه كمان رائد متقاعد بالجيش العراقي إجا على لبنان وتزوج بسيدة لبنانية من منطقة بعلبك من بلدة بريتال، ببيع عصير وفواكه، بيقول أنه أنا شريك بهذا المحل أو بشتغل بهذا المحل، هذا بالليل، وبالنهار كان بيلبس البدلة، وعلى كل وقت وقفوه بسيارته وضبطوا بالسيارة أكثر من بزة يعني للجيش العراقي، يعني بزة رسمية وبزة عسكرية وبزة أمنية، تبين أنه شايف ضباط كتير.
1: كل ذلك والمواطن اللبناني عم يسأل متى تتحقق السيادة الفعلية بلبنان بعد ما عشنا تاريخ من التحكم الخارجي بالأمن والسياسة، من أبو عمار ياسر عرفات إلى أبو عبدو رستم غزالة إلى ما وصلنا إليه من نسخ رديئة كأبو عمر والكربلائي.
3: في جديد مناقشات قانون العفو العام، نواب من معظم الكتل يلتقون عونف بعبدة في حضور وزير الدفاع، طرح للنقاط الخلافية ومناقشة صريحة، فإلى ماذا أودت الاتصالات السياسية؟ وهل من صيغة توافقية قبل جلسة اللجان يوم الاثنين؟ الجواب مع ماريان زوين.
1: قانون العفو العام كان أمام ثلاثة سيناريوهات: التوافق عليه داخل اللجان المشتركة بحضور وبرضا المؤسسة العسكرية، عدم التوافق والذهاب إلى التصويت عليه في الهيئة العامة، أو سقوط القانون مع خطر تأجيج السجلات التي بدأت منذ جلسة اللجان يوم الأربعاء الفائت وتمددت إلى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. وأمام هذه المشهدية تكثفت الاتصالات السياسية منذ يوم الأربعاء تاريخ رفع الجلسة بعد دقائق فقط عقب كلمة ألقاها ممثل الجيش اللبناني داخل القاعة، ومنذ ذلك الوقت تواصل نواب من كتل عدة مع بعضهم البعض فيما اتجهت النية السياسية نحو إقرار قانون العفو العام لا تراجع عنه. وفي هذا الإطار جاء اللقاء يوم الأحد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، والضاح الصادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. وبحسب معلومات أم تي في جاء اللقاء بعدما تدعى هؤلاء النواب باسم كتلهم فيما بينهم للقيام بهذه الخطوة، فيما بادر النائب ميشيل معوض إلى طلب الموعد من الرئيس عون والعمل على إنجاح هذا اللقاء بحضور ممثلين عن الكتل باستثناء من اعتذر. وام تي في علمت ان الاجتماع تخللته مصارحه مباشره وعرض للهواجس والعراقيل والنقاط الخلافيه، فيما استمع رئيس الجمهوريه الى هذه المخاوف والمقترحات من النواب. وبعد انتهاء اللقاء استكملت الاتصالات السياسيه والقانونيه بين النواب لايجاد الصيغ المناسبه التي ستطرح يوم الاثنين، ويفترض ان تحظى بتوافق، صياغ ترفع المظلوميه شرط الا تكون على حساب هواجس المؤسسه العسكريه وشهدائها. وهذه الصيغ ستتناول البنود التالية: الموقوفون الذين أمضوا أكثر من 12 سنة في السجن من دون محاكمة، هل سيشملهم العفو جميعاً أم ستكون هناك استثناءات لبعضهم؟ وماذا عن ملف الأحكام الغيابية، ولا سيما فيما يتعلق بمن لم يمثل أمام المحكمة العسكرية بسبب فقدان الثقة بها وفق ما يطرحه عدد من النواب؟ ومن النقاط الأساسية أيضا مسألة الإدغام، أي في حال وجود أكثر من حكم بحق الشخص نفسه، هل تحتسب العقوبة الأكبر وحدها أم ستجمع الأحكام؟ إضافة إلى البند الأكثر حساسية والمتعلق بتخفيض العقوبات وما قد يترتب عليه بالنسبة إلى الجرائم المستثناة أساسا من العفو العام كعقوبات الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة، فما التخفيض الذي سيعتمد لهذه الأحكام؟ وبالتالي من سيخرج من السجن قريبا حتى لو لم يشمله العفو؟ كل هذه البنود يفترض أن تبحث يوم الاثنين داخل اللجان المشتركة في جلسة تشير أجواؤها حتى ساعات أعداد هذا التقرير إلى الإيجابية، وسط إجماع على التكتم على الصيغ التي تناقش في الاجتماعات قبيل الجلسة، حفاظاً على الهدوء وعدم السماح لأي عامل بعرقلة إقرار القانون.
0: قانون العفو حضر أيضا في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس عيد سيدة الحصاد على نية القطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
4: اليوم وسط كل هذا التعب يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام. بالنسبة إلى قانون العفو العام فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
3: إلى حرب أمريكا إيران، ترقب لما بعد رد طهران على العرض الأمريكي، وترامب يحذر، فيما نتنياهو يعتبر أن الأمر لم ينتهي. تقرير جابرييل مراد.
5: عبر الوسيط الباكستاني، سلمت إيران ردها على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، ويركز الرد بحسب ما رشح على إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. وقد سبق الإعلان عن تسليم الرد توجيه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم. إسرائيل من جهتها تتخوف من اتفاق جزئي لا يشمل اليورانيوم المخصب والبرنامج الصاروخي كموكلاء إيران في المنطقة. علما أن ترامب كان تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب، وهي مسألة تطرق إليها ترامب بإطلالة مصورة.
6: We cannot ever let Iran have a nuclear weapon, but they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar. They have no leaders. If we left today, it would take them 20 years to rebuild.
5: ومع قرب موعد زيارة ترامب للصين هذا الأسبوع، تتزايد الضغوط لوضع حد للحرب التي أججت أزمة طاقة عالمية وتمثل تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي. وعليه عقد لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وول ستريت جورنال كشفت بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، وبحسب المصادر جرى بناء القاعدة قبل اندلاع الحرب مباشرة وبعلم الولايات المتحدة، حيث استخدمت لإيواء قوات خاصة وشكلت مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. أما على خط مضيق هرمز، فيبدو أن ناقلة محملة بغاز طبيعي مسال من قطر قد عبرت المضيق لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع حرب إيران. وتشير البيانات إلى أن باكستان هي الوجهة التالية لناقلة الغاز الطبيعي المسال، في وقت يبدو أن السفينة قد سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر مضيق هرمز.
0: إذن الرد الإيراني وصل وواشنطن تبدأ بدراسته، لكن السؤال داخل البيت الأبيض لم يعد هل ستتفاوض طهران، بل ماذا تريد طهران مقابل وقف الحرب؟ أجواء الإدارة الأمريكية يوافينا بها مباشرة الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، ما الذي يجري فعليا داخل الكواليس الأمريكية بعد استلام الرد الإيراني؟
7: فادي، يعني بحسب طبعا الكواليس الأمريكية اليوم، لا تعتبر واشنطن أنه الرد الإيراني هو اتفاق نهائي، بل هو إشارة أولية إلى أنه طهران لا تزال تريد إبقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد العسكري الكبير في المنطقة. وبحسب الأجواء داخل الإدارة الأمريكية هنالك انقسام واضح فادي. فريق بيعتبر أنه إيران باتت تحت ضغط عسكري واقتصادي كبير وعم تحاول كسب الوقت، فيما يرى فريق آخر أنه الرد قد يفتح نافذة تهدئة حقيقية إذا تم تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الملاحة في مضيق هرمز. ولكن العقدة الأساسية اليوم تبقى هنا، يعني واشنطن تريد فتح غير مشروط للمضيق وترفض أي محاولة إيرانية لفرض دور رقابة على أو سيادة على حركة السفن والطاقة العالمية. وبالوقت نفسه لا يزال البنتاغون وقيادة السنتكوم عم يتعاملوا بحذر شديد، خصوصا بعد الهجمات بالطائرات المسيرة والتوترات الأخيرة بالخليج. لذلك فادي الجهوزية العسكرية والأمريكية ما زالت بأعلى مستوياتها، خصوصا ما زالت الإدارة الأمريكية تحتفظ ببنك أهداف داخل إيران، وأنه أي محاولة إيرانية لإعادة إحياء البرنامج النووي أو نقل اليورانيوم المخصب سيواجه بضربات فورية. لذلك فادي بالأخير الأمريكيون هون عم بيناقشوا الآن سؤال أساسي، هل يتم تثبيت وقف إطلاق النار أولا أو ثم يتم الانتقال إلى الملف النووي؟ لذلك يتم ربط الملفين معا منذ البداية مع الرئيس ترامب، وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب يعمل إلى خيار المرحلية، أي التهدئة العسكرية أولا ثم المفاوضات أوسع لاحقا تشمل النووي، لكن لحين ذهاب هذا الأسبوع إلى الصين، وبعدها سوف يتم الحديث عن أمن الخليج وحرية الملاحة. إذن هذه هي الأجواء من داخل الإدارة الأمريكية هنا فادي، يعني يتم النظر بهذا الموضوع لمعرفة كيف ستكون الهدنة لإعادة ترتيب القدرات، يعني خايفين أنه إيران كمان تكون عم ترجع ترتب قدراتها العسكرية إذا صار في هدنة ولم يكن هنالك حل فعلي. هذه الأجواء من البيت الأبيض، أنا وزميلي ربيع شمعون.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق، وفي انتظار معرفة ما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية نتوقف مع التطورات الميدانية جنوبا، حيث سجلت غارات كثيفة والجيش الإسرائيلي حذر بلدات جديدة شمال الليطاني كسجد جرجوع ودير زهراني. فأين تركز القصف الإسرائيلي اليوم وهل من توغل بري جديد؟ كل التفاصيل مع رنين إدريس معنا في الاستوديو. رنين مساء الخير. إذن في مسار تصاعدي للعمليات الإسرائيلية
8: صحيح
0: الجديدة.
8: يعني أي مفاوضات عم نحكي عنها اليوم هي مفاوضات تحت النار، التصعيد مستمر مش بس بقرى جنوب الليطاني إنما أيضا بشمال الليطاني مثل ما شفنا تحذيرها. رئيس الأركان الإسرائيلي أعلنها صراحة، لا وقف لإطلاق النار على الجبهة الشمالية، والهدف منع تهديد صواريخ حزب الله المضادة للدروع ومنع التسلل إلى مستوطنات الجليل وعليه. تستمر الغارات الكثيفة على القرى والبلدات الجنوبية في مختلف القطاعات لا سيما في الغربي والأوسط، فيما سجل في نهاية الأسبوع ارتفاع في عدد الغارات إلى أكثر من 200 غارة بالتوازي مع استمرار حزب الله إطلاق الصواريخ والمسيرات. في القطاع الغربي لم تنجح محاولة الجيش الإسرائيلي حتى اليوم التقدم باتجاه المنصوري من بيوت السيات قادمين من البياضة، وفي هذه النقطة تحديدا تستمر الاستهدافات تحديدا في بلدة البياضة والمنصوري. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي هناك برشقات صاروخية وبالطائرات المسيرة. في القطاع الأوسط الإسرائيليون موجودين في كل هذه المنطقة، وأعلن حزب الله عن استهداف تجمعاته في بنت جبيل، هذا ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو جديد وصور لقواته في بلدة عيدارون. في القطاع الأوسط أيضا يستمر التصعيد الإسرائيلي على مدينة النبطية والبلدات في محيطها وقضائها، خصوصا كفر تبنيت، كفر رمان، ميفدون، وصولا إلى حبوش منذ بعض الوقت. ننتقل إلى القطاع الشرقي. في هذا القطاع كثف الجيش الإسرائيلي الضربات على بلدة بلاط قطاع مرشعيون، وهي قريبة جدا من مجرى نهر الليطاني. في المقابل أرسل حزب الله محلقات انقضاضية على تجمعات الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيم. الغارات التي تطال البلدات تحديدا في قضائي سور والنبطية أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا، فيما تستمر استهدافات الفرق الصحية كما حصل في عين مزراب وقلوي، والمفارقة أن انتشال الجثمين بات يأخذ أياما بسبب منع الجيش الإسرائيلي عملية البحث والإنقاذ.
0: شكراً. ودائما في الجنوب، مأساة طفلة ولدت في إسرائيل تخاف اليوم كامرأة تكرار عزلة الشريط الحدودي. تفاصيل القصة مع مجدرين اللحى.
1: الجنوب اللي تحرر أيار عام 2000 يجد نفسه مجددا بعد ربع قرن من ذلك رهينة حرب مفتوحة ثأرا للمرشد بتتقدم فيه الجغرافيا العسكرية على حياة المدنيين. عاد الجنوب تدريجيا لمفردات ظن اللبنانيون إن انتهت، منطقة عازلة، قرى مقفلة، طرقات مقطوعة، ومدنيون بيفكروا بالنجاة قبل أي شيء تاني.
9: أنا خلقت بإسرائيل بسنة 83، بوقتها كانت الطرقات مسكرة، ما كان فينا ننزل على بيروت، كانت بدنا تصاريح تا ننزل وتصاريح تا نطلع. اضطرت الماما تروح على إسرائيل تا تولدني. أنا شقة التوم، نحنا توم كان بحالة طارئة جدا، خاصة أنه نحنا هون ما كانت المستشفيات مجهزة، ما كان في حكيم نسائي يعمل هيدا العملية. يعني
1: طفلة ولدت بإسرائيل بسبب الحرب قبل عقود، كبرت اليوم وصارت امرأة شاهدة على خوف أهل اللبنانيين من تكرار السيناريو نفسه وتكرار الاتهام بالعمالة.
9: المشكلة الأساسية أنه ما عم نشوف دولتنا واقفة معنا، وإذا في حال كانت واقفة معنا وجودها معنا كتير ضعيف. كرمال هيك في كتير ناس بيقولوا عنا عملاء، يمكن أنا عملاء بالنسبة لإلي بدي فسرها أنه إيه، لأنه نحن بقينا بضيعتنا، حميناها ما تركناها، عم نحرسها، شبابها سهرانة كل الوقت من الصبح لعشية.
1: وبعد 68 يوم على الحرب الشرسة الدائرة بين إيران وإسرائيل بالوكالة، أي حرب طويلة على الحدود بتعيد إنتاج الظروف نفسها والحاجة نفسها، حتى لو تغيرت الشعارات واللاعبون، لما يصير الوصول إلى المستشفى أو بيروت معركة بحد ذاتها، يعود الناس للتفكير بمنطق النجاة لا نظريات الانتصار الكبرى.
3: وعلى وقع التصعيد الميداني تصعيد سياسي وهجوم مركز من حزب الله على رئيس الجمهورية. فقد سأل عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري في التفاوض المباشر؟
10: أنتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة بقوة للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغط على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرق إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمين المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
3: وللوقوف عند كلام قماطي من الرئيس عون ونقاش حول التفاوض مباشر وغير المباشر، معنا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في دكتور سامي نادر، أهلا بك. سمعنا سوا موقف يعني قماطي عم يسأل رئيس الجمهورية أنت كيف تتجاوز الرئيس بري، ما بعرف كيف تقرأ هذا الكلام، هو كلام وقح يتجاوز الدولة ورئيس الجمهورية؟
11: خلينا نقول في جهل أو تجاهل للدستور ولأحكام الدستور،
3: لأنه ممكن جهل وتجاهل،
11: ممكن يعني يا هاي يا هاي
3: أو اثنين سوا.
11: المهم المادة 52 من الدستور جدا واضحة، تقول أنه المفاوضة هي في عهدة السلطة الإجرائية، رئيس الجمهورية هو من يتولى المفاوضة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تعد بعدين المعاهدة مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. هلأ دور مجلس النواب، مجلس النواب مش رئيس مجلس النواب، هي أنه التصويت على معاهدة لكي لا تفسخ مع مرور الزمن، وهيدي معاهدة مهمة إذا يعني إذا المفاوضة وصلت لمعاهدة، ولكن نحن بعدنا بإطار المفاوضة. هيدا
3: يعني لا دخل للرئيس بري في المفاوضات،
11: لا هو عليه يفتح مجلس النواب، في دور لمجلس النواب أنه يناقش يعارض
12: يصوت،
11: ولكن بدك مين يدعي ويفتح مجلس النواب؟
12: لا لا، بتحس
11: في حنين يعني، هون الخطر
12: اتفاقية ترسيم الحدود البحري على مجلس النواب،
11: صحيح وهون لذلك يعني يستشف من هالكلام يمكن حنين لبدعة الديمقراطية التوافقية ونظام ترويكا، هيدي ديمقراطية التوافقية أو ديمقراطية التعطيل، وبالأحرى هي تعطيل ديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات ومبدأ فصل السلطات اللي تقوم عليه يعني الحكم الرشيد.
12: وحزب الله ساعة البدو بيعتبر رئيس أكبر ساعة البدو،
11: وهون يعني كان الأجدر بالسيد ماضي يسأل حزب الله هو بأي حق يعني قرر أن يخوض حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية.
3: طيب دكتور نادر، هل لبنان ذهب إلى المفاوضات ضعيفا كما يقال، كما يقول الفريق الآخر تحديدا حزب الله؟
11: خلينا نقول أنه موازين القوى العسكرية طبعا لصالح إسرائيل، يعني ومش بس بالصراع مع لبنان، بالصراع مع كافة يعني القوى العربية أو القوى بكافة الصراعات، يعني ميزان القوى العسكري لصالح إسرائيل. ولكن هل لبنان ما عنده يعني أوراق؟ هو بلا عنده أوراق، أولا القانون الدولي والقرارات الدولية بتعطيه حق، ثانيا هنالك إجماع دولي وعربي لدعم الدولة بمسيرة حصرية السلاح ولدعم فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني. هنالك نقطة أساسية تلعب لمصلحة لبنان هي الرافعة الأمريكية والانخراط الأمريكي الغير مسبوق بالملف اللبناني، و أخيرا في شبه إجماع داخلي على الخيار اللي أخده رئيس الجمهورية والسلطة
3: الجائية باللبنان. يعني هو رأس الدولة وهو اللي بيقرر كيف وكيف وأين تتفاوض.
11: هو من يتولى المفاوضة بالاتفاق مع رئيس.
12: شكراً يا دكتور.
3: شكراً دكتور نادر.
12: لبنان إذن لا يذهب إلى المفاوضات ضعيفا، فهو محصن بالقانون الدولي وبحقه في استعادة الأرض. التفاصيل مع زينب بسيط شمعون.
13: الجولة الثالثة من المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تحمل طابعا تفاوضيا مغايرا، فعلى مدار يومين سيتولى السفير السابق سيمون كرم جلسات المفاوضات المباشرة مزودا بتوجيهات رسمية نتيجة اجتماعات مكثفة ولقاءات في بيروت وبجدول أعمال من نقاط عدة. مع هذه الخطوة المتقدمة سؤال يطرح، إلى ماذا قد تفضي هذه المفاوضات لاحقا في حال عدم عرقلتها؟ فهي قد تبدأ باتفاق أمني وصولاً إلى اتفاق سلام أو معاهدة هدنة وصولاً إلى التطبيع، وكلها أهداف تفاوضية تقوم على حقوق يحفظها القانون الدولي.
14: ما فينا نروح بعقدة دونية، عقدة نقص، ولا حتى نروح بعقائد سياسية أو غير سياسية مر عليها الزمن. من هون لبنان بده يعرف حاله أنه هو صاحب حق، أنه هو مرتكز على القانون الدولي، على ميثاق الأمم المتحدة المادة 2 الفقرة 4 يلي هي بتحظر استعمال القوة، على اتفاق الهدنة والحدود المعترف فيها دوليا للبنان، وعلى القرارات الدولية مثل القرار 1701.
13: الوضوح في الأهداف من أهم أسس التفاوض، فلبنان قد يوقع اتفاقية سلام غير شاملة مع التحفظ على نقاط عدة، أو قد يتوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل لا يحل النزاع إنما يديره، أو تطوير لنسخة هدنة 49 وقد لا يصل إلى التطبيع، كلها في سياق الإجابة على السؤال الآتي، هل يريد لبنان تسوية نهائية أم لا؟
14: أي اتفاقية ممكن يتوصل لها لبنان وإسرائيل هو بالنهاية شريعة المتعاقدين، فاليوم ما في أي شيء منزل. بالنهاية لبنان وإسرائيل إذا تفاوضوا النقاط المشتركة هي بتكون بالنهاية اتفاقية ملزمة للاثنين.
13: حاليا الصورة إلى ما ستؤول إليه المفاوضات لا تزال ضبابية، والتعويل على ذهاب لبنان باستراتيجية واضحة وسيادية تنهي الأزمة ولا تبقي رواسب تشددها متوافرة.
3: دائما في ملف التفاوض، هل تريد إسرائيل فعلا السلام مع لبنان أم تكتفي بهدوء مشروط على حدودها؟ تقرير ألان درغام.
15: بين هدنة هشة وتصعيد متقطع يعود السؤال إلى الواجهة في لبنان، هل تريد إسرائيل فعلا السلام أم تريد فقط هدوءا مضبوطا على حدودها الشمالية؟ من حيث المبدأ تعلن إسرائيل مرارا أنها لا تسعى إلى حرب مع لبنان بل إلى استقرار أمني طويل الأمد، وقد تجلى ذلك في اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022 دون أن يصل إلى مستوى السلام الكامل. بالنسبة إلى إسرائيل، الهدوء على الجبهة الشمالية يعني خفض كلفة المواجهة العسكرية، تأمين المستوطنات الحدودية، وفتح المجال أمام استثمارات الطاقة، لكن هذا الهدوء يبقى مشروطا بضمان عدم تحول لبنان ساحة تهديد مباشر. وهنا يدخل العامل الأبرز، سلاح حزب الله. إسرائيل تعتبره الخطر الأكبر على أمنها وتربط أي اتفاق طويل الأمد بملف هذا السلاح، في حين يرى الحزب أنه يشكل عنصر ردع أساسيا في مواجهة أي اعتداء محتمل. بين هذين الموقفين تقف الدولة اللبنانية في موقع معقد، حيث لا يزال قرار الحرب والسلم موزعا في ظل تحديات سياسية وأمنية داخلية وتوازنات إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية. أما على الأرض فلا تزال الخروقات الجوية والتوتر الحدودي والملفات العالقة مثل مزارع شبعة تبقي العلاقة بين الطرفين في دائرة الاشتباك غير المباشر. في المحصلة قد لا تكون إسرائيل ضد السلام من حيث المبدأ، لكنها تسعى أولا إلى تأمين أمنها بشروطها، وفي المقابل لا يبدو لبنان مستعدا لسلام لا يضمن سيادته الكاملة. وبين هذا وذاك يبقى الجنوب منطقة بين حرب مؤجلة وسلام لم يولد بعد.
12: بالعودة إلى مستجدات ملف العفو العام، أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة غدا الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا، ويبدو أن هذه إشارة إلى عدم الاتفاق على صيغة موحدة. بعد الإعلان الوجهة هذا الويك أند
3: وتحليل الأجنة جينياً.
16: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 44

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: على وقع الحرب وارتفاع التكاليف يبحث اللبنانيون عن فسحة راحة واستقرار، فكيف يبدو وقع الشواطئ الخاصة والمجانية مع بداية الصيف؟ الجواب مع غريسي أنطون.
2: الشمس ساطعة والموسم الصيفي افتتح. اليوم رح نرصد نحن وياكم واقع الشواطئ اللبنانية بين الكلفة، إقبال المواطنين وتحديات القطاع بظل الظروف الأمنية وحرب الطاقة العالمية.
3: جولة على المسابح والشواطئ بتبرهن قدي اللبناني متعطش للاستقرار ولأجواء الصيف. الإقبال لافت بمختلف المناطق اللي بقيت بعيدة عن الاعتداءات، واللبنانيون عم بيفتشوا على صيفية واعدة رغم التكاليف وحالة الترقب.
4: هلا ما حد عم يسأل عن أسعار ولا محل ولا بول ولا بار ولا شيء.
5: ظهرة مكلفة.
6: أحلى ما نقعد بالقصف ونسمع جدارات الصوت ونسمع، بدنا لبنان إحنا بدنا نعيش.
7: ظهرة الكوب صارت بتكلف تقريباً 100 دولار، يعني هيدا إذا بدك تكوني عم تلبي حالك هيك على الأد.
3: البعض فضل يوفر بالاشتراك لموسم كامل.
8: 900 دولار، 4 أشخاص، الموسم كله، الدخولية كلها من التنين للأحد.
3: كلفة التشغيل من الطاقة للكلور والمواد الأساسية ارتفعت بحوالي 60% نتيجة الحرب، إلا أنه أصحاب المنتجعات اكتفوا برفع الأسعار بنسبة 20% لضمان استمرار القطاع. رسم الدخول بيتفاوت بين مسبح والتاني نسبة للموقع والسيرفيس، إلا أنه بيبدأ من 15 دولار. المنتجعات كلاس بي بتتراوح أسعارها من 25 ل 30 دولار بين ويك دايز وويك أندز، أما المنتجعات كلاس A فدخوليتها بتوصل لل 45 دولار. وبيبقى التحدي الأكبر أمام رواد المنتجعات تحديد بودجت الغداء والمشروب.
9: شخصين بيقدروا يقضوا نهار من 30 دولار مع الأنتري والأكل لحد مطرح ما بدهم هني. مش لازم نغلي أسعارنا، لازم نستقبل أكبر عدد من العالم. القطاع الفندقي اليوم بموت سريري. القطاع الفندقي اليوم وما يتبع القطاع الفندقي، عم نحكي عن أدلة سياحيين، عن تأجير السيارات، عن كتير من الأعمال هيدي اللي بتدور حول القطاع الفندقي. القطاع الفندقي ما عنده إشغال أكتر من 5%.
3: بالمقابل كتار عم يلجأوا للشواطئ المجانية من طرابلس، أنفل، بحصى، الهريك، فرعبيدة، وصولا لعمشية جبال وصور. وهالاقتضاض على شاطئ جبال كفيل بالإجابة على كل الأسئلة.
10: إذا كان في البديل فري أكيد من

0: بالفري.
1: كلفة نهاري صندوق بيرة وكريستالج.
2: قصدنا نجي على جبال لأنه البلدية كتير بتهتم بالشاط، وكمان بنوفر على جيبتنا وبنتعرف على عالم كتير هون.
3: قد ايه كلف كل نهار انتو كجروب أصحاب؟
2: انه
4: ماكسيموم أقل من $2.
5: ارتياد الشواطئ المجانية له شروط لضبط الأمن والمحافظة على البيئة، تماما مثل ما فرضت بلدية جبال.
6: الأسبوع المقبل رح يتم افتتاح الموسم بشكل رسمي، ورح يكون كل الشط منظم. الشروط هن عدم استحاب الحيوانات، عدم إدخال الشماسة والمطليات، ورح يكونوا مأمنين على الشط بأسعار أكيد بتناسب الجميع. الأكل والشرب، الأشياء الصغيرة أكيد مسموحة، بس القصص الكبيرة يعني نعمل باربيكيو على الشط أكيد لا.
5: الموسم بدأ فعلياً، ومن المتوقع تفتتحه رسمياً وزيرة السياحة الأسبوع المقبل، إلا أنه الآمال بتبقى معلقة على تحسن الأوضاع الأمنية والسلام المستدام لإنقاذ الموسم السياحي.
7: ومن الشواطئ اللبنانية إلى جزيرة تنيريف الإسبانية، حيث رست السفينة السياحية التي سجلت حالات فيروس هانتا والذي أدى إلى وفاة عدد من الركاب. وزيرة الصحة الإسبانية أكدت أن عملية إجلاء الركاب ستستمر حتى ما بعد ظهر غد الاثنين في ظل احتياطات صحية شديدة وصارمة.
8: على خط الحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيث أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها لعشرات المسيرات الروسية في وقت لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بدوره أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.
7: غيب الموت رجل الأعمال اللبناني البارز أكرم من أولى قسطلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات قسطلي جروب، بعد مسيرة طويلة في قطاع صناعة المشروبات في لبنان والمنطقة العربية. يعد الراحل من أبرز رواد الصناعة اللبنانية، إذ ساهم في بناء صرح صناعي وتجاري ترك بصمة في الاقتصاد الوطني. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين في كنيسة مارن أولى للروم الأرثوذكس في الأشرفية، قبل أن يرار في الثرى في مدافن العائلة في مرمتر.
8: مع تطور تقنيات الإخصاب المخبري، باتت تحاليل الأجنة جينيا خطوة أساسية. تقرير ماريو دويري.
9: ضمن تقنيات الإخصاب المخبري المتقدمة، يبرز فحص PGTA كأداة أساسية لتحليل السلامة الجينية للأجنة قبل نقلها. يجرى هذا الفحص عبر أخذ عينة دقيقة من خلايا الجنين للكشف عن أي خلل في عدد الكروموزومات.
10: PGTA هي تقنية موجودة عندنا بمركز IVF، عبارة عن أخذ عينة من الجنين، نأخذ خزعة، نعمل تجميد للجنين، بيكون بمرحلة باليوم الخامس أو السادس بسموها بلاستوسيست، ومن بعدها نرسل العينة لمركز ثاني لحتى نقدر نحدد الأمراض الوراثية. فينا كمان نعمل تحديد لسلامة الكروموزومات أو الصبغات الجينية، إذا فيهم تشوهات، إذا في نقص، إذا في زيادة بالكروموزومز مثل ترايزومي أو متلازمة داون، وببعض الأحيان بنقدر كمان نعمل تحديد لجنس الجنين.
9: تساعد هذه التقنية الأطباء على اختيار الأجنة السليمة، ما يرفع نسب النجاح ويقلل من خطر الإجهاض.
10: الAI عندنا امبريوسكوب، تايم لابس امبريوسكوب، هيدا بيساعدنا أنه نقدر نراقب انقسام الجنين طيلة فترة بقاء الجنين بهذا الامبريوسكوب، ما منطلعه لبرا. نقدر نعمل مراقبة لانقسامه من فترة التلقيح لآخر مرحلة أو قبل ما نعمل الخزعة على الجنين، بسموها مورفو كاينتكس. شو بيساعدنا هذا الشيء؟ نقدر ناخد الجنين الأنسب أو الأمثل اللي هو عنده قدرة أنه يكمل أكتر. منحدد كمان عن طريق الذكاء الاصطناعي الوقت المناسب لنقدر ناخد هذا الجنين ونعمل الخزعة عليه، وهذا الشيء بيزيد فرص نجاح عملية طفل الأنبوب وبيخلي هذه الطريقة تكون فعالة أكثر.
9: تقنية دقيقة تعزز فرص حمل صحي وتمنح الأزواج مسارا أكثر أمانا نحو الإنجاب.
7: بعد الإعلان، سولد أوت بالكامل
8: ومرشح يقطف الأنظار.
11: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: أنا لبنان تلقى فضيلة.
12: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
13: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
12: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
14: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
15: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
11: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
16: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
11: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
17: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
11: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. مساء الخير. البداية من بودابست، مرشح وزارة الصحة بالحكومة الجديدة خطف الأنظار بعد ما قدم رأس عفوية قدام آلاف الأشخاص خلال احتفال تنصيب رئيس الوزراء الجديد. بحركاته وحماسه خلى كتار يشبهوا المشهد بحفل موسيقي أكثر من حدث سياسي. هاللقطات راحت فايرل على كل مواقع التواصل، والمتابعين اعتبروا أنه الأجواء كانت out of the box بالنسبة لمشهد رسمي، لدرجة علقوا كتار أنه كان بيقدر هالفيديو بسهولة يبين أنه معمول بالAI. من مصر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأ الناس خلال زيارته للإسكندرية. نزل يركض على الكورنيش مع الشباب وحتى شاركهم تمارين البوشوبس وسط تفاعل كبير من الموجودين. اللقطات انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، وكتار وصفوا المشهد بأنه بعيد عن البروتوكول وأقرب لأجواء عفوية والشبابية. بما أنه دخلنا موسم الأعراس، فكرة جديدة وغريبة بنفس الوقت عم تنتشر حول العالم. عروسين قرروا يستقبلوا المحابس بطريقة مش تقليدية أبداً. بدل الطريقة المعتادة، وصلوا الخواتم عبر درون مع دهشة عند الحضور وتفاعل كبير على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير. البداية رح نبلش مع أخبار الراليات، وتحديدا مع ختام رالي البرتغال المثير فعلا، واللي يعتبر من أجمل السباقات اللي صارت بالسنوات الأخيرة. في هذا السباق وفي المرحلة الأخيرة الخاصة قبل المرحلة الاستعراضية أو الباور ستيج، كنا عم نشوف سيباستيان أوجيه بالمركز الأول، ولكن قرر أنه غير نوعية الإطارات، بالتالي تعرض لحادث انفخات أحد الإطارات، وبالتالي سقط من المركز الأول للمركز السادس. هالشي سمح لتييري نوفيل على هيونداي أنه يحتل المركز الأول، وهذا الفوز الأول لهيونداي هذا الموسم ببطولة عالم للراليات اللي عم بتسيطر عليه سيطرة شبه مطلقة سيارات التويوتا. بالمركزين الثاني والثالث نشوف تويوتا مع أوليفر سولبرغ وألفين إيفانز. أديان فورمو يلي كان فترات بالمركز الأول تراجع للمركز الرابع، وأوجيه بينهي هذا السباق بالمركز السادس. بترتيب بطولة العالم إيفانز بالمركز الأول، أما تييري نوفيل فصار سابع مع 65 نقطة في هذا السباق يلي يعتبر من الأصعب، خاصة المراحل الموحلة يلي كانت عم بتصير مبارح واليوم في هذه المراحل الصعبة جدا. أما لا، فرح ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية، تنكون مع الـ NBA، مع أيضا مفاجأة من العيار الأفقي لهلأ، سقوط مذل بالدور النصف نهائي بالمنطقة الغربية لفريق لوس أنجلوس ليكرز يلي عم بيخسر مباراة جديدة بمواجهة أوكلاهوما سيتي تاندر، هالمرة بفارق كبير 131-108. بطبيعة الحال دونتيتش ما بيلعب مع فريق الليكرز، لدرجة أنه عم نشوف هاشيمورا عم بيكون اللاعب الأفضل والأكثر تهديفاً في هذا الفريق أمام لبرون جيمس وريفز، بالوقت يلي ميتشل بيكون اللاعب الأفضل بفريق أوكي سي مع 24 نقطة و10 أسيتس. أما المباراة الكبيرة المهمة فكانت عم بتصير بالمنطقة الشرقية، وكنا عم نشوف اثنين سوبر ستارز عم بيلعبوا بشكل ممتاز، مباراة كليفلاند وديترويت. كليفلاند بيربح بنتيجة 116-109 بيقلص الفارق لواحد اثنين بنصف نهائي المنطقة الشرقية. دونوفان ميتشل بيكون اللاعب الأفضل بكليفلاند دبل دبل، بالوقت يلي كيد كارينغهام بيعمل تريبل دبل مع فريق ديترويت يلي خسر هذه المباراة، 27 نقطة 10 أسيتس و10 ريباوندز. أما بختام أخبارنا فرح نكون مع أخبار كرة القدم، وتحديدا مع كلاسيكو الأرض يلي رح بصير بعد حوالي الساعة ونص من هلأ. أكيد عرفتوا هذه المباراة الأبرز بعالم كرة القدم، مباراة برشلونة بمواجهة ريال مدريد. أهمية هذه المباراة أنه الليلة إذا بيربح فريق برشلونة فرح يتوج مرة جديدة بلقب البطولة، اللقب 29 بعتقد له في هذه البطولة. ولكن الأمور الدراماتيكية اللي كانت عم بتصير بالساعات الأخيرة هي وفاة والد مدرب الفريق الكتالوني هانز فليك. رح بيكون في تكريم له قبيل هذه المباراة، بطبيعة الحال فليك رح بيخسر هذه المباراة ورح بيخلص هذه المباراة ورح بيرجع توجه لمراسم الدفن. إذن مباراة كبيرة رح تجمع الفريقين، ربما الأفضلية رح بتكون لبرشلونة في هذه المباراة، خاصة أنه فريق ريال مدريد عم بيعاني الأمرين مشاكل عديدة مع كيليان مبابي من قبل الجمهور، ومشاكل بين اللعيبة لدرجة أنه أحد اللعيبة توجه للمستشفى من بعد مشكل خاص بينه وبين لاعب آخر. إذن هذه المباراة رح نتبعها ساعة 10 المساء. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شو هو هالمشكل الخاص؟
2: ضروري.
3: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي.
0: مرحبا. قدمت فرقة بي تي اس ليلة ما رح ينسيها الجمهور المكسيكي بعد ما رجعت تجتمع بكامل أعضاء السبعة. الحفل انطلق بلوحات بصرية ضخمة وأغاني من الألبوم الجديد أريرانغ، وفاجأ أعضاء الفرقة الجمهور بكلمات باللغة الإسبانية معبرين عن اشتياقهم للمكسيك بعد غياب سنوات. أما المشهد الأبرز فكان تجمع آلاف المعجبين خارج الملعب بعد إعلان الحفل سولد أوت بالكامل.

0: عم تستعد الولايات المتحدة لاستقبال مزيد علني تاريخي لمقتنيات مارلين مورو بيتزامن مع الذكرى المئوية لميلادها. المزيد بينطلق بواحد حزيران 2026 وبيتضمن مجموعة نادرة من بين مجوهرات أزياء خاصة ورسائل بخط إيدها، من بين رسالة مؤثرة كتبتها خلال تصوير فيلم Some Like It Hot، عبرت فيها عن معاناتها النفسية إضافة لمراسلات خاصة مع زوجها السابق آرثر ميلر بخطوة بتعيد تسليط الضوء على أيقونة هوليوود الأشهر للأضواء. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة مستمرة لآخر الأخبار الفنية من لبنان والعالم.
1: صيف وصل، بس هل رح يبقى؟ الجواب بصفحة الأحوال الجوية.
2: مساء الخير. من بكرة للخميس كلمة واحدة بتوصف طقسنا وهي الاستقرار، لأنه بهالأربع أيام ما في تقلبات، الأجواء دافية بالنهار على الساحل والطقس مستقر بكل المناطق. الهواء بكرة شمالي غربي خفيف ورطوبة 60%. في شوب بالنهار على الساحل والحرارة بتسجل 25 درجة بصيدا، 22 بزحلة و17 درجة بالأرز. قديش رح توطى الحرارة بالليل منشوف سوا، 18 درجة بالقليعة، 13 بتعنايل و11 درجة بحصرون. سما العاصمة صافية، موج البحر منخفض والشمس قوية خصوص الظهر. على الجبال الطقس ما بيتغير كمان، ما في غيوم والحرارة بتوصل لل 22 درجة. بالتفاصيل، بكرة ما في تقلبات، الحرارة 26 درجة على الساحل والأجواء صافية ومستقرة بكل المناطق. تلاتة في شوية غيوم بتعلى الحرارة أكتر لتتخطى معدلاتا وبتوصل لل 28 درجة وبتوطى الرطوبة. الأربعة والخميس بيبقى الطقس مستقر، الأجواء دافية وبتوطى الحرارة شوي وبتتراوح بين ال 20 وال 26 درجة على الساحل. يعني لهلأ ما في تقلبات، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل أكتر عن باقي الأيام وتصبحوا على خير.
3: شكرا لك كريستينا، يعطيك العافية. قبل الختام وردنا الآن أن نقلا عن هيئة البحث الإسرائيلية التي تقول أن رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيمثل إسرائيل في المفاوضات التي ستعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة.
1: طبعا عن لبنان الملحق العسكري
3: أكيد، إضافة إلى السفير سيمون كرم والسفير
1: اللي صار بالولايات المتحدة الأمريكية، وغدا بيوصل سفير عيسى.
3: عظيم.
1: إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعونا دائما عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: صح، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: صدر العدد 52 بعد ال100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: تلفزيون لبنان.
8: على بعد 3 أيام من الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، حيث سيسمع الحاضرون تكرارا المطلب اللبناني الأول، وهو الوقف الفوري لآلة القتل والدمار الإسرائيلية. وللغاية يصل رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم اليوم إلى العاصمة الأمريكية تمهيدا لجلسة الخميس وعشية الحدث الدبلوماسي المرتقب الذي جدد حزب الله رفضه له. أما عن الاحتلال بتصعيد هجماته في الجنوب مسببا بالمزيد من الدمار داخليا، انشغلت الأوساط السياسية الرسمية والمراجع الروحية بوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة المقترحة لمشروع قانون العفو العام، عشية انعقاد اللجان النيابية المشتركة غدا في مجلس النواب لإقراره تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس.
9: أحدث إطلالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن أسبوعين يكفيان لضرب كل هدف في إيران التي هزمت عسكريا، وتابع إن الإيرانيين مهزومون عسكريا، ربما في ذهنهم لا يعلمون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه، واستدرك قائلا هذا لا يعني أنهم انتهوا. نتنياهو لاقى ترامب في منتصف الطريق، فأعلن في حديث لبرنامج 60 Minutes من شبكة CBS إنه يعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، لأن ثمة مواد نووية ويورانيوم مخصبا يجب أن ينقل إلى خارج إيران، كما أنه لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن تفكك. وردا على سؤال عن كيفية إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي تدخل وتنقله خارجا. في لبنان مسار التفاوض المرتقب يواكبه في الميدان تصعيد تمثل بأكثر من 100 غارة إسرائيلية في الساعات 24 الأخيرة، لم تقتصر على جنوبي الليطاني بل طاولت شماله. وفيما توجه السفير سيمون كرم إلى واشنطن من طريق باريس ليرئس وفد لبنان، يبدو المشهد من تل أبيب على الشكل التالي. هناك مساران، الأول دبلوماسي وهو مرتبط بتمديد فترة وقف النار والاستعداد لمرحلة الوصول إلى اتفاق بين البلدين، والثاني تقني مرتبط بمناقشة خرائط تتعلق بالحدود بين البلدين وإمكان إقامة ما سماه الإسرائيليون اتفاق فصل قوات أمني يقوم على أساس إنشاء مجموعات عمل مشتركة إسرائيلية لبنانية تعمل على ملفي تفكيك حزب الله والحدود. هذا المسار لم يمنع رئيس الأركان إيال زمير من القول لا وقف للنار في الجبهة الشمالية، والجيش لم يكلف مهمة تجريد حزب الله من سلاحه، بل الدفاع عن الشمال من مضادات الدروع والقصف وخلق الظروف الملائمة كي تفكك الحكومة اللبنانية الحزب.
7: الجديد،
10: الدولة السايبة بتعلم الناس الاحتيال، سنكري يمدد قساطلها السياسية، وعامل دليفري يشبك رؤوسها الأمنية. فبعد أبو عمر اللبناني استنسخ أبو عمر العراقي السيناريو نفسه، انتحل صفة ضابط في الجيش العراقي برتبة عالية وبزة عسكرية مقلدة، وبعدة الشغل المزورة ومستنداتها المزيفة نسج علاقة أمنية على موائد التعارف مع الضابط محمد مرتضى رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في منطقة الحمراء، ومن خلاله حاول أن يتسلل إلى لقاء رؤساء الأجهزة الأمنية. وبالحس الأمني عالي المستوى تخطى مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير خدعة اللقاء مع مسؤول أمني، بينما تربطه علاقة مباشرة بكبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية العراقيين. حتى من أسندت إليه مهمة أمن الدولة وقع في الفخ بصورة توثق اللقاء بينه وبين مدير عام الجهاز إدغار لواندوس. وإذا كان مرتضى وقع فريسته وكشفه، فإن قيادة الجيش وفي بيان لها أعلنت أنه بنتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية تم توقيف منتحل الصفة العراقي، والتحقيق معه مستمر بإشراف القضاء المختص. فكم من أبو عمر لا يزال يسرح ويمرح في ساحة داخلية مثقوبة ومفتوحة على احتمالات وتحولات متعددة الجنسيات، وسط عدوان إسرائيلي همجي على بلاد تستعد للجولة الثالثة من محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل، تبحث في وقف إطلاق نار وصفته صحيفة يديعو تحرنوت بالهدنة على الورق والنار على الأرض. وما يعزز هذا المنطق أن لبنان ملدوغ من جحر إسرائيل باتفاقي تشرين عام 24 ونيسان عام 26، وبين عاميهما رفع حزب الله الإصبع عن الزناد في حين واصلت إسرائيل حربها واغتيالاتها وتدميرها للقرى وقتل المدنيين وتفريغ الجنوب من سكانه. وآخر الإنذارات بالإخلاء تمددت صوب قرى دير الزهراني وجرجوع وسجد في قضاء جزين. فهل ستكون الثالثة ثابتة كقاعدة تؤسس لرسم مسار سلام وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وإذا ما سارت الأمور كما يشتهي ترامب، فالعقدة الرئيسية تبقى في مدى التزام إسرائيل بوقف حروبها على لبنان وبكف يدها باتفاق مبرم ممهور بالضمانات، وبمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها وحماية أراضيها وناسها. فعند ذاك يفقد أي سلاح خارج سلاح الدولة مفعوله وجدواه. وإلى حين الوصول إلى هذه المرحلة، فإن لبنان لا يزال واقعا بين فكي طاولتين، واشنطن من جهة وإسلام أباد من الجهة الأخرى، وحولهما قللت مصادر دبلوماسية للجديد من أهمية التعويل على التوصل للاتفاق، كون إسرائيل لن تلتزم بأي وقف لإطلاق النار ما لم تحقق سيطرتها الكاملة على قطاعات جنوبي الليطان الثلاثة. وربطا برز كلام خطير لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في استعراض سري أمام اللجنة الخارجية والأمن في الكنيسة، من أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي يخلق الظروف لحكومة لبنان لتفكيك حزب الله في المقابل وعلى توقيتها الخاص بعيدا عن التهديد والإنذار. أفرجت طهران عن ردها على المقترح الأمريكي، وقام الوسيط الباكستاني بإرساله على وجه السرعة إلى البيت الأبيض. وإن بقيت بنود الرد سرية، إلا أنها تعرضت لحاجز طيار من بنيامين نتنياهو بقوله لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم منها، وأن هذا الأمر قابل للتنفيذ، وهو ما تقاطع مع مواقف مسجلة للرئيس الأمريكي قبيل تسلمه محتوى الرد الإيراني. ولحينه لم يبدي ترامب رأيا بانتظار الانتهاء من حفل عيد الأم مع ميلانيا.
7: MTV.
11: الأسبوع الطالع هو أسبوع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في الخميس والجمعة تنعقد الجلستان الثالثة والرابعة في واشنطن، وفيهما يترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني. وبخلاف الجلستين السابقتين التمهيديتين، فإن البحث سيتطرق في الجلستين المقبلتين إلى نقاط الخلاف بين البلدين. فالجانب اللبناني سيركز على وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني ليتمكن الأخير من مص سلطة الدولة في مناطق التوتر وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، في حين أن إسرائيل ستطالب بنزع سلاح حزب الله كمقدمة لوقف إطلاق النار. ولأن التباين حاد بين المقاربتين والرؤيتين، فإن دور الوسيط الأمريكي كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي الأثناء، حزب الله المتضرر الأول من المفاوضات المباشرة يواصل إطلاق النار عشوائيا عليها. وقد وصل الأمر بعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود أماطي إلى حد التشكيك برئيس الجمهورية ودوره وصلاحياته، إذ سأله بأي حق تتجاوز في المفاوضات ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري، وبأي حق تأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان وحدك. حقا يا سيد أماطي، إن جهلك ينافس وقاحتك. ألا تعرف وأنت وزير سابق أن الدستور واضح في الفصل بين الصلاحيات، وأن المادة 52 منه أعطت رئيس الجمهورية الحق في أن يتولى عقد المعاهدات بالاتفاق مع رئيس الحكومة فقط؟ وبالتالي فأنا لا علاقة لرئيس مجلس النواب بالمفاوضات، لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية. فمن أين أتيت بهذه البدعة الدستورية التي ما بتركب على أوس أزح؟ ثم أن حزبك حزب الله آخر من يحق له الحديث عن التفرد في اتخاذ القرارات، فهو سباق ورائد في هذا الميدان، إذ خاض حروبا في الأعوام 2006 و2023 و2026 من دون أن يكلف نفسه إبلاغ اللبنانيين وكبار المسؤولين بنيته في خوض حروب كانت كلها خاسرة ومدمرة وحتى قاتلة. وعليه ألا تخجل يا سيد أماطي عندما تتهم رئيس الجمهورية بالاستئثار والتفرد؟ حقا إن من استحوا ماتوا كما يقول المثل، لذلك أفضل شيء تفعله هو أن تصمت، لأن كلامك هرطقة دستورية وكفر وطني. ونحن لا نحب أن يعرف القاصي والداني جهلك الدستوري وعدم إيمانك بالكيان اللبناني.
7: المنار.
12: ردت إيران على المقترح الأمريكي عبر طريق الدبلوماسية الباكستانية، وهي مستعدة للرد بالطرق المناسبة على أي حماقة أمريكية أو صهيونية كما أجمعت قيادتها السياسية والعسكرية. والهدف هو صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بكل حزم، كما أكد الرئيس مسعود بيزشكيان. فإيران لن تنحني أمام العدو أبدا، والحديث عن الحوار أو التفاوض لا يعني الاستسلام أو التراجع كما قال. وحتى ينهي دونالد ترامب ثرثراته المعتادة وعراضاته الممجوجة في الفضاء الافتراضي ويحسم قوله الرسمي من الرد الإيراني، كشف التلفزيون الرسمي الإيراني أن رد طهران يركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان، وعلى ضمان أمن الملاحة في المنطقة. أما في لبنان فهناك من لا تعنيه الحرب ولا ويلاتها ولا السيادة الوطنية ولا جراحها، وكل همه رضا الأمريكي الذي بات يوجه السلطة اللبنانية عن بعد ويصدر الأوامر دون الحاجة إلى الاتصال بأحد من أهلها، بل يكفيه إصدار بيان عن الخارجية أو حتى السفارة الأمريكية في بيروت ليحدد لهم جدول أعمالهم وليرسم أولوياتهم. وليست من أولوياتهم دماء أبنائهم كدماء الطفلة مريم فحص الرضيعة التي ارتقت شهيدة بمجزرة صهيونية في السكسكية مع كل أهلها، ولم ترى السلطة حاجة إلى أي موقف رغم هول الجريمة المرتكبة بأيد صهيونية. تصر السلطة على مصافحتها، وبسلاح أمريكي تصر السلطة على تسميته صديقا. فيما أصدق رد وأعدل انتقام لمريم الطفلة التي سفكوا دمها مع العديد من أمثالها، ولمريم العذراء التي أهانوا قداستها وقداسة ابنها المسيح عليهم السلام هو مطرقة السماء كما سماها الأعداء، أي المحلقات الانقضاضية التي تجعل جنودهم وآلياتهم كل يوم عصفا مأكولة، كما فرشاف والطيب وبنت جبيل والخيام ودير سريان، وأرفقها المقاومون بالصواريخ التي أصابت تجمعاتهم ووصلت إلى الجليل الأعلى كما أظهرت عدسات المستوطنين. وكعادته واصل جيشهم إجرامه محاولا الانتقام من المدنيين والمسعفين، مركزا استهدافاته اليوم على مراكز وسيارات الهيئة الصحية، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء أثناء أداء مهامهم الإسعافية. ولن يسعفهم كل هذا الجنون بتحسين صورتهم أمام مستوطنيهم، حتى اضطر رئيس الأركان إيال زمير إلى القول إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الشمال، وللتخفيف من خيبات جيشه والحد من عنتريات حكومته خفض سقف الأهداف قائلا إنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع تسلل مقاتليه إلى الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك الحزب، وهي الظروف التي يعملون على تهيئتها منذ انطلاقة حزب الله ومقاومته قبل 44 عاما.
13: NBN. العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا جنوبه لا يستريح، والمنطقة أو البلدة التي لا يغير عليها الطيران الحربي يستهدفها الطيران المسير، وتلك التي تنجو منهما لا يستثنيها القصف المدفعي. هذه الاعتداءات حصدت اليوم أيضا كوكب جديد من الشهداء بعد يوم دموي كانت حصيلته منهم 25 شهيدا. وإلى البشر لا يسلم الحجر من العدوان اليومي، فتدمر الغارات على نحو ممنهج مبان سكنية ومؤسسات تجارية وتربوية وحكومية وقصورا بلدية وصروحا أثرية وتاريخية وثقافية ومحطات كهرباء ومياه وسواها، ناهيك عن عمليات النسف اليومية التي تطال المنازل في البلدات المحتلة. وعلى هذه الاعتداءات تأتي ردود المقاومة على شكل استهدافات بالمسيرات والصواريخ والقذائف المدفعية لمواقع وتجمعات العدو، سواء داخل المنطقة اللبنانية المحتلة أو الشمال الفلسطيني المحتل. وكنتيجة لهذه الاستهدافات اعترف جيش الاحتلال بإصابة 5 من جنوده بجروح في هجمات بالمسيرات، والواقع أن لعنة المسيرات تشكل هاجسا لا ينتهي للعدو الإسرائيلي بقيادتيه السياسية والعسكرية. وتؤكد وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر عسكرية وأمنية أن خطر المحلقات المفخخة والموجهة بالألياف الضوئية يؤرق الجيش الإسرائيلي. وتقول المصادر إن العديد من الشركات المتخصصة تقدم مقترحات وأفكارا وحلولا، ولكن في هذه المرحلة تثبت هذه المسيرات البسيطة أنها أكثر ذكاء من جميع الحلول الأخرى. أكثر من هذا، تتكئ إسرائيل على الولايات المتحدة لمساعدتها في مواجهة هذا الخطر، إذ يتوقع أن تصل إلى تل أبيب ذخائر أمريكية جديدة لاستخدامها في رفع احتمالات إصابة المسيرات. على صعيد الاحتمالات التي تتحكم بالمسار الأمريكي الإيراني، لا يزال السباق قائما بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية، وبين تغريدة على منصته وإطلالة تلفزيونية بعث دونالد ترامب برسائل متناقضة فاقعة، فمن جهة نشر صورة من جهة نشر صورة مطورة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها مراقبا سفينة إيرانية تغرق، ما فسر إنه تلويح بالحرب. ومن جهة أخرى صرح بأن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، فيما أرسلت إيران ردها على الاقتراح الأمريكي الأخير بشأن إنهاء الحرب عبر باكستان، وبغض النظر عن المواقف الترامبية المتموجة، فإن الثابت إن وضعية الرئيس الأمريكي في استطلاعات الرأي العام ليست مريحة بالنسبة إليه، إذ أظهرت آخر نسخة منها أن 58% من الناخبين الأمريكيين عبروا عن استيائهم من تعامل ترامب مع الحرب في إيران، والأنكى من ذلك أن 20% من ناخبي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه لا يوافقون على طريقة تعامله مع الحرب. فهل يستفيق الرئيس الأمريكي إلى حقيقة بعض أسباب ورطته الكامنة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما أشارت الجارديان التي تحدثت عن تصدع متزايد في العلاقة بينهما على خلفية تداعيات الحرب التي تحولت من مشروع مشترك سريع إلى عبء سياسي وعسكري على الطرفين؟
14: OTV. لبنان ينتظر إيران، وإيران تنتظر رد أمريكا على ردها الجديد، لا الأول ولا الأخير. فبعدما توقع الرئيس دونالد ترامب تسلم الرد الإيراني الجديد الجمعة الفائت، سلمت طهران ورقتها إلى باكستان بعد تدخل قطري فنقلتها إسلام أباد اليوم إلى واشنطن، لتكشف وسائل أعلام أمريكية أنه يركز على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، فيما شدد الإعلام الإيراني على أن الرد يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. من ناحيته أعلن ترامب أن أسبوعين يكفيان لضرب كل هدف في إيران، معتبرا أن طهران هزمت عسكريا، لكن هذا لا يعني أنهم انتهوا. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجزم أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وفي المقابل حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد بشكل حاسم وفوري على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان البلدين نشر سفن في المنطقة تمهيدا لتنفيذ مهمة لحماية الملاحة عبره بعد الحرب. أما لبنانيا وعلى وقع التصعيد المستمر، فأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي ألا وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، وأن هدف إسرائيل الوحيد هو منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف تفكيك حزب الله.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة بيان أعلن فيه أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 10 أيار اليوم باتت 2846 شهيدا و 8693 جريحا. وتكملة لاعتداءات إسرائيل على لبنان، طاول قصف مدفعي محطة الكهرباء عند دوار كفر رمان النبطية، ما تسبب باندلاع نيران. واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف حريص في بنت جبيل ومحيط شوية قضاء حريص.

0: المسيرات الانقضاضية للحزب استهدفت تجمعا للعدو في بلدة طير حرفة، وكشف الحزب أنه استهدف أيضا سيارة هامر للاتصالات التابعة للعدو في بلدة طير حرفة بمحلقة انقضاضية وحقق فيها إصابة مباشرة. من الميدان إلى المفاوضات، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع في واشنطن سيشارك فيها مسؤولون عسكريون من البلدين. طلبت لجنة إدارة الأزمة في بلدة السكسكي إخلاء حي الدالي بعد ورود اتصال إلى عائلة نازحة في منزل في الحي المذكور، وأعلنت أنه سيتم قطع الطريق المرج الداودي، وتمنت على الجميع الالتزام بالتدابير حفاظا على سلامتهم حتى التحقق من صحة الاتصال. قال رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أنه لم يحدد هدف نزع سلاح حزب الله، ولا يوجد وقف لإطلاق النار في الجهة الشمالية من إسرائيل، والهدف هو فقط منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكك سلاح الحزب. حذر النائب رامي أبو حمدان من التوجهات السياسية نحو واشنطن، فمن يمثل وجه هذه الدولة يقول وجهنا ملاحظات قبل ذهاب الوفد إلى واشنطن للقاء العدو. وتابع أبو حمدان إن من يختار الانحدار في الوادي المظلم والذهاب إلى جهنم الأمريكي فليذهب وحده، فهو لا يمثل أحرار الوطن ولا المضحين في لبنان، وقراره غير دستوري غير ميثاقي ويخرق القانون الذي يجب أن يحميه أصلا. استقبل الشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في شناي الشيخ أبو زين الدين حسن غنام بعد تماثله للشفاء. الشيخ أبي المنى أكد الالتزام بالثوابت التي أرساها الأمير عبدالله التنوخي والسلف الصالح فيما يخص المسلك التوحيدي ومفترضاته، متمسكين بالحقيقة التوحيدية التي تحرسنا ونحرسها بالتحقق والالتزام وبثوابت الهوية الروحية دون أدنى تراجع أو انكفاء. تحت شعار انشر بوعي وكون جزء من الحقيقة مش من التضليل، أعلنت وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل، أعلنت حملة وطنية بهدف تعزيز قدرات الشباب في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية ومكافحة التضليل الإعلامي والأخبار المضللة المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة الأشغال أن طريق عينات الأرز أصبحت سالكة حاليا أمام سيارات الدفع الرباعي فقط وللحالات الضرورية، بعد الجهود التي بذلتها فرق وزارة الأشغال لفتح الطريق وإزالة تراكمات الثلوج. الوزارة دعت المواطنين إلى عدم سلوك طريق الأرز عينات إلا عند الضرورة القصوى وبالسلاسل المعدنية، حيث ستستكمل الفرق المختصة أعمال توسيع الطريق وإزالة الجليد وتنظيفها من الصخور والعوائق المتبقية. وحذرت وزارة الأشغال من تشكل طبقات أخرى من الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والمساء وإمكانية حدوث انهيارات ثلجية في بعض المقاطع على الطريق، ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم

0: 404-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران حققت الكثير، لكنها لم تنتهي بعد، لأن ثمة مواد نووية ويورانيوم مخصب فيها ويجب أن يتم نقله إلى خارج إيران. جاء ذلك ردا على سؤال عن كيفية نقل هذا السلاح، فأجاب نتنياهو: أنا أدخل إلى إيران وأنقله بنفسي. نقلت رويترز عن مسؤول في الحكومة الباكستانية القول بأن بلاده تلقت الرد الإيراني على المقترح الأمريكي في شأن الحرب، وتم نقله بالفعل إلى الجانب الأمريكي. حذرت إيران، بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد بشكل حاسم وفوري على أي قطعة بحرية ترسل إلى مضيق هرمز من قبل بريطانيا أو فرنسا، بعد إعلان البلدين نشر سفن في المنطقة تمهيدا لتنفيذ مهمة حماية الملاحة عبر هرمز بعد انتهاء الحرب. في الخبر الأخير، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية على طول خطوط الجبهة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء في نشرة لبنان اليوم 11:15.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
2: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
3: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، تجدد الغارة الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ومقترح تشريعي إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو. وفي الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إخراج جثة حديثة الدفن.
2: لا أجوا شباب صغار عندنا من البلد يركضوا بقولون المستوطنين نزلوا على المقبرة، عمالهم بنمشوا بالقبر اللي انتوا دفنتوه.
1: انتشار القوارض غير المسبوق في غزة لم يعد قاصرا على الخيام،
3: تتسلق على البرابيش، على الأسلاك الكهربائية المتوفرة وتدخل إلى البيوت.
1: غياب دورات المياه وجه آخر لمعاناة النازحين المنسية في اليمن.
4: نقعد لما الليل نخرج للمعامل نقيل بلا حمام، احنا بالوسط مخيم نستحي عليه، نستحي لا نخرج الناس.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في هذه الحلقة نتابع آخر التطورات الميدانية والإنسانية في لبنان وغزة والضفة الغربية واليمن، لكن نبدأ من الجنوب اللبناني الذي لا يزال يعيش تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المتجددة، لا سيما بلدات القطراني وتبنين ورأس العين. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية التي وقعت أمس السبت قد بلغت 39 قتيلا. من جهته أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الخيام جنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إن قواته قضت خلال الساعات 24 الماضية على أكثر من 10 من عناصر الحزب وهاجمت نحو 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم. أهلا بك رامي، أطلعنا على آخر تطورات الوضع الميداني في بلدات الجنوب، ما آخر الغارات التي شهدتها هذه البلدات؟
5: نعم، يعني الآخر إعلان صدر عن وزارة الصحة اللبنانية يتحدث عن مقتل مسعفين وإصابة عدد آخر من المسعفين في غارتين منفصلتين على مواقع للهيئة الصحية الإسلامية في كلاوي وفي تبنين في قضاء بنت جبيل. قبل ذلك كانت هناك يعني غارات على مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. كانت وزارة الصحة أيضا أعلنت عن غارة في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بجروح، من بينهم ستة أطفال وسيدتان. طبعا كانت هناك كل الغارات التي حدثت صباحا على بلدة المنصوري في قضاء صور، وعلى بلاط في مرج عيون، ويعني أيضا غارة استهدفت رجلا أمام منزله في مدينة النبطية أدت إلى إصابته، وغارة تحدثت عنها أيضا الوكالة الوطنية للأنباء على معمل لعلف الدواجن عند طريق بلدة الرمادية في قضاء صور، وأدت أيضا إلى وقوع إصابات.
1: أشكرك على هذه الصورة الوافية رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة وزارية ستبحث اليوم مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيسة الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو البومبرامة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام على حد تعبيرها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث المشروع الذي يقضي كذلك بإلغاء اتفاقية الخليل وآي ريفر الموقعتين مع السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي. أيضا لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي منير الغول من القدس. أهلا بك سيد منير، ما مدى جدية هذا الطرح في الأوساط الإسرائيلية السياسية؟ هل بالفعل هناك توجه لإلغاء هذه الاتفاقيات؟
6: يعني التوجه العام حقيقة هو فعلا بضغوطات من الأحزاب اليهودية المتشددة لتأجيل وإلغاء هذه الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير عام 93، ولكن ما استجد اليوم هو قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل المناقشة، ووسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته النائبة في الكنيسة ليمونسون هار ميلخ من حزب قوة يهودية الذي يقوده الوزير المتشدد إيتمار بن غفير، وبالتالي المناقشة التي أجلت اليوم بضغوطات يبدو أنها أوروبية وأمريكية لا تعني أن المشروع للمناقشة لن يطرح مرة أخرى، وبالتالي ستكون هناك ضغوطات جديدة من قبل الأحزاب المتشددة في وقت لاحق.
1: ماذا عن مزاج الشارع الإسرائيلي حيال مثل هذه المقترحات يا سيد منير؟
6: بدون أدنى شك، يعني نحن نتحدث منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 عن مزاج إسرائيلي أصبح متشدد في كل ما يخص القضية الفلسطينية. الخلافات تظهر في البرلمان في التشريعات في قضية التجنيد والحريدين والموازنات المالية وغيرها، بينما أي شيء يخص القضية الفلسطينية غزة الضفة الغربية بما فيها القدس نجد أن هناك تطرف وتشدد بنسبة كبيرة جدا تجاه الفلسطينيين.
1: أشكرك شكرا جزيلا صحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أفادت قبل قليل وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سلمت ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب، وأن الرد يشمل ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من ناحية أخرى، وبرغم سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن دولا في منطقة الخليج شهدت اليوم هجمات جديدة بالمسيرات، حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع استهدفت بمسيرة صباح اليوم في المياه الإقليمية، بينما أعلن الجيش الكويتي رصد عدة مسيرات فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي في الاستوديو الزميل خليل فهمي للحديث عن الوضع في منطقة الخليج. خليل، يبدو أن التوتر عاد هذا الصباح إلى منطقة الخليج.
7: نعم نرمين، يعني رغم الأنباء بأن طهران سلمت قبل قليل إلى باكستان ردها على المقترحات الأمريكية الأخيرة للتفاوض، والعالم كله ينتظر الآن ما سيعلنه الرئيس ترامب ربما هذه الليلة أو خلال ساعات عما وصله من هذه الموافقة الإيرانية، إلا أن الشد والجذب كان عنوانين على العلاقة بالنسبة خاصة بالنسبة إلى مضيق هرمز، وأيضا بالنسبة إلى الموقف الإيراني من بعض دول الخليج. نبرة تحدي إيرانية بدت من تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني، وأيضا تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء عن المرشد الإيراني باستمرار التحدي والاعتراض لأي سفينة تخالف القواعد الإيرانية في مضيق هرمز، أيضا استهداف سفينة تجارية قطرية كما أعلنت قطر، ولو أن وكالة فارس قالت إنها كانت تحمل علما أمريكيا بدليل أنها سمحت لسفينة أخرى تحمل الغاز القطري المسال بالعبور إلى باكستان، لكن الإمارات أيضا والكويت شكايتا من أن مسيرات إيرانية استهدفت المجالين الجويين. الإمارات قالت على لسان وزير دفاعها أنها اعترضت المسيرتين، الكويت قالت إنها فقط رصدت هذا. الاتصالات الخليجية الإيرانية لم تتوقف، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني وهو رئيس الوزراء أيضا هاتف وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ليبلغه بأن استخدام مضيق هرمز للضغط إنما يؤدي إلى تعميق الأزمة. كما قلت لك سننتظر خلال الساعات المقبلة الرد الأمريكي على
1: ما ردت به
7: طهران على المقترحات الأمريكية للتفاوض.
1: شكرك شكرا جزيلا خليل فهمي.
7: أهلا بك.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: أفاد فلسطينيون بأن مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أجبروهم على إخراج جثمان والدهم من قبره الذي حفر حديثا في قريتهم بالقرب من مستوطنة عادت الحكومة الإسرائيلية تأسيسها مؤخرا. وكان حسين العصعصة البالغ من العمر 80 عاما قد توفي الجمعة الماضية لأسباب طبيعية ودفن في مقبرة قرية قرب جنين شمالي الضفة بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجيش الإسرائيلي. لكن بعد وقت قصير من تشييع الجثمان استدعى بعض القرويين العائلة وأخبروها بأن مستوطنين عند القبر يأمرون بنبشه. تحدثنا إلى محمد حسين محمد عصعصة ابن المتوفي والذي حكى لنا التفاصيل.
2: والدي توفى عليه رحمة الله، رحنا بدنا نعمل إجراء الدفن، وطبعا طلبنا تنسيق لأنه من فترة شهر ونص المستعمرة هاي سنور رجعوا على المستعمرة هاي وجمعونا بالموقع هناك بعد حوالي 20 يوم شهر من تواجدهم هون، وقالونا يعني هاي المناطق صارت مناطق عسكرية مغلقة وانتوا إذا بدكم تدخلوا لهون بدكم تنسيق. فتوجهنا لرئيس المجلس هنا وطلبنا تنسيق، بعد ساعة تقريبا رجعونا بموافقة انه معكم تنسيق. أخذنا الموافقة وحملنا جثمان والدي بعد صلينا عليه بالمسجد، توجهنا للمقبرة عشان ندفنه. كان قوات الجيش متواجدة بمحيطنا حوالينا وإحنا بندفن، كانوا المستوطنين منا وفوق يعني ببعدوا مسافة حوالي 500 متر. فبعد ما خلصنا الدفن احملنا حالنا روحنا على المقبرة، وصلنا البيت والناس المتواجدين طبعا اللي كانوا معنا بالمقبرة الأقارب الأصدقاء الأحباء بعزوا فيه في البيت. أثناء تعزيتهم إلي بالبيت يعني واللي أجوا شباب صغار عندنا من البلد يركضوا بقولوا إن المستوطنين نزلوا على المقبرة وعمالهم بنمشوا بالقبر اللي أنتوا دفنتوا. فانصدمنا من الخبر، إحنا حنا ورجعنا نركض على المقبرة نشوف شو اللي عمال بيصير. لقينا المقبرة مليانة جيش مستوطنين إشي، واللي أجا واحد مسؤول من هناك بقول أنا مسؤول يعني وأنا في المستعمرة هاي، أنتوا لازم تشيلوا القبر اللي دفنتوه هون، إذا ما بتشيلوه معكم فترة من الزمن أنا بجيب جرافة وبقحف القبر وبكب لكم إياه برا. فحاولنا طبعا أنه نبقي والدي داخل القبر مرتاح، ما طلع بإيدينا على الفاضي. وصلنا للقبر كنهم صاروا نابشين القبر واصلين تقريبا لأحجار اللحد يعني الأحجار اللي مغطى فيهم جثمان والدي. فانجبرنا يعني تحت الإجبار أنه نشيل جثمان والدي ونرجع فيه على البيت ثاني مرة. هلا رجعنا على البيت طبعا توجهنا لقرية مجاورة إن اسمها الفندقومية، طبعا طلبنا الإذن من رئيس مجلسها مشكور ما قصر، وعملنا جنازة ثانية لوالده ودفناه بمقبرة الفندقومية بعيد عن أخوته وأحبائه وحبايبه وقرايبه.
1: محمد حسين العصاعصة والذي اضطر لإخراج جثمان والده بعد دفنه بسبب هجمات المستوطنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:13 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للتفاوض إلى الوسيط الباكستاني، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه عقبات لعبور مضيق هرمز. سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مقذوف ومسيرتين تم إطلاقها من جنوب لبنان أحد النازحين في الجنوب.
10: بكل العقدة بجنوب بقضاء سور كان في استهداف لدبعال ولصريفة وغارة عن منصورة وغارة على السماعية وعبدياس، وبقضاء النبطية كان في قصف على بلدات مثل يحمر الشقيف وعدشير.
9: قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة قبالة شواطئها، ووزارة الدفاع الإماراتية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين، والدفاعات الكويتية تتصدى لمسيرات معادية على حد وصف وزارة الدفاع.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية أحد سكان القطاع.
11: اليوم الصبح كان في استهداف لجيب شاهدين توسع من الخط البرتقالي، تهديد بقصف في بناية في تل الهوى،
9: الإعلام الإسرائيلي يقول إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستناقش في الكنيست مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل ناشطين أجنبيين ضمن أسطول الصمود الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يجري بعض التعديلات الوزارية للمرة الأولى منذ سقوط النظام بشار الأسد. كان معكم وليد قنديل.
8: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
12: أهلا بك نرمين وبكل مستمعينا الكرام. ودعينا نبدأ جولة تريندينج اليوم بفيديو متداول بكثافة لمواطنة ألمانية تشارك في مبادرة طريق السلام إلى القدس، وهي مبادرة عالمية للمشي الطويل سيرا على الأقدام كوسيلة للتقارب الإنساني والتبادل الثقافي. ينطلق طريق المبادرة من أوروبا مروراً بعدة دول مثل تركيا وسوريا والأردن وصولاً إلى القدس، ويشارك فيها متطوعون ورحالة من مختلف الجنسيات يحملون رسالة سلام وتعايش بين الشرق والغرب.
13: Go in.
14: I go to Palestine.
13: فلسطين.
14: Walking from Almania to Palestine.
13: من ألمانيا فلسطين.
14: Yes.
1: والمحطة التالية، خاصة أن هذه الجولة بعيدة عن أجواء الحرب والنزاعات،
12: حاولنا أن نأخذ المستمع بعيدا عن هذه الأجواء الموترة. دعينا نذهب إلى العراق، حيث احتفل مواطن عراقي بإنهاء مصلحة له في جهة حكومية اصطدم فيها بتعقيدات الإجراءات البيروقراطية، فقام بعد إنهاء المصلحة باستئجار فرقة موسيقية وعمل زفة شعبية أسفل البناية الحكومية احتفالا بإنهاء معاملته في واقعة رآها الكثير من المعلقين تعبر عن معاناة الشعوب العربية مع البيروقراطية.

0: يعني هي طريقة مختلفة ومبهجة للتعبير عن التذمر من الروتين بعد
1: صحيح.
0: إنهاء هذه المصلحة.
1: كلنا هذا الرجل.
0: فعلا هي لا تقتصر على العراق، من العراق إلى الإسكندرية.
1: نعم.
0: التي كانت في صدارة الاهتمامات اليوم.
1: صحيح نرمين، أصداء واسعة أحدثتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول المصريون بكثافة مقطع فيديو نشره ماكرون عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن لقطات وثقت أبرز اللحظات الإنسانية خلال الزيارة، من ترحيب مواطنين بسطاء به إلى موقف طريف حينما استوقفته قطة الشارع فداعبها لثوان قليلة. لكن أكثر ما لفت انتباه المتابعين كان تعليقه على الفيديو بكلمة واحدة بالعربية: شكرا.
0: رغم أن هذا لم يكن المقطع الوحيد، هناك كثير
1: صحيح.
0: من المقاطع له في
1: صحيح.
0: إسكندرية.
1: اخترت من بينها مقطع آخر صوره أحد سكان الإسكندرية بعدما استيقظ صباحا وهو يشرب القهوة في شرفة منزله، ليفاجأ بالرئيس الفرنسي أسفل المبنى يمارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة برفقة مجموعة من الشباب.
0: طبعا هي صورة لا تتكرر بسهولة، أن تستيقظين فترين رئيسا للجمهورية أو رئيسا لدولة أجنبية
1: صحيح.
0: تحت المنزل من
1: صحيح.
0: الشرفة.
1: هذا ما قاله الكثير من المعلقين، قالوا إن هذا المشهد لن يتكرر إلا في مصر، وأثنوا على مشاعر الدفء والأمان التي عبرت عنها صور الرئيس الفرنسي ماكرون مع المواطنين المصريين.
0: أشكرك على هذه الجولة مروة جمال.
1: شكرا نرمين، شكرا مستمعينا.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مسؤولون في قطاع الصحة اليوم بمقتل 3 فلسطينيين على الأقل، من بينهم 2 من أفراد قوة الشرطة. على صعيد آخر، حضر اليوم أيضا مدير المشاريع في سلطة المياه بالقطاع سعد الحاج علي، مما وصفه بتدهور بيئي وصحي غير مسبوق بات يهدد حياة 10,000 من النازحين والمواطنين في القطاع على حد سواء. وأوضح الحاج علي أن الفئران والجرذان صارت ترى بالمئات وفي واضح النهار وبأحجام غير مألوفة تشبه القطط على حد تعبيره. للمزيد عن التطورات الميدانية والوضع الإنساني في القطاع نستمع لمراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
2: من الملاحظ في الأشهر الأخيرة التركيز الإسرائيلي على استهداف عناصر وأفراد وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لحكومة حركة حماس في قطاع غزة، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل سيارة في منطقة حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أدى ذلك إلى مقتل المقدم في جهاز المباحث وهو رئيس الجهاز في خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه الرقيب فادي هيكل، وأيضا قتل أحد المارة. وقبل أيام تم استهداف مقر أمني غربي مدينة غزة يتبع لجهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، أيضا قتل عدد من الضباط وأصيب وقتل عدد آخر من المارة. وفي هذا السياق أيضا تواصل القصف في مناطق أخرى، سواء القصف الجوي أو المدفعي أو حتى إطلاق النار، كان قتل شخص في منطقة المغازي في وسط القطاع في استهداف مجموعة، والليلة الماضية قتل مواطن في شمال غزة كان يسير على دراجته الهوائية. إجمالا هناك 5 أشخاص قتلوا خلال الساعات الماضية.
0: هناك نقطة أخرى تتعلق بالوضع الصحي وهو الانتشار غير المسبوق للقوارض، يبدو أن الأمر قد خرج على السيطرة ولم يعد مقتصرا على خيام النازحين، فماذا لدينا عن هذه الصورة داخل القطاع؟
2: للأسف هذه القوارض وحتى الزواحف والحشرات تنتشر بشكل أوسع وأكبر في مختلف أرجاء غزة حتى خارج نطاق المخيمات المكثفة. كان هناك تصريح لمدير المشاريع في سلطة المياه صباحا حذر من تدهور بيئي وصحي غير مسبوق يهدد حياة النازحين والمواطنين، موضحا أن القطاع بات يوجه ما وصفه أو يواجه ما وصفه بمثلث الخطر المتمثل في انتشار القوارض وانهيار منظومة الصرف الصحي وانعدام الرعاية الطبية. وأكد أن انتشار القوارض وصل لمستويات مقلقة جدا، وقال أنهم قاموا بتسجيل حالات اعتداء من هذه القوارض على الأطفال والنساء.
0: مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وفيما يتعلق بانتشار القوارض التي وصلت إلى المنازل أيضا في قطاع غزة ولم تعد قاصرة على الخيام، استمعنا إلى شهادة اثنين من أهل القطاع.
3: بالنسبة للقوارض المنتشرة حاليا، كانت الحين عبارة عن انتشارها في الخيام، ولكن للأسف انتشرت في الآونة الأخيرة بالنسبة للبيوت والعمارات السكنية. الناس الموجودة صارت تتسلق على البرابيش، على الأسلاك الكهربائية المتوفرة، وتدخل إلى البيوت ونعاني منها بشكل مش طبيعي. أنا ساكن في الطابق الثالث، وحاليا يوميا بنعاني أنه نقوم بإغلاق المنافذ في الليل خوفا من دخولها للمنازل، خوفا على الأطفال، خوفا على تسميم المأكولات، الأطفال يقوموا بأكلها بدون ما يشوفوا القوارض هذه اللي دخلت في الليل. في عندي أهل البيت عندي في الطابق الرابع والخامس برضو بتصعد عندهم.
4: احنا بنواجه مشكلة كبيرة في قطاع غزة من قصة العرس والفران. يعني انا واحد من الناس عندي سوبر ماركت، كل يوم في حوالي مخسر 100-150 شيكل بسبب تقرقرتن من الاكل والشرب، بيجن بقرقتن من الكياس وبمزعنهن. احنا في العمارة اللي لقيتها طوال 5 طوابق بتلاقي العرس وصل السطح اليوم، الطبق الخامس والثاني والثالث في الفراش وفي الاواعي. يعني انتشار بشكل مش طبيعي في القصة الركام في قطاع غزة. والله بشكل عام يعني العرس والفران صاير متوجات عنا زي الهواء. يعني من الاخر بتلاقيهم بين الفراش، بتلاقيهم في الخزانات، بتلاقيهم على الاسطح، بتلاقيهم على الشبابيك، بتلاقيهم على الدرج. يعني كمثال بتلاقيني طالع فدال على الدرج ما بلاقي الا عرس نازل في وجهي.
0: اثنان من اهل قطاع غزه عن ازمه القوارض. اما عن التبعات الصحيه التي رصدت من جراء انتشار القوارض على هذا النحو في غزه وسبل الوقايه من اضرارها والتعامل مع الاصابه من لدغاتها، فقد تحدثنا الى الدكتور محمد ابو ندى استشاري طب الاطفال بوزاره الصحه في غزه.
5: يعني حقيقه انه انتشرت هذه القوارض وكانها بفعل فاعل، انتشرت بصورة ضخمة وكبيرة في البيوت وبين الناس. طالما أننا لا نستطيع القضاء على هذه القوارض بالطرق المعروفة، ستبقى هناك مشكلة حقيقية للأطفال والكبار. والآلاف في الأسابيع الماضية تم قضمها أو قرصها أو عضها من قبل هذه القوارض، ذلك أنه معظم الناس يبيتوا على الأرض يعني مش على أسرة، مع العلم أنه القوارض لها مشاكل غير قضية العضات اللي هو نشر على سبيل المثال فيروس هانتا الذي يتم التحدث عنه بكثرة الآن. يعني إن كان في الإمكان يفضل إنه ينام الطفل أو الكبير على شيء عالي قدر الإمكان. لابد أن نقوم بما نستطيع لصيد هذه القوارض وقتلها قدر الإمكان، وبد من دفن الثقوب التي يأتي من خلالها الفئران أو القوارض، دفنها يعني وضع حجار على اللي هي حواف الخيم، إغلاق الخيمة قدر الإمكان، عدم الاحتفاظ ببواقي الطعام داخل الخيمة حتى لا تأتي هذه القوارض إلى بواقي الطعام، عدم رمي الخبز في أنحاء الخيمة في حال تم عض لطرف من الأطراف، وخاصة مرضى السكر أنصح بغسيل المكان الذي تم عضه غسل جيد قدر الإمكان بحيث أنه لو في دماء أو كذا تسيل. رقم 2 تنشيفه ثم لفه بعد ذلك، ومن ثم التوجه إلى المستشفى للفحص.
0: الدكتور محمد أبو ندى استشاري طب الأطفال في وزارة الصحة بقطاع غزة.
6: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: بينما يتابع العالم أوضاع النازحين في غزة أو لبنان أو في السودان، تظل معاناة النازحين داخليا في اليمن تتفاقم في صمت وربما بعيدا عن أضواء الإعلام. ففي كل يوم تتفاقم هذه المعاناة وتتعدد وجوهها، إذ أنها لا تقف عند أزمة نقص الغذاء أو المياه، بل تمتد لغياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية ومنها دورات المياه، ما يعني انعدام النظافة الشخصية والخصوصية لا سيما بين النساء والأطفال، كما نستمع لشهادات بعض النازحين في حجة شمال غرب اليمن.
7: احنا بلا حمام، نقعد لما الليل نخرج لمعامل نقيل بلا حمام، احنا بلا وسط مخيم نستحي عليه، نستحي لا نخرج تو الناس، واحنا في العراء نقيل بين الشمس، نقيل بين محمى، نقيل تحت الشجار، ندور نقعد لما الليل نشرب برمهيج نسباول، نقيل بيننا فينا المغرب، من حد عاد يحب الاجي يتشبه لحالتنا.
8: اصبحت بعض الاسر صرفوا لهم حمامات، كل ثلاث اسر اربع اسر في حمام، واصبحت اشكاليه بين بعض الاسر، ينضر النازح انه يحصل يفترق، يعني إذا كانت تكون عنده غيرة، تكون عنده حياة، تكون عنده مستعير، إذا ما أنت شيء تشتي عند بنيك أو أولادك أو شيء تقارب عند أولادك، تستحي إنك تروح تروش في هذا الحمام مشترك. والله إني حصلت على بعض الأسر بعض مرات في الليل يدفى بالبطانية والصباح يغطي باع على شوية خشب، أصبحت يعني ريحة كريهة، أصبحت يعني البعوض منتشر، الأمراض منتشرة.
9: إحنا نتكلم عن حالة يعاني منها الكثير من النازحين في المخيمات، وهي عدم وجود مجاري مياه أو حمامات. الكثير منهم يضطر إلى استخدام بعض من ملابسه القديمة لتسوية حمامات، والبعض منهم يقوم ببناء قش خفيف، مما يتسبب إلى انتشار النواقل والأمراض والفيروسات.
0: نازحون يمنيون في حجة شمال غرب البلاد. مرة أخرى ننوه إلى الخبر الذي أشرنا إليه سلفا خلال هذه الحلقة، وهو أن طهران قد سلمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، والذي يشمل تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث تجدون المزيد من التفاصيل على موقعنا bbc.com/arabic خلال صفحة مباشر. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد خليل فهمي، وفي الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الهواء كان معكم أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: في روسيا والعالم بأجمعه، واللي عايش هون بشوف كيف من جيل لجيل يتم نقل ذكرى النصر والقوة. بدنا اليوم ننقل هالصورة من موسكو لإلكن لبيروت، يلي كمان واجهت اعتداءات كتيرة طمعاً بأرض لبنان وسيادته وحريته. اليوم مع الشخص المناسب لنحكي عن ذكرى عيد النصر، مع الزميل مكسيم الطوري الصحفي والمراسل الحربي المتواجد حاليا كمان في الدنباس. من هنيك الحديث حتى بيطلع غير طبيعة الحال. مكسيم، أول شيء يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك كريمة، وشكرا على الاستضافة، وبهنيك بهذا العيد، بهني كل المستمعين والشعب الروسي بالأخص كمان والشعوب العربية، ونتمنى لهم الانتصار والحرية كما ذاقها الشعب الروسي كذلك.
0: إن شاء الله، ومنهنيكم أنتوا الزملاء بالميدان دائما يلي بتواجهوا المخاطر لتنقلوا الصورة وعن جد شو عم بيصير على الأرض. بداية مكسيم، بس نقول عيد النصر، شو أول شيء بيخطر على بالك؟
1: حقيقة يعني هذا شعور بالفخر، شعور بالوطنية وحب الوطن. عيد النصر بالنسبة لي المواطن الروسي مش كالأعياد الأخرى، يعني هذا أحد أهم الأعياد بالنسبة للروس والشعب الروسي. هذا العيد ممزوج بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الروسي. نحن نتحدث عن 27 مليون شهيد سقط خلال هذه الحرب. تقريبا كل أسرة، كل بيت في روسيا قدم ضحية أو ضحيتين. تتوارث الأجيال هذه الروايات، هذه المعاناة، هذه المأساة من جيل إلى جيل، وما زال المواطن الروسي يحفظ كل هذه الروايات التي يتم تناولها، ويعلم تماما أن لديه كان هناك جد أو جدة أو عم أو خال شارك في هذه الحرب وقتل دفاعا عن الوطن. يعلمون تماما ما هي نتيجة هذه وما هو الثمن للدفاع عن أرض الوطن. في الحقيقة هذا العيد يمثل بالنسبة لي مشاعر ممزوجة بالسعادة والفخر للانتماء للشعب الروسي، وهو بالنسبة لنا أيضا كشعوب عربية نتطلع إلى هذه التضحيات بنظرة احترام كبير. كيف وقف الشعب الروسي عندما واجه العدوان، عندما وصلت القوات النازية إلى مشارف موسكو، عندما كان الأمر وكأن روسيا خسرت الحرب، كان الشعب الروسي كان سيخسر كل شيء، لكنه لم يستسلم، بقي مؤمنا بأنه سيدافع عن وطنه وأنه سيحرر أرضه، وهو ما حصل بالفعل. كل الغزاة الذين حاولوا احتلال روسيا الدخول إليها باءوا بالفشل في نهاية المطاف، ولعل ذلك يرجع إلى وحدة الصف الروسي مقابل أي عدوان خارجي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: مكسيم، هي فعلا تجربة فريدة كثير جدا، تاريخيا وسياسيا وشعبيا ومعنويا حتى. واليوم يلي بيتجول بموسكو وبروسيا بشكل عام وبجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كلها بتحتفل بعيد النصر بفخر وبعزة كثير كبيرة. اليوم منشوف الناس الكبيرة بالعمر يلي شاركت بالتحرير حينها بالحرب الوطنية العظمى بطبيعة الحال، إلى جانبها أحفاد الأحفاد. لهالدرجة هيدا العامل جدا مهم كمان مكسيم، نقل ما جرى في التاريخ لأجيال اليوم لما حدا ينسى فعلا كمية التضحيات اللي تقدمت. أنت من والدة روسية ووالد فلسطيني كمان، وتجربتكم فيها الحضارات المتنوعة بالبيت أيضا والخلفيات المختلفة، كيف تنقل هالتنوع لأولادك مكسيم، أنت لأنك كمان أب، خاصة في مناسبات مماثلة كعيد النصر؟
1: سؤال جميل وشكرا على هذا السؤال. في الحقيقة صحيح، أنا والد فلسطيني، ترعرعت في البيت منذ صغري على قصة الحرب العالمية الثانية التي تسمى هنا العالمية الوطنية العظمى. جدي من والدي شارك في هذه الحرب في صفوف القوات البريطانية.

0: جد أمي مشاركا هنا في الحرب، كان جدي يحدثني دائما عن هذه الأحداث، وكنت شغوف دوما على الاطلاع على هذه المعلومات، وهذا ما أحاول أن أنقله إلى أهلي اليوم. هذا لا يخلق حالة التناقض، بل على العكس، يعني هو شعور جميل جدا، وهو ما أسعى دائما إلى نقله. الأطفال لدي أغرس فيهم قيم الافتخار بهم، منتمين إلى روسيا وفلسطين في آن واحد. الأطفال يعلمون تماما، يعني عندما أحدثهم روسيا بلد، الحقيقة بلد عظيمة، روسيا قدمت للبشرية جمعاء الكثير من الإنجازات والابتكارات في المجالات الثقافية والفنية والأدبية والعلمية بجميع مجالاتها، وأيضا مازج في هذه المناسبات معاني الصمود والتضحية أيضا مع الشعب الفلسطيني، الذي هو بالنسبة للمشاهد العربي غني عن التعريف، ولكنه مثال لحب الأرض وللتمسك للتمسك بالحرية وأيضا للصمود. كل هذه المعاني النبيلة وغيرها أحاول وأهدا إلى نقلها، أن أنقلها إلى أطفالي.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أنا هنا كمان ممكن ضيف سبب أكتر، مش أكبر ولكن أيضا سبب مهم كتير لأولادك يكونوا فخورين بانتمائهم، إن كان الروسي أو الفلسطيني. ماكسيم، إنه والدهم هو مراسل حربة، مراسل من الميدان، يعرض حياته للخطر كرمال الرأي العام والمشاهد وين ما كان يكون، يعرف الحقيقة أو يعرف عن جد شو عم بيصير على الأرض. شو بيعني لك إنك أنت اليوم من الدنباس عم تحكي عن عيد النصر وعم تحكي عن القيم والمبادئ يلي أنت بتحب تمررها لأولادك، كانت المبادئ التاريخية أو حتى الوطنية؟
0: في الحقيقة يمكن أكبر شهادة أو أكبر جائزة حصلت عليها نفسيا بالنسبة لي، كانت عندما كتبت ابنتي وهي في الصف السابع، كتبت موضوع التعبير، طلبوا منهم أن يكتبوا موضوع التعبير عن من يمثل بالنسبة لهم البطل، فكتبت عني، عن والدها وعن عملي هنا في الدنباس، وهذا يعطيني القوة والإلهام لمواصلة نقل الحقيقة هنا من الدنباس. الدنباس بالنسبة للدنباس، عيد النصر قد يكون من أهم الأعياد، فهو واقع، الحرب هي واقع يعيشونها، وليس فقط يعني تاريخا يتحدثون عنه. هنا ترى المأساة ومأساة المدنيين والمواطنين، ويعني نسعى لنقل هذه الصورة اليومية وتكرار الحقيقة أمام العالم بأسره، لكي يرى معاناة المواطنين هنا في دنباس. فعيد النصر من هنا تحديدا من دنيسك يختلف قليلا ويكتسب طابع أعمق منه في أي مكان آخر، لأنه واقع يعيشونه.
2: هي مناسبة كما ذكرنا مهمة للغاية على صعيد العالم بأجمعه، لأنه في الحرب العالمية الثانية أو ما يعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى، الجيش الأحمر حينها فعلا خلص العالم من الجيش النازي في ألمانيا، ولكن هي مناسبة سياسية بامتياز ماكسيم إذا صح التعبير، خاصة مع كل مواقف الكرملين في ظل كل ما يجري الآن على الساحة الدولية. موسكو دائما تؤكد بأنها لن تسمح بإعادة كتابة التاريخ، وهيدا أصلا يلي عم بحاول البعض يعملوا في الغرب وبكل وقاحة. هناك محاولة اليوم لفرض سردية مختلفة تماما وكليا عما جرى في الحرب الوطنية العظمى. لماذا برأيك يحاول الغرب أن يستمر بانتهاج هذا المسار السياسي خاصة في مناسبات مماثلة؟
0: يعني في الحقيقة التاريخ يكرر نفسه، يعني هذه المسألة يعني لم تعد سرا على أحد، عندما نرى أن القوات أو بعض المجموعات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية ترفع شعارات النازية، ولا تخفي هذا ولا تخجل من أن تتغنى بالشعارات النازية هي وبعض الدول الأوروبية الأخرى. نحن نعلم تماما أن هناك العديد من الشعوب الأوروبية التي انخرطت في صفوف القوات النازية في الحرب العالمية الثانية وقاتلت تحت شعار النازية، واليوم تعيد تكرار ما حصل حينها. هذا ما حذرت منه روسيا مرارا. المواطنون الروس الذين يتحدثون بالروسية، مواطنون داخل أوكرانيا يتحدثون باللغة الروسية، يعانون يوميا من قمع، من عدم سماح باستخدام هذه اللغة، من عدم السماح لهم بالاحتفال بعيد النصر، وهو ما جعل المواطنين هنا في دونباس يطمحون إلى الحصول على هذه الحريات، إلى الحفاظ على تاريخهم، إلى الحفاظ على هويتهم. هو ما جعلهم يخرجون وينتفضون ضد هذه الحكومة النازية الأوكرانية.
2: ماكسيم، يمكن مش كل حدا عم يسمعنا اليوم تماما في في في بيروت يعلم ما الذي يتعرض له المدنيون في الدونباس. تحدثت عن قمع، نحن اليوم عم نحكي عن انه الناس يريدون التحدث باللغة الروسية الأم، ممنوع عليهم انه يتحدثوا بهاللغة، صح؟ نتحدث عن حتى شعائر دينية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ايضا يتم تكسيرها وإغلاقها وقمع كل من يريد أن يؤدي شعائره الدينية فيها من على منبرها. أنت كمراسل حربي، شو اللي لاحظته أو شو اللي رصدته أيضا على مدى سنين العمل في الميدان في الدونباس لكي نقول اليوم بأنه هذا الشعب يواجه نازية وفاشية جديدة في الغرب؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
0: يعني هذا الأمر ملموس دائما عندما كنا ندخل إلى المناطق المحررة، ندخل إلى قاع القوات والمجموعات الأوكرانية، نرى الشعارات النازية في كل مكان. نتحدث مع المواطنين الذين يروون لنا قصصا تقشعر لها الأبدان من قتل ومن إعدام ميداني لمن يستخدم اللغة الروسية. كما أشرت، هناك منع أيضا الشعائر الدينية. هذه هي النازية بأبشع أوجهها، هذه هي النازية المطلقة التي الآن يحاول الغرب أن أو يدعمها بشكل فعلي في أوروبا. ومن هنا يعني تبرز مخاطر إعادة التاريخ. الغرب الآن يحاول بشتى الوسائل أن يقوم بسمعة روسيا، التقليل من دورها في الحرب العالمية الثانية. ونعلم والكل يعلم أن هذا غير صحيح، وأنه لولا تضحيات الروس لما تم القضاء على النازية. يعني هذه المحاولات الغربية ستبوء بالفشل بالأحوال. عندما يأتي على سبيل اليوم أحد المتطرفين ويتحدث عن الفلسطينيين وينعتهم جميعهم بالإرهابيين، هل يغير من مفهوم أو من نظرة الفلسطينيين إلى أنفسهم أو الشعوب العربية أو الأخرى إلى الفلسطينيين؟ لا، لن تنجح هذه المحاولات، كما لم تنجح المحاولات الغربية بتلطيخ سمعة. فالحقيقة واضحة، والشعب الروسي يعلمها ويتوارثها، وهي مثبتة موجود لدى وجدان الشعب الروسي.
2: كما ذكرنا، عمل المراسل الحربي ليس بعمل سهل أبدا ماكسيم، وأنت الآن تحدثنا من خلال مهمة عمل ميدانية تتواجدون في الدونباس لمواكبة آخر الأنباء الميدانية من هناك. وأنت كمراسل حربي أيضا تواجه الخطر يوميا، وحتى تمت محاولة استهدافكم، رأينا ذلك على الهواء مباشرة من قبل النظام في كييف أكثر من مرة. كأب وكزوج وكمراسل أيضا وكصحفي يتوجه إلى عمله وإلى مهمة مماثلة، بأي مشاعر

0: مؤتمر صعب يعني، والخوف موجود دائما، وما في مراسل حربي صادق وبيقول إنه ما بيخاف، بس السيطرة عليه هي جزء من الشغل. اللي بيعطينا القوة هو الناس اللي بشوفهم هناك، المدنيين اللي عايشين تحت القصف ومع ذلك بيكملوا حياتهم. لما تشوف هالصمود بتشعر إنه أقل إشي ممكن تعمله هو تنقل قصتهم بصدق. أيضا بقارن بالنفسي يعني، في أصعب الظروف بقارن بالنفسي وبين الجندي. أنا عندما أتوجه إلى الخنادق إلى لنقل الصورة كما هي، تنتهي مهمتي بعد فترة وجيزة وأعود إلى مكان الإقامة. وأما الجندي فهو يحارب ويبقى طيلة الوقت في هذه الخنادق ويتعرض للموت طيلة الوقت، وهذه المسألة تعطينا قوة ودافع للعمل. بالتأكيد يعني هذا السؤال كثيرون يطرحونه ويسألونه، كيف لك أن تتوجه هناك وأنت أب لأربعة أطفال، فلما بنفسك إلا التهلكة وما وتعرض نفسك إلى المخاطرة. أنا أعتبرها يعني جزء من الغلب، كأي وظيفة أخرى. يعني أنا أنني لا ألقي بنفسي إلى التهلكة، بل على العكس يعني أخذ بأسباب الأول أن أحتاط قدر الإمكان. يعني الإنسان يمكن أن يموت وهو في السرير أو يخرج من منزل ويقع عليه حجر وقد يموت، ولكن نحن نحتاط قدر الإمكان.
1: ولكن على الأسف هذا لا يمنع أصلا يعني عم نشوف موت واستشهاد صحفيين، إن كان على جبهات لبنان أو حتى غزة أو حتى مناطق عملية العسكرية الخاصة. النظام الأوكراني لا يتردد باستهداف الصحفيين حتى وأنتوا عم تقوموا بعملكم ولبسين الخوذي والدرع الذي من المفترض أن يحميكم. ولكن ماكسيم اليوم مهمتكم وكأنها تأتي بصعوبة أكبر، لأنها أيضا لا تواجه فقط الخطر الميداني أي القذائف والصواريخ والاستهدافات المباشرة لكم، وأيضا تواجه خطر الحرب الإعلامية البروباغندا اللي عم بتواجهوها أنتوا اليوم، عم بتوصلوا الحقائق والمعلومات اللازمة للعالم كرمال تكسروا الأهداف يلي بدها هاي البروباغندا الغربية تنفذها على صعيد الملف الأوكراني مثلا على الأقل. كيف ممكن تقوموا بهيدي المهمة أيضا الصحفية، بما أنه الصحفي مفترض يكون موضوعي على أساس صح، ولكن اليوم أنتم تواجهون حرب إعلامية وحرب ميدانية بنفس الوقت؟
0: صحيح، يعني الخطر هو جزء أساسي من مهمة ومن الحياة اليومية للمراسل الحربي، وبصير وضع أعقد من هيك. يعني بالعودة إلى السؤال السابق أريد أن أضيف شغلة مهمة جداً، مهمة بالنسبة للمراسل الحربي وللجندي ولأي شخص منخرط في هذه الأعمال القتالية بصورة أو بأخرى. بالنسبة له مهم جدا الدعم المعنوي في البيت. فنحن عندما نتحدث عن الجندي لا يمكن أن يقوم بتأدية أي مهام عسكرية دون أن يكون هناك خطوط إمداد لوجستية بالذخيرة وبالمؤن وإلى ذلك. والمراسل الحربي كذلك يجب أن يكون لديه هناك يعني دعم معنوي ونفسي قوي في خطوطه الخلفية في بيته. وأنا ممتن جدا لزوجتي وأم أطفالي التي أتركها لفترات طويلة، وفي الحقيقة لولاها يعني لو كنت مضطرا لاختيار ما بين عملي هذا والعائلة، ولكن أسأل الله أن يعطيها الصحة والعافية. يعني هي تقوم بدور الأب والأم لفترات طويلة جدا، ولذلك فيعني دورها هنا في إكمال هذه المهمة لا يقل أهمية عن المهمات التي أقوم بها أنا أو أي مراسل حربي في الميدان يخاطر بنفسه. ولذلك كل التحية لجميع الأمهات ولجميع النساء الذين يقدمون هذه التضحيات.
1: وأنت ذكرت النساء ماكسيم، بداية شكرا فعلا على هذا الشكر. نحن كمان نوجه تحية لزوجتك وإن شاء الله بترجع بخير وبسلامة على بيتك. بما أنك ذكرت النساء، شو بتخبرك والدتك الروسية ماكسيم عن تضحية

0: المرأة السوفيتية بشكل عام والمرأة الروسية في خلال الحرب التي واجهت الفاشية والنازية في خلال الحرب الوطنية العظمى، بنسمع كثير عن المرأة الروسية إن مرأة قوية وفعلا حديدية لهذه الدرجة، هي تحمل القوة والإرادة لمواجهة كل الصعوبات.
1: بتعرفي هاي مسألة بالنسبة لي مهمة جدا. أنا أب لأربع بنات، فكلهم البنات أنا بحاول أنقل لهم هذه الصورة، هذه الروايات، وبيسألوني كثير عن إنه شو دور المرأة في التضحيات في الحرب، وبشرح لهم ومنحضر كثير أفلام وثائقية عن تضحية تحديدا المرأة السوفيتية، عندما تتحدثين عن أن كل الرجال ذهبوا للحرب، فكان دور المرأة مهم جدا في تقديم الدعم، وليس فقط هنا المعنى والنفسي، بل دعم مادي وملموس حقيقي. كانت كل المصانع، مصانع الأسلحة، مصانع وأيضا الأكل وكل المستلزمات تعمل فيها المرأة السوفيتية، التي لولاها لما حقق ولا تحقق هذا النصر اليوم. وكذلك كانوا ينخرطون في الدفاع بالسلاح أيضا، والآن هذه الصورة تتكرر هنا في دنباس، ونرى أن المرأة الروسية أيضا دورها مهم جدا، تقوم بتقديم الدعم. بعض الروسيات أيضا يتطوعون ويحملون السلاح، ورأيت الكثير منهن هنا يحاربون، بعضهم أيضا من طبيبات وأطباء ومهن أخرى، كلهم ينخرطون في صف للدفاع عن أرض وحماية الوطن. بالعودة يعني إلى سؤالك حول البروباغندا، هذا سؤال مهم. نحن نرى أن الدعاية الغربية تعمل بشكل عنيف جدا، وتضرب بعرض الحائط جميع القيم التي تحدثت عنها من الديمقراطية وحرية الإعلام وغيرها، بتكميم أفواه جميع الأصوات الأخرى ووسائل الإعلام الروسية وغيرها. هذا يجدنا إصرارا بأن ننقل معاناة المواطنين بشكل مباشر، لا نخاف من المخاطرة بأنفسنا للقيام بذلك. يعني مواجهة التضليل من الميدان وتواجدنا هنا بيعطينا قدرة لأن ننقل الصورة مباشرة بدون وسيط، من حافظ قدر الإمكان على المصداقية، نتأكد من المعلومة قبل نقل. والمهم هو الاستمرارية، استمرارية نقل الحقيقة.
0: أثبتتم أصلاً ماكسيم، يعني أنت والزملاء الآخرين، على كل حال كما تم تحقيق النصر العسكري في الحرب الوطنية العظمى بالوقائع، هنا نتحدث وليس بالتحليل، ماكسيم أثبتتم بأنكم باستمرار دائم تنقلون كل ما يجري على الأرض، وفشلت البروباغندا على كل حال ضدكم، ضد الصحفيين الروس، وكل ما يتحدث فعلاً عما يجري في الدونباس يصل صوته لكي يتخطى صوت الصواريخ والمدافع. رح تستمروا بهذه المهمات ماكسيم على الرغم من الخطر لكي تعودوا وأيضا تستذكروا فيها النصر يلي حصل خلال الحرب الوطنية العظمى؟
1: كمان مرة ما سمعت السؤال.
0: كنت عم بسأل أنه على الرغم من البروباغندا التي حصلت ضد الصحفيين الروس، أثبتتم بأنكم أنتم فعلا مستمرين بنقل الحقيقة عن الأرض، وصوتكم يعلو على صوت الصواريخ والقنابل والقذائف. رح تستمروا بهذه المهمات الميدانية وبهذا العمل على الرغم من الخطر يلي فيها لكي تذكروا معها عيد النصر الذي حصل في الحرب الوطنية العظمى؟
1: طبعا يعني نحن مستمرون ننقل الحقيقة من هنا، من منذ بداية الأزمة وقبل ذلك. كنا يعني أنا بداية عملي كانت من الميدان في كييف، يعني بدأت كمراسل، أول لايف قمت به، أول تقرير كان من المناطق الساخنة، ومستمرون في هذا، وعلى الرغم من جميع التحديات، على الرغم من جميع المخاطر، على الرغم من الموت الذي يمكن أن يهدد المراسلين الحربيين في كل مكان، الزملاء يتعرضون في لبنان، في فلسطين، في هنا في دنباس لهذه المخاطر المستمرة، لكن ذلك لن يثنينا عن نقل الحقيقة، عن نقل أمنيات المواطنين، عن نقل الصورة مباشرة. المعاناة يعني لا تختصر، يعني هنا أنا بالنسبة إلي لا يمكن أن أرى معاناة المواطنين في أي مكان فقط من خلال
0: نعم
1: الشاشات البعيدة. هناك رغبة لدي حقيقية بأن ألامس الواقع على الأرض، وأن أحاول أن أساعد قدر الإمكان في نقل هذه المعاناة
0: نعم مكسيم،
1: للعالم.
0: شكرا جزيلا لك مكسيم الطوري الزميل الصحفي الميداني والمراسل الحربي، ناطرينك بموسكو، بترجع بالسلام إن شاء الله، وكل عيد نصر وأنتم بألف خير. الشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلقاكم بحلقة جديدة في أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
6: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور.

أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: كنا متأمل.
1: لأنا كنا بتصير
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرت أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن في التحرير، تقديم جان خوري وإخراج محمد حمدان.

في عناوين لبنان اليوم. المفاوضات أيضا وأيضا، إسرائيل ترفع مستوى الضغوط وتلوح بمزيد من العدوان. آلة الحرب تواصل اعتداءاتها جنوبا، والراعي الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع الحقيقة. مواقف حزب الله تتمسك بتنسيق لبناني بعيدا عن أوهام الجانب الإسرائيلي. رازي الحاج لصوت كل لبنان، المفاوضات المرتقبة تتمحور حول مسألة السلاح غير الشرعي. قانون العفو يحط رحاله في بعبدة، والرئيس عون يرأس اجتماعا وزريا نيابيا لبحث اقتراح القانون الرامي إلى منح العفو. رجي من الفاتيكان تمسك بلبنان السلام وببسط سلطة الدولة. رسامني في دمشق ملفات نقل مشتركة ومعابر وتعزيز تنسيق. وفي النشرة أيضا، طريق عينات الأرز سالكة فقط للسلاسل المعدنية نهارا، وأعمال صيانة على طريق قرطة

0: على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تعود المفاوضات في واشنطن الأسبوع الطالع بين لبنان وإسرائيل، فيما أشارت معلومات لبنانية إلى أن الموقف سيكون منطلقا من وحدة الصف ووحدة الآراء، وفيما كشفت إسرائيل أن مسؤولين عسكريين سينضمون إلى الجلسة المرتقبة للمفاوضات. شهد لبنان موجة جديدة من أعمال العنف الإسرائيلي والتي طاولت الجنوب، في حين عمد حزب الله إلى استهداف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. ملف العفو العام حضره أيضا في القصر الجمهوري اليوم الأحد بمشاركة اللجنة النيابية المصغرة، وأرجئت إلى اللجان المشتركة في الجلسة المقررة غدا وإلى موعد يحدد لاحقا. بالانتظار شهدت العاصمة السورية اجتماعات وزير النقل فايز رسامي استكمالا لمشاورات بدأها رئيس الحكومة ولقائه بالرئيس السوري المؤقت ومسؤولين آخرين. هذا ويعاود في ظل كل ذلك القطاع العام تحركه في 14 من الجاري أمام وزارة الشؤون للتأكيد على مطالبه. نبدأ من الاعتداءات الإسرائيلية، فهذا المساء وبعد نهار طويل من الغارات أدت إلى سقوط شهداء توالت الاعتداءات. قصف مدفعي طاول محطة الكهرباء عند دوار كفر رمان في النبطية، وقصف آخر طاول حريص في بنت جبيل ومحيط شوية قضاء حاصبية وصفد البطيخ. آلة الحرب الإسرائيلية شنت غارات على زوتر الغربي وزبقين النبطية حي السراي وكفر جوز وحبوش، واستهدفت الطريق العام قرب محطة الأيتام بقذيفة. المزيد من الجنوب مع حسين معنا.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وقد تكثفت خلال ساعات العصر والمساء، لا سيما بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير الذي شمل بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد. وقد استهدف الطيران الحربي بلدة جرجوع ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كما استهدف الطيران المعادي بلدة دير الزهراني بغارة عنيفة أدت إلى قطع الطريق بالاتجاهين نتيجة الدمار الكبير، وتعمل فرق الإنقاذ على فتحها. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدة صريفة بغارة، وكانت البلدة قد تعرضت اليوم لقصف مدفعي بالقذائف الفسفورية ما أدى إلى احتراق حقول الزيتون، وتجدد القصف بعد الظهر ليطال وسط البلدة ما أدى إلى احتراق عدد من المحال التجارية. العدوان الجوي التي تواصل عصر اليوم استهدف بلدات حاريس وحبوش وكفر جوز وكفر سير ومدينة النبطية وزوتر الغربية وشكرة. كذلك استهدف الطيران المسير نقاط لفريق الهيئة الصحية الإسلامية في عين المزراب تبنين وفي مجدل سلم وفي برج كلاوي والقطراني وطريق القليلي ومحيط الشعيتي الرمادي ودبعال، وأسفر عن سقوط 6 شهداء بينهم 3 من المسعفين في الهيئة الصحية، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول مساء اليوم بلدات حداثة وعيت الجبل وكفر سير والهني والقليلي وزوتر الغربي ومجرى النهر. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في الخيام ودير سريان ورشاف وخلة الراجي وعند بيدر الفقعاني في الطيبي وفي جل العلام ومحيط البياضة، كما استهدف دبابتين مرقافة في البياضة وجل العلام بمحلقتين انقضاضيتين، بالإضافة إلى استهداف آليات ومجرفات عسكرية ومواقع وتجهيزات فنية في البياضة وبلاط وطير حرفة وبنت جبيل. من الجنوب

0: سينما عندنا صوت كل لبنان.
1: وقرابة السابعة من هذا المساء وجه العدو إنذارا إلى سكان دير الزهراني جرجوع وسجد في جزين بإخلاء المنازل فورا والابتعاد 1000 متر عنها. وكان مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قد أعلن في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 من آذار حتى 10 من أيار باتت 2846 شهيدا و8693 جريحا. وفي بيروت سجل تحليق للطيران الحربي المعادي على الضاحية الجنوبية تحديدا. وفي ظاهرة جديدة متصلة بأثار ونتائج العدوان، سجلت مصلحة نهر الليطاني قيام اللصوص وقراصنة بسرقة محولات كهربائية مخصصة لكهرباء لبنان، وأكدت أن حماية المرافق العامة مسؤولية وطنية جامعة، ودعت القوى الأمنية والقضائية لكشف الفاعلين وتوقيفهم وإنزال العقوبات في حقهم. هذا وورد عبر موقع لبنان 24 ترجمة لتقرير إسرائيلي يفيد بأن إسرائيل وضعت سقفا زمنيا للمسار الدبلوماسي لا يتجاوز منتصف أيار الجاري، ملوحة بالعودة إلى لغة النار إذا أخفقت الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن. وتكشف المصادر الإسرائيلية بحسب التقرير أن دوائر القرار في تل أبيب لم تعد ترى في الضربات المحدودة وسيلة ردع كافية، بل تتعامل مع الفشل الدبلوماسي كمبرر لفتح الخيارات العسكرية، وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأن صبرها الاستراتيجي ينفذ، وأن معادلة الهدوء مقابل الهدوء لم تعد قابلة للحياة ما دام حزب الله يشكل تهديدا للمستوطنات. في مواقف الأحد، قال البطريرك الكاردينال بشار بطرس الراعي في قداس الأحد من بكركي: نرى الفساد ينتشر ونفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض.
2: يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، فالدولة مدعوة لدعمه وتحسين سبل عيش المزارعين وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية. لبنان لا يستطيع أن ينهض بدون المزارع الذي هو الحارس الأول للأرض والحامي للهوية الوطنية، لذلك يجب دعم المزارع. لقد تعرضت الأراضي الزراعية منذ بدء الحرب عام 2024 لأضرار جسيمة على الإنتاج النباتي والحيواني وعلى أرزاق المزارعين وجنى عمرهم، فعلى الدولة التعويض على المزارعين.
1: المطران يسعودي شدد أيضا في عظة الأحد على أن أزمة الإنسان المعاصر ليست في قلة الوسائل بل في ضياع الهدف.
3: إنسان اليوم يعيش في عالم مليء بالآبار، لكنها في معظم الأحيان آبار جافة. هو يسعى إلى النجاح وإلى المال وإلى الشهرة وإلى المجد ظنا أنها ستروي عطشه، لكنه يعود في كل مرة أكثر عطشا وخيبة. إن أزمة الإنسان المعاصر ليست في قلة الوسائل بل في ضياع الهدف وغياب الإرادة.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كان وجه رسالة إلى المملكة السعودية والدول العربية والإسلامية المعنية بالحرب الدائرة، ودعا إلى تعزيز العلاقات البينية العربية الإسلامية لتشحيل التبعية مع أمريكا واتخاذ قرار حازم بتقييد القواعد الأمريكية تمهيدا للخلاص الفعلي من واشنطن. النائب علي فياض أمل في أن تمضي السلطة السياسية في لبنان في سياسة المراجعة والتصبيب لمواقفها بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع. عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لفت إلى أن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع العدو في ظل انقسام داخلي، فنسأله في أي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة هو رئيس مجلس النواب، وبأي أي حق تأخذ لوحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان كله وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والعزة والكرامة ودماء الشهداء؟ فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية؟ النائب رازي الحاج وفي حديثه لصوت كل لبنان صباح الأحد شدد على أن الحكومة مطالبة بتنفيذ قراراتها بجدية.
4: إنه في منطق للدولة الجديد بده يسود، الدولة بتقبض حالها جد، بدها تروح أكثر نحو تثبيت، يعني إذا بدك موقفها يلي أعلنته بقرارات الحكومة، مش أنه نحن بناخد قرار وهيك منستحي ننفذه أو منخاف ننفذه أو يعني منشوف كيف بدنا ننفذه بطريقة ما نضايق حدا.
5: بس شو الضمان اليوم أنه رح يقدر أو رح تقدر الحكومة اللبنانية تنفذ القرار المتعلق بحصر السلاح أو بنزع سلاح حزب الله؟ ممكن يصير في احتواء لهذا القرار، ممكن يصير في لفلفة لهذا القرار، خاصة أنه حزب الله لليوم بيقول لك أنا ما رح أعترف بنتائج المفاوضات اللي عم تقودها الدولة اللبنانية.
4: عشان هيك الدول الراعية للاتفاق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدولة اللي عندها معها نزاع اللي هي إسرائيل، ما رح يقبلوا بأنصاف الحلول. عشان هيك عم نقول أنه يا شباب ما بقى حدا يجرب يشتغل على لعبة نربح وقت، نربح وقت عم بيكون على حساب لبنان. عنا مشكلة أساسية بالإيديولوجيا بالعقيدة، يعني عم نتعامل مع ناس مؤدلجين يرى في موت انتصار.
1: النائب جبران باسيل أكد في حديث لإحدى المنصات الأمريكية الإعلامية الانحياز إلى لبنان هو فقط وليس لإيران أو لإسرائيل.
6: Of course we are not aligned nor to Iran nor to Israel. We are on a Lebanese track. You know, we see the interests of our country. We want the sovereignty of our country. We should not be involved in the war of Iran.
1: وهذا المساء قال رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للعربية إن هدف زيارته إلى سوريا وهي الثانية هي رفع مستوى التعاون بين البلدين انطلاقا من المصالح المشتركة.
7: طيب صفحة الماضية اللي شابه العديد من المشاكل إن بفترة الوصاية السورية على لبنان أو بعد نتيجة تدخل حزب الله في سوريا، اليوم هذه طبينا هالصفحة ونحن بهمنا أن ننتقل إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة من دولة إلى دولة بيننا وبين سوريا على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل بشؤون الآخرين. بهالمجال هيدا نحن انطلقنا من أهم المصالح المشتركة. بموازاة ذلك طبعا نحن ندخل الآن نحن في مباحثات تمهيدية مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن بهدف الدخول في مفاوضات مع واشنطن، وأعلمت أنا الإخوان السوريين بمنطلقات يعتمدها لبنان في هذه المفاوضات اللي هي تقوم مثل ما تفضلت بمقدمتك أولا على العمل على تثبيت وقف إطلاق النار.
1: ومتابعة للقاءات سلام في سوريا، عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعا مع نظيره وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر في حضور مدير عام النقل البري والبحري ومدير عام الجمارك السورية، وتناول الاجتماع الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل البري والجوي والمعابر الحدودية والتعاون اللوجستي، وفي إطار تعزيز التنسيق وتطوير حركة النقل والتبادل بين لبنان وسوريا. وفي الفاتيكان استهل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته إلى إيطاليا بزيارة المعهد الحبري في روما، استقبله المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري المونسينيور جورج أبي سعد ومدير المعهد المونسينيور جوزيف صفير وعدد من الكهنة وجماعة المعهد الحبري الماروني وأبناء الجالية. رجي دون في سجل المعهد كلمة أكد فيها أهمية وجود المدرسة المارونية للبنان والوكالة البطريركية في روما، ولأبناء الجالية أكد أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون كجسر تواصل بين لبنان والعالم. تشريعيا أرجأت اللجان المشتركة جلسة مقررة الاثنين، وكان مقررا البت فيها في نقاش قانون العفو العام، وأرجعت إلى موعد يحدد لاحقا. وكان رئيس الجمهورية قد عقد اجتماعا ظهر الأحد في قصر بعبدة، حضره وزير الدفاع والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح الصادق، فراس حمدان، وغادة أيوب، وتداولوا في اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. المعلومات الواردة من الاجتماع في بعبدة أوضحت أن الأولوية هي لمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية، وكان الاجتماع إيجابيا وتمحور تحديدا حول ملف الموقوفين الإسلاميين. النائب جورج عدوان وفي موقف له تداول أو توقف عند تداول البعض كلاما يصف حضور الضباط والقضاة جلسات اللجان المشتركة بعسكرة السلطة. عدوان أوضح أن الوصف يعكس جهلا بآليات العمل البرلماني المقوننة والتي تعتمد منذ عشرات السنين في لبنان، بدعوة الوزراء لممثلي السلطات التنفيذية واستحضار المعاونين والخبراء بعلم الوزير والاستعانة بأصحاب الاختصاص. لا يمكن للوزير منطقيا أو قانونيا أن يجيب منفردا عن كل التفاصيل التشغيلية والأرقام الدقيقة، وحضور معاونيه المختصين هو تجسيد لمسؤوليته الكاملة. عدوان لفت إلى أن ما جرى في جلسات العفو ممارسة برلمانية راسخة وتعاون بين السلطتين لا استيلاء إحداهما على الأخرى. وكان قد اعتصم في البقاع مخاتير بعلبك وشرقي البقاع في بدنيايل مطالبين بالعفو العام الشامل لمعالجة الواقع الاجتماعي لا الحالات الفردية فقط، وتحدث باسمهم مختار طارية دانيال حمية.
8: آن الأوان لإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف وواسع، لسنا هنا لنجمل الواقع. نعم في منطقتنا بعض الحوادث المؤلمة، نعم هناك أخطاء، لكننا نسأل من صنع هذا الواقع؟ أليست الدولة التي غابت عن التنمية؟ أليست السياسات التي دفعت الشباب إلى اليأس؟ أليست الأزمات التي حاصرت الناس حتى بات الخطأ أحياناً خيار بقاء؟ أيها السادة، سجون لبنان اليوم لم تعد أماكن إصلاح، بل تحولت إلى مساحات مكتظة تختنق فيها العدالة.
1: في متفرقاتنا، أقدم المدعومي محاء والذي أطلق النار مساء أمس على مهندس صفوان الشهال في أبي سمراء في طرابلس وأصابه في قدمه، أقدم على تسليم نفسه إلى فصيلة أبي سمراء. بحسب بيان عن عائلة مطلق النار ميم حاء، فإن الحادث وقع على خلفية خلاف مرتبط بأفضلية المرور. النائب أديب عبد المسيح استنكر الحادثة وكشف أنه أجرى اتصالا بنقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت وأعلن تضامنه مع النقابة. في الطرقات، أعلنت وزارة الأشغال والنقل أن طريق عينات الأرز أصبحت سالكة حاليا فقط أمام سيارات الدفع الرباعي والسلاسل المعدنية للحالات الضرورية بعد الجهود التي تبذلها لفتح الطريق وإزالة تراكمات الثلوج والجليد. ودعت وزارة الأشغال المواطنين إلى عدم سلوك الطريق في عينات الأرز إلا عند الضرورة القصوى لكي لا تعلق في الثلج، ريثما تستكمل الفرق المختصة أعمال توسعة الطريق وتنظيفها من الصخور والعوائق المتبقية. وحذرت الوزارة من تشكل طبقات الجليد خلال ساعات الصباح والمساء، إضافة إلى إمكانية حدوث انهيارات ثلجية في بعض مقاطع الطريق، ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر بين عينات والأرز. نبقى في شأن الطرقات، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن أن أحدى الشركات ستباشر أعمال زرع مسامير عاكسة للنور على الأوتوستراد الشرقي والغربي من مفرق قرطبة حتى مدينة جبيل وبالعكس. وأوضحت أن الأعمال بدأت اعتبارا من مساء اليوم الأحد وتستمر حتى صباح اليوم التالي من العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا، وتستمر بالوتيرة والتوقيت نفسه باستثناء يومي السبت والأحد المقبلين وحتى الانتهاء من الأشغال. ودعت المواطنين للتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم. وبهدف نشر الوعي أمام الشباب تحت شعار انشر بوعي وكن جزء من الحقيقة لا من التضليل، أطلقت وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل حملة لتعزيز قدرات الشباب في التربية الإعلامية والمعلوماتية ومكافحة التضليل الإعلامي والأخبار المضللة والمنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. إلى أحوالنا الجوية. يبدو أن الأمطار لن تفارق أيار، فنحن على موعد مع منخفضات جوية ضعيفة نسبيا الأسبوع المقبل. عليه يشهد لبنان يوم الاثنين أجواء قليلة الغيوم بسحب مرتفعة، والثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة تتخطى المعدلات الموسمية بأربع درجات. الرياح تكون ناشطة شمالية ويحتمل تشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات مساء. كان في عناوين لبنان اليوم المفاوضات أيضا وأيضا، إسرائيل ترفع مستوى الضغوط وتلوح بمزيد من العدوان، آلة الحرب الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها جنوبا، والراعي الأوطان لا تبنى بالمصالح الضيقة بل بزرع الحقيقة، مواقف حزب الله تتمسك بالتنسيق اللبناني اللبناني بعيدا عن أوهام الجانب الإسرائيلي، رازي الحاج لصوت كل لبنان المفاوضات تتمحور حول مسألة السلاح غير الشرعي، قانون العفو يحط رحاله فيب عبدة وعون رأس اجتماعا وزريا نيابيا لبحث المداولات المتعلقة بمنح العفو العام، رجي من الفاتيكان تمسك بلبنان السلام وبسط سلطة الدولة، رسامني في دمشق ملفات نقل مشتركة ومعابر وتعزيز تنسيق. وكان في النشر أيضا طريق عينات الأرز سالك فقط للسيارات المجهزة نهارا، وأعمال صيانة على طريق أوتوستراد قرطبة جبيل. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمركسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. عاشت بلدة الخيام ليلا داميا على وقع تفجيرات إسرائيلية عنيفة، بعدما أقدم العدو على تنفيذ عمليات نسف وتدمير منازل ومبان بطريقة ممنهجة. طالت مؤسسات ومحال ومنازل سكنية، مخلفا دمارا واسعا وأضرارا جسيمة. منذ الصباح كان الطيران المسير قد غار على دراجة على طريق عام القليلي دير قانون، ما أدى إلى مقتل سوريين. وعملت فرق الدفاع المدني على سحب جثتيهما بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار مستهدفا بلاط ودبعال والمنصوري والشقرة وصفد البطيخ والرمادي الشعيتي مجد السلم وقلوي والسماعية، في حين تعرضت طولين والصواني ويحمر الشقيف وعدشيت وكفرجال لقصف مدفعي معاد. كذلك تعرضت الصريفة لقصف بعيار 155 مليمتر مع تحليق للطيران الاستطلاعي في أجوائها. هذا واستهدف العدو بغارة رجلا أمام متجره في شارع الإنجيلي مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما استهدفت إسرائيل بغارة نقطة للهيئة الصحية في بلدة قلوي قضاء بنت جبيل. وكان العدو قد استهدف بمسيرة معمل علف للدواجن على طريق الرمادي في سور، ما أدى إلى وقوع إصابات، وأغار على منزل في مجد السلم، ونفذ غارة على نقطة إسعافية في عين الزراب مجد السلم. وأعلن مركز طوارئ وزارة الصحة أن العدو ماض في خرق القوانين والأعراف الإنسانية، واستهدف المسعفين بشكل مباشر بغارتين في قلوي وتبنين، وأصيب مسعف استشهد مسعف وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، وفي تبنين استشهد مسعف أيضا وأصيب آخران. هذا وحلق الطيران المسير طوال يوم الأحد فوق العاصمة بيروت وتحديدا الضاحية.

أعلم الجانب السوري بمنطلقات لبنان في المفاوضات مع إسرائيل. أرجأت اللجان المشتركة جلسة الاثنين غدا والتي كان مقررا أن تستأنف في نقاش قانون العفو العام إلى موعد يحدد لاحقا. زار وزير الخارجية يوسف رجي العاصمة الإيطالية روما واستهلها بزيارة المعهد الحبري الماروني، وكان في استقباله الآباء في الدير ودون في السجل كلمة أكد فيها أهمية وجود المدرسة المارونية والوكالة البطريركية في روما ودور الجالية اللبنانية في إيطاليا. استقبل السفير وليد البخاري سفير المملكة السعودية في مكتبه نخبة من قادة الفكر والإعلاميين في حلقة نقاشية موسعة حملت طابعا سياسيا وفكريا، وشكلت مساحة حوار صريح حول الواقع اللبناني والعلاقات اللبنانية السعودية والمقاربات السياسية للمنطقة. دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الاعتصام يوم الأربعاء في 13 أيار أمام وزارة الشؤون كخطوة على طريق النضال للوصول إلى تصحيح عادل للرواتب. أعلنت مديرية قوى الأمن أن إحدى الشركات المتعهدة ستعمد إلى زرع مسامير عاكسة للنور على طول أوتوستراد جبيل المسلكين الشرقي والغربي ابتداء من مفرق قرطبة من 10 ليلا حتى 5 من فجر اليوم التالي طيلة أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد. بعد إعلان باكستاني عن تسلم الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، قالت وول ستريت جورنال إن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية. هذا وأعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يرفض الرد الإيراني بالشكل. مصادر العربية قالت أنه لم يتم تسليم الوسيط الباكستاني أي رد من أمريكا على الورقة الإيرانية. وبعد إعلان المسؤولين الأمريكيين أن ترامب يعتزم الضغط على الرئيس الصيني في شأن إيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى العاصمة الصينية مساء الأربعاء. قال الرئيس الفرنسي إن باريس لم تفكر مطلقا بنشر سفن بحرية في مضيق هرمز بل القيام بمهمة تنسيق مع إيران بحسب فرانس بريس. الخبر الأخير، هبطت طائرة تقل 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات البحرية في قاعدة توريخون العسكرية قرب مدريد على أن ينقل هؤلاء من السفينة أو هؤلاء ركاب السفينة والتي ظهرت على متنها إصابات فيروس هانتا وأحد أفراد الطاقم مباشرة إلى مستشفى غوميز العسكري جنوب غرب مدريد، وسيخضعون للحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة. التحيات نجددها لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني في dlnews.com.